العريس خاصة في الصيف ومحليه الأجواء ممتع الأفراح، وخاصة أنك اللمة العائلية السمحة، لمة الأصحاب والأصدقاء والعشرة المزيانة تظهر خاصة في الفترة هذه، وين يحتفلوا أحبابنا وأصدقائنا بعريسهم، والعريس هذوما تجتمع فيه كل الأحبة. اليوم نقولكم من الأسبوع الماضي احتفلوا سيد محمد المشري وزوجته جميلة جلاسي وعائلة المرحوم مبروك ويردة وزوجته زمردة صامت بزفاف ابنيهما أيمن وهيام. أمينة المشري وجميلة وكل العائلة يهديوا كل الأغاني السمحة المزينة اللي تعدت اليوم والغنية طول باش نسمعوها للعريس لأيمن وهيام، وإن شاء الله يا ربي بالسعادة والفرحة الدائمة، وإن شاء الله عشرة مزينة تكلل بصغيرات يكونوا طيبين ويكونوا من الأصل الطيب كما العائلات هذوما. ألف ألف مبروك لأيمن مشري وزوجته هيام. نسمعوا شيرين النجمي. هذه نهديوها.

شاء الله حياتكم كلها افراح وتحيه لكم الناس الكل. هند الاسود تحييكم، تحيه لكيب الموجوده معايا. معايا اليوم كان حمدي الاحول ودكتور منعم جمل وسالم عيسى، وتحيه كبيره ليهم هما. وايضا نقدم تحيه كبيره لكل مستمعينا اللي تابعونا توا من الصبحيه حتى توا. يريد تقول لي سي محمد شقيري اللي هو زميلنا عمل عمليه على عينيه وتتمني له الشفاء وطول العمر ربي يحفظه. نخليكم بعد شويه مع حنين بن جماعة، قلكم بسلامة، نتلقى بكم إن شاء الله في إيميسيون أخرى. شكرا، هركم زينة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم. ينتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم غد ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والأثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 16 درجات. وتزامنا مع حرارة الطقس، أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال فترات متقطعة على أن تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة في عديد المناطق بالبلاد. شرع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب اليوم في قبول مطالب الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا 2026 للحصول على السكن الجامعي، وكذلك الطالبات المتحصلات على بكالوريا 2025 الراغبات في تجديد السكن بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027، وذلك إلى غاية يوم 30 سبتمبر القادم، وفق ما أكده لنا مدير ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ذاكر الرباعي. انطلقت أشغال تهيئة دار الشباب العين بصفاقس باعتمادات تقدر ب 242 ألف دينار بهدف توفير فضاء عصري وملائم للأنشطة الشبابية والثقافية والإبداعية، بما يساهم في خلق بيئة محفزة على المبادرة وصقل المواهب والابتكار. عاد التزود بالوقود اليوم من النسقي العادي بعد تعليق الاضراب المفاجئ الذي نفذه امس سائقو شاحنات نقل المحروقات، حسب تاكيد الرئيس المدير العام للشركه الوطنيه لتوزيع البترول العجيل، فيما ينتظر ان يعقد اليوم اجتماع للنظر في مطالب المحتجين. في العالم، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس عزمها تمويل قوة الاستقرار الدولية المقترحة لقطاع غزة، والتزام واشنطن الكامل بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب رغم التصريحات المتناقضة للكيان المحتل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة بلادي على مضيق هرمز وعدم امتلاك إيران أبدا سلاحا نوويا، وقال نائبه جي ديفانس إن تجديد الضغط على إيران سيغير حساباتها نحو إبرام اتفاق. شنت قوة الاحتلال الصهيوني اليوم غارات جديدة على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وفي الرياضة، تشارك تونس ب 176 رياضيا ورياضية في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تنطلق اليوم بمدينة تارنتو الإيطالية لتتواصل إلى غاية 3 من سبتمبر القادم. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكار.

0: إشهار.
1: في إم جي جمعة سبت حد صومنا مع عند حد عجينة زقوقو مرحية راين 500 جرام 26 دينار و900
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: يا صباح الخيرات، يا صباح الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. نهاركم زين مليون بالخير، جمعة مباركة للجميع. أكيد بعد الموجات الإيجابية مع أحلى صباح نكمل المشوار في الخدمة. في الخدمة دي ما نقدم لكم الخدمة، نقدم لكم المعلومة المفيدة اللي تهمكم. نهار الجمعة في كل حصة من نهار الجمعة هو مخصص للصحة، للمواضيع الصحية اللي تهمنا في الوقت هذية، في الصيف، في مع نقولوا صيف نقولوا شمس نقولوا بحر نقولوا تعرق نقولوا حشرات اللي هي تجم تكون موجودة في الفصل هذية وغيرها من التفاصيل الأخرى اللي تم الصيف. هذيك علاش اليوم خصصنا لكم موضوع اللي هو هي مهم برشا، البشرة وما أدراك ما البشرة. برشا ناس يقول لي خدمتون عليها البشرة قبل ما يبدأ الصيف، إيه ونزيدوا نخدموا عليها توا لأنه زيادة بعد الصيف يجينا الخريف، وهذه زيادة حكاية أخرى مع البشرة. والشمس ما زالت متواصلة ودرجة الحرارة أصلا مش تاخذ ارتفاع اليوم وغدوة بعد غدوة مدة 4 أيام، فإن شاء الله يا ربي تمر علينا مرور كرام. لكن زيادة البشرة هي مهمة برشا، خاصة احنا على إيقاع الشهر، شهر التوعية بمرض الصدفية، فأكيد مش نسلطوا الأضواء على المرضى يذوما اللي الحمد لله الشمس زيادة تعينه وتساعدها. كيفاش أي سيدي؟ هذه التفاصيل الكل مش تتعرفوا عليها مع بروفيسور اللي تحضر معنا اليوم، بروفيسور مديحة الفريخ المسدي، الأستاذة الأكاديمية الجامعية المختصة في أمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي لحدي الشاكر بصفاقس. صباح الورد، صباح النور دكتورة منورتنا.
1: صباح الخير،
0: الله يخليك،
1: وشكرا على الاستضافة، وصباح خير ومرحبا بالمستمعين بتاع إذاعة صفاقس.
0: الله يخليك دكتورة منورتنا، فطلتك بحذينا. أكيد البشرة هي رأس مالهم بالنسبة للإنسان، وهي أول معناتها أول ما يتلقى للجسد متاعنا يتلقى مع الشمس من خلال البشرة. لكن زيادة البشرة هذه نعمة كبيرة برشا، لأنه نخزنوا الفيتامين دي عن طريق التفاعل بين البشرة وغيره. احنا اليوم مش الدكتورة مش تودنا ودللنا برشا معطيات على البشرة، مش نزيدوا نصحوا زيادة مرض الصدفية. أما كيما أنتي جيتنا وقبلت الدعوة، ومستمعينا زيادة قبلوا أنهم يكونوا في الاستماع، أكيد تحية كامل الفريق اللي توصلهم من حمدي الأحول مخرجنا، دكتور أكيد منعم الجمل يقول لكم إن شاء الله صباحكم أحلى صباح، هو يسرى الغربي في الإذاعة المرئية، وهنا تجمو تشوفونا على الموقع الرسمي لإذاعة صفاقس www.radiosfax.in، تقاونا وتجمو تشوفونا في البث المباشر، ولا زيادة تقاونا على صفحة الفيسبوك تجمو تلقاو الحصة هذه موجودة على الفيسبوك، تجمو تتبعونا لحظة بلحظة. كل عادة حنين بنجمع في الاعداد والتقديم، تتمنى لكم أحلى الأوقات وتقول لكم مرحبا بكم من توا حتى العشاء متاع الصباح.

0: للخدمة.
1: ألو
2: في الخدمة.
1: في الخدمة، هذا هو برنامجنا. مرحبا بكم الناس الكل، 9:11. أهلا وسهلا بالمستمعين اللي اختاروا الاستماع لمواجهة إذاعة صفاقس. نقول لهم مرحبا بكم بكل أسئلتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، ولا تجموا تطلبونا على 70-164-280. سلام عيسى في انتظار مكالمتكم الهاتفية. يقول لكم مرحبا بكل تساؤلاتكم فيما يخص البشرة. بروفيسور مديحة الفريخة المسدي هي حاضرة بحضينا، أستاذة جامعية أكاديمية مختصة في أمراض الجلد والأمراض التناسلية بقسم أمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس. صباح الورد، صباح الفل دكتورة. الله يخليك. الصحة رأس مال، لازمنا ديما نكبره، والبشرة أكبر عضو في جسم الإنسان، أما كيفاش نجمو نحميوها أكثر ما يمكن؟
3: ديما نقولوا البشرة هو الغلاف الخارجي للجسم الإنسان، وبالتالي هو متأثر بالتقلبات المناخية، خاصة تتأثر الجلدة بالأعضاء وبالجسم وبالدورة الدموية وبالهرمونات، لكن تتأثر زيادة بالتغيرات المناخية سواء في البرد ولا في السخانة. هيك علاش نأكدوا ديما على العناية بالبشرة طيلة السنة، ما نتلاوش البشرة كان يجي في الصيف، طيلة السنة. وديما أنا يعني حتى المرضى متاعي يعرفوا أنه ديما نأكد على 3 أعمدة للعناية بالبشرة، هما النظافة، كل إنسان عنده غسول للجلدة متاعه، الترطيب هو هكاك المرهم ولا الكريمة اللي مش تستعملوها هي تفرق من إنسان إلى آخر، من العمر إلى آخر. هيك عليش حتى الأمهات الحديثي الولادة، الأطفال الحديثي الولادة راهم عندنا حويج نعطيهم وندنولهم البشرة متاعهم، خاطر كانوا في مناخ خاص في كرشمهم، مش يخرجوا للمناخ متاعنا والحياتنا احنا، دونك مش نعاونوا الجلدة متاعهم باش تتأقلم مع المناخ الخارجي. وكيف كيف احنا بلاد مشمس، مثبينا كل انسان عنده الواقي الشمس متاعه، ثم واقي شمس حتى في الشتاء، حتى في شهر ديسمبر احنا عندنا شمس، وفي الصيف مش تكون الشمس اقوى، مش تكون تعرضاتنا اكثر، خاصه وقت نمشيو نستحموا في البحار ولا في المسابح. اذا الجلده هذه اللي هي تغلف الجسم متاعنا، راهو ديما نفتح قوسين ونقول راهو اثبتت الدراسات انه الجلده متاعنا اذا نستحفظوا عليها ونعالجوها ولا نتعاملوا معها بالطريقه اللي يلزم، راهو تنجم تعيش 150 سنه
1: ما شاء الله،
3: وهي عضو قائم الذات كما الاعضاء الكل،
1: متجدد مستمر كيف كل عضو الاعضاء.
3: ساعات العباد تفجع وتقولوا لا احنا قاعدين نبتوا في الجلده نتاعنا من غير ما نشعروا كل براتيكمون 28 يوم، خاطر الخليه نتاعنا تتجدد، مش كلها فرد مرحله، ما كاينش مش نلقاو روحنا نحيوا الجلده نتاعنا في يوم واحد، اما ان الخليه يتجددوا بصفه متوازيه مسترسله بشويه بشويه، لدرجه انه راهو جالسين نبدلوا الجلده نتاعنا وتو نرجعوا لها في الصدفيه. شنو هي الاخصائيه التكوينيه نتاع الجلده؟ الانسان اللي عنده الصدفيه
1: شنو خصوصيته؟
3: عنده خصوصية
1: في هذاك التغيير،
3: 28 يوم مش يكونوا أقوى برشا، أسرع هيك علاش مش تكون عندنا الليزيون كوتاني، مش نتاعو عندنا الأعراض الجلدية للصدفية، باش نفسروها
1: معناها هذه باش نفهموا أكثر. أنا دكتور مش نستسمحك في نقطة برك قبل ما تكمل حديثك، أنت قلت لنا الغسول لازم كل إنسان يكون عنده غسول، لازم يكون عنده حاجة لترطيب البشرة، ولازم يكون عنده زادة واقي شمسي يكون متلائم مع الشتاء، وخاصة في الصيف نزيدوا يكون أقوى شوية باش نبدأ مطمئنين على البشرة متاعنا من التصبغات ومن غير منا. أما خليني نكون واضحين دكتورة، برشا ناس يقولك الغسول يا هل ترى لازم؟ لأنه برشا ناس اليوم يحكيوا على المواد الكيميائية، المواد كذا، أو حتى على القليلة ودنا ببعض نصايح اللي تنفعنا في اختيار حسن اختيار الغسول.
3: علاش نستعملوا الغسول؟ احنا الجلده نتاعنا هي فيها حركيه، وعندنا افرازات في الجلده من داخل، افرازات تجي على سطح الجلده كما الافرازات الدهنيه كما العرق، هما حوايج نحيهم الجسم يتخلص منها من الجسم قد تكون حوايج مضره وتقعد على سطح الجلده، دونك احنا كما حوايج لازم نحيوهم بالغسول. بخليف عندنا احنا وقت نخرج يوميا ثم تراكمات، ثم ريح، ثم تراب، ثم غبرة، ثم تلوث، هذه مش يجينا على سطح الجلدة كيف كيف، ويلزمنا نحيوها.
1: تولي الجلد متقاش تتنفس عادي، معني تكلمش يقع التراكمات.
3: الغسول من الأحسن أن نعمله مرتين، معني مش من نوع اللي نزيده ساعة ونغسل وجوهنا، لا، خاطر احنا هكيكا مش نعمله اضطراب للعملية متاع الفيزيولوجية للجلدة. دونك نغسله الصباح ونغسله وقتنا نرجع وندخله للدار، نغسله نستعمله الغسول، نغسله الجلدة متاعنا ونخليوها فرصة باش تنفس هذيك الجلدة. نقعدوا حتى العبيد اللي عنده مثلا حب الشباب نفهمهم، خاطر في اون جينيرال مراهقين وصغار، نحاولوا باش ناخذوا وقتنا في العيادات ونخليوهم يفهموا اللي راهو العناية بالبشرة مهمة برشا. ما يكفيش انه الام ولا البو يشري الوصفة ويخليها، راهو الصغير يزم يتعود والام ساعات تعاونوا باش يعمل الدواء. اما احنا ديما نقولوا هيك السويعة ولا 45 دقيقة ما تدن حتى شيء الجلدة، خليها تتنفس، خليها بطبيعتها، انت نحيت لها هيك التراكمات اللي عندها فوق منها وخليها هي تتنفس، خاطر عندنا مسام في الجلدة بالفعل.
1: هذاك علاش كل بشرة وليها الغسول متاعها،
3: كل بشرة عندها الغسول ليلها.
1: بشرة دهنية، بشرة جافة، ولا بشرة ميكس نقول احنا مختلطة بين الدهنية فهذيك علاش هذه مسألة زيادة نردوا بيننا وناخذوها بعين الاعتبار.
3: مهمة برشا. انا نقول ساعات يقولوا ما عنديش وقت باش نغسل وجهي في الليل وباش نقول انا كيما الواحد يعمل الاسنان ينظف اسنانه بصفة مسترسلة، غسيل الوجه راهو مهم.
1: نفس الشيء عدم العادات اللي لازمها تدخل في التقاليد.
3: اما ديما نقولون اكتوا على مرتين في اليوم ما اكثرش، على خاطر ما كاينش انت مش تخلي الجلدة تفرز بعض الافرازات اللي هي قد تكون مضرة.

0: لينين ونجمو نستعمل، ولا ثم الغسول السائل اللي موجود بكثرة في الصيدليات ونجمو ناخذوها.
1: واضح واضح هكا. نبدأ خضر للأسف راني نقول في تفاصيل يعيشوها الناس دكتورة،
0: هذا حياتنا اليومية،
1: هذه حياتنا اليومية. وثم الناس تقام يقعدوا نعش فترة معينة وتقول لك نمشي للحمام، وبعد في الحمام تو بدني نحكه بالكدا وتو ينحي القشرة الميتة الكل.
0: كيف كيف احنا في كل فرصة هنا نحاول نأكد على هذا الحكين والحمام والكيسة الحرشة، راهو احنا عندنا بعض الأعراض الجلدية، مش أمراض جلدية معروفة بها منطقة المغرب العربي، خطر عندنا الحمامات مغرب الجزائر وتونس معروفين ان عندنا الحمامات السخونه والحكين. ثم بعض الالتهابات ولا بعض البقاع السوداء اللي تظهر جراء هذا الحكين، احنا نقولوا بنحكوا باش نحيوا الجلده، خاطر هو بالجد هو الخلايا الفوقانيه نتاع الجلده هما خلايا مش يطيحوا مش يتنحاو، اما احنا ما نحكوش
1: مش التعسف
0: ماشي ماشي، يوليو عندنا حتى بعض البقاع السوداء اللي تنرجعوا لهم بعد نجموا يتاثروا حتى بالتعرض للشمس، ويوليو اكثر ظهور واكثر غموقيه معناتها، ولينا مشكله حتى اذا كان في الوجه ولا في الكتفين ولا في اليدين، مش يقلقوا حتى الناحيه الجماليه للمراه ولا للرجل. كيف كيف
1: نردوا بينا من النقطه هذه؟ الله يفضل. انا هذيك علاش ذكرتها راهو ضمنيا، لانه برشا مستمعين من مختلف ولايات الجمهورية باش توصل المعلومة للناس الكل ومن صفاقس أكيد باش يستفادوا. هذه البشرة هالعضو هذه دكتورة يتأثر بالسخانة اللي احنا موجودين فيها، وهيك علاش تظهر برشا أمراض عند برشا ناس. ناس تقولك يطلع لي الحر حتى في وجهي مش كان في بدني، بعض الناس الاخرين يقول لك انا وجهي اول ما يدخل علي الصيف نمشيش نهار بلاش واقي، يولي يتصبغ لي نولي نحس بحريقه في وجهي. هذه راي من الاشياء اللي يعانيوا منها يوميا الناس في فصل الصيف دكتوره.
0: هو بطبيعتنا احنا وقت نقعدوا في الشمس تعرضوا لاشعه الشمس جلده ماشي تغميق شويه، واحنا ناكدوا علاش نقولوا ديما في بدايه الصائفه نتعرضوا تدريجيا للشمس، خاطر نحضروا هيك الجلده نحضروها بشويه بشويه، نقولوا اون بريبار لو برونزاج، الجلده تتحضر باش تقبل الشمس القوية متاع الصيف. إذا التعرض للشمس خاصة في البحر باش يكون بصفة تدريجية. أما نسيوش لا احنا وقت نتعرضوا للشمس وللحرارة المرتفعة مش تكثر العرق. علاش الحبوب اللي يظهروا من المسام متاع العرق مش يخرجوا أكثر من العادة، وقد يكون مش تتكيس في الجلدة الافرازات بتاع العرق هذيا وتولي حبوب العرق اللي مش يكثروا، خاصه في الليبلي في وين عندنا تحت الايبيتين تحت الثدي في المؤخره في معناتها بهذوما بلايص اللي نجموا يتاثروا برشا،
1: فما احتكاك للبشر على البشر هذوك هما اللي يكثر فيه
0: الرطوبه مع الافرازات بتاع العرق. والافرازات بتاع العرق شنو هما؟ سوائل نخسروهم من الجسم بتاعنا، دونك لازمنا نعوضوا بشربين الماء، خاطر الجلده تولي شاعده ما حتى الجسم ينقص الماء نتاعو. ما نسيوش اللي وقت نتعرضوا لاشعه شمس قويه برشا نجمو نعملوا حتى بعض الحروق اللي كوت سولي حمرار، ونجم يكون حتى حروق ونبايل معناتها ثم يجيو حروق كبيره. كيف كيف الجلده هذه بالتعرق بالرطوبه بالحراره مش تكون بعض التعفنات التهابات ديزانفيكسيون و ديزانفلاماسيون ولا ديزانفيكسيون، كما عندنا الالتهابات عند الصغيرات اذا لم بيتيقول تلقاه تبدا ترتيحه صغيره وتمشي تكبر وتكبر شويه وتتعدى البلايص اخرين، ونلقاهم حتى عند الصغيرات اللي يلعبوا مع بعضهم الاخوه ولا صغار العم ولا معناتها مش يلقاو هو معدي شويه. الحمره الفسقين من بين الحوايج اللي تتسبب فيها، خاطر عندنا الاصابع المفرق نتاع الاصابع مش يكون فيه التهاب وتجم تكون الجرثومه تدخل من غاديك او تعطينا الحمره جرايه اللي نقولوا عليها تولي اكثر في الشمس.
1: نرجع وتكثر مع الشمس والخريف
0: بالرطوبه والسخانه والتعرق تكثر اكثر. لكن نرجع للبقاع البقاع الغامقه ديكنا، هو يكفي انه يكون الانسان عنده حتى بقعه صغيره في وجهه.

0: وقت مش يتعرض لأشعة الشمس، البقعة الغامقة مش تجلب أشعة الشمس أكثر من البقعة الفاتحة، وبالتالي مش تولي أكثر غامقة. الفرق بين الجلدتين اللونين مش تولي أكثر، كل الكونتراست يكثر. دونك هيك علاش العباد الكل ماذا بهم يكونوا عندهم واقي للشمس، وخاصة اللي عنده بعض التصبغات اللي قد تكون ناجتة على بعض اضطرابات في الهرمونات، قد تكون ناجتة على الحمل عند المرأة، بعض الأدوية نجموا يعطيونا تصبغات. وهيك علاش لما بعض الأدوية اللي ننصحوا بالابتعاد عليهم في فصل الصيف، خاطر الأدوية ناخذوهم نشربوهم، أما نجموا يعطيونا بعض تصبغات في
1: البشرة.
0: في البشرة ما ننساوش الشمس إذا تجم تعطينا في الأسبوع نفسه ولا في الصائفة نفسها، لكن احنا مش نعيش حياتنا سنوات متتالية كل عام عندنا شمس قوية في الصيف مع الشمس المتراكمة، أشعة الشمس اللي تتراكم من اللي واحد صغير تتراكم عنده. ما يجيش الواحد عمره 40 سنة يقول أنا نتو مش نولي نستعمل الواقي الشمس، مش نولي نستحفظ، مقيش نخرج للشمس، نشوفه وقتاش نبعدوا على الشمس، وخاصة الاستحمام في البحر ولا في المسابح شنو ما الأوقات. مشيش الواحد يقول وين توا أنا وصلت العمر اللي يلزمني نستحفظ، بالعكس تستحفظ من اللي هو صغير. إنسان صغارنا نستحفظوا عليهم، نخليهم عندهم بعض الليزابيتويد معناتها العادات العادات السليمة اللي نخليهم عندهم، مش يشوفوهم العادات السليمة يشوفوهم فينا. احنا ما نخرجوش الشمس وقت القوية، ما نخرجو إلا ما نعملو الواقي. ما الأحسن أنه صغير يعوم مريول يخرج من البحر تبتلو أمه المريول، إذا يولي هو عنده حاجة طبيعية ويستنس بها، وتخليه هيك التراكمات متاع المضاعفات متاع أشعة الشمس اللي تبدأ من الصغرى مش تظهر في الكبر. شنو اللي مش تظهر في الكبر؟ ثم بعض البقاع ولا تصبغات اللي تكون حتى مؤهلة باش تبدل إلى سرطانات. وإذا نشوفوهم عند العبيد اللي القشرة قشرتهم بيضاء برشا قشرتهم فاتحة، عند العبيد اللي يتعدي يمشيوا في الشمس لمدة طويلة ولا يخدموا في الشمس لسنوات عديدة، كيف كيف هذا اللي كوتسوليه اللي قلنا عليهم هما يخليونا أرضية بش لا قدر الله ان الواحد نجم يعمل بعض السرطانات، خاصه السرطانات المتلونه هذول الميلانوم اللي هو من اخطر السرطانات على الاطلاق. معناتها احنا راهو من الصغرى لازمنا نحافظوا على صغيراتنا، نحافظوا على الجلده نتاعنا، نخليوا روحنا خاصه اذا كان كما قلت جلده فاتحه بقعة ولا منطقه مشمسه، انسان عنده بعض السرطانات في العائله، هذو ما حوايج الانسان يلزمه يخاف منهم ويخليه منتبه اكثر للتعرض للشمس. رغم اللي احنا مش نبعدوا على الشمس، الشمس راهو تعطينا نفسيه باهيه، الشمس كما قلت انت تعطينا الفيتامين د، ما نجموش نعيشوا بلا الشمس. اما احنا
1: باعتدال
0: اللي وجع عليها الكلمة تجيني الكلمة الفرنسية دونك الاعتدال. ويف كيف ما نحبش نخوف العبيد وخاصة النساء، راهو تعرض للشمس مش يعطينا ترهل في الجلدة، جلدة تولي شاعدة تظهر فيها التجاعيد بصفة مبكرة. كعليش نلقاو في الوجه في
1: الرقبة
0: في الرقبة وفي الصدر بلايس اللي متعرضين أكثر، في اليدين
1: في اليدين زيادة
0: الإنسان ويظهروا له التجاعيد، البلايس اللي ديما موجودين في متعرضين للشمس
1: هم الأكثر
0: من الأعراض اللي تظهر بعد عشرات السنين من التعرض للشمس بصفة مسترسلة.
1: معنى تصحيح الكلمة كي قلنا راي الصحراء اسميل ورأس مالك من الشمس لازمك تستحفظ عليه من الصغرى.
0: أيوة.
1: الولدين لازم يستحفظوا، يعلموا صغرى من العادات الطيبة كيفاش يحميوا أنفسهم، يلبسوا القبعة من يوم صغار، يعوموا بمريول ما يعوموش بلاش، باش أكثر ما يمكن يحافظوا على البشرة هذيك ويحافظوا على الرأس مال هذيك. أيوة. لأنه الطاقة معناتها تتخبى كما نقولوا احنا كل عام ناخذوا من الشمس ناخذوا من الشمس. أنا دكتورة ثم نقطة نحب نشير لها اللي هي هذيك البقاع البنية اللي تظهر في الجلدة،
0: هذيك من التراكمات متاع
1: الشمس
0: خاصة وقت تبدأ الجلدة فاتحة، مش تظهر في السنة نفسها، مش تظهر بعد سنوات. وساعات الناس تكون عندهم البقاع يذوما برشا وتكون ولا تكون عندهم بعض بوسات الخال احنا نقولوا ولا
1: احنا كنسميوها
0: نوليو احنا مجبورين باش نراقبوهم كل 6 اشهر ولا كل سنه. توا عندنا في الاختصاص نتاع الامراض الجلديه عندنا اله لتعيننا برشا باش نشوفوا بصفه مجهريه اللي هو الديرموسكوب صفه مجهريه كلينيكيه البقاع هذوما ونعملوا تحيين للبلايس هذوما نجموا بعد نرجعوا نحطوا الليتام نتاعها الحاله نتاعها توا بعد نرجعوا بعد 6 اشهر بعد سنه ونراقبوا خاطر وقت البلاصه غامقه موجوده في الجلده في الظهر في الساقين في الوجه اذا تكبرت اذا ولات هبط الدم اذا طلعت بالنسبه للجلده وقتها لازمنا نشوفوا طبيبنا ولازمنا ناخذوا رايه قد يكون حتى يلزم عملية جراحية ولا ناخذوا عينة من هيك البلاصة باش نفحصوها مجهريا ونتأكدوا اللي إن شاء الله ما فيها حتى خطورة.
1: واضح معناتها هذوما هما دكتورة برشانيس يقول لك هذيك البقاع البنية اللي تبدأ في الجسم وتبدأ مرتفعة هكا شوية ويقول لك معناتها احنا بوسط الخال خاصة هيك البنية اللي تبدأ هي والجلدة معناتها التصبغات وبراء لكن فهم برشانيس يسمي بوسط الخال سيدا اللي تبدأ مرتفعة في الوجه
0: احنا نقولوا نيفيوس
1: مش كما تسمية الناس العاديين هني هذيك علشان في السرينة فهذيك المرتفعة هذيك لازمها تتنحى ولا ما تتنحى
0: هي المرتفعة اللي تبدأ لونها لون واحد
1: بني
0: وفيها شعرة يعني فيها بصيلة متاع شعرة هي متخوفش أما كل حاجة في الجلدة تتبدل لونها ولا تكبر ولا تهبط الدم يلزمنا نفحصه يلزمنا نشوفه
1: يلزمنا نردو بينه اختصاصي
0: وناخذ رأيه وإذا يلزم تتنحى بالجراحة نعمله خاطر الجراحة الجلدية هي حاجة في العادة حاجة سهلة خاصة إذا بقعة صغيرة الطبيب الجلدية يقوم بالعملية ويبعث صفة أوتوماتيك معناتها للمخبر باش نشوفوها بصفة مجهرية
1: ونقدوا هكاك مطمئنين الناس الكل باهي دكتورة احنا باش معناتها الفقرة هذية خاطر مازلنا مش نحكيو على خاصة الوقاية وما أدراك مش نحكيو على الصدفية
0: نحب نزيدك حاجة
1: نحب نزيد حويجة مش خليك تزيدني حويجة وبعد تقول لي خاطر برشا ديما ردوا بالكم راهو كثرة التعرض للشمس تغير وجود بقع في الجلدة سرطان الجلدة ديما نحكيو عليه لكن حاجة مبهمة بالنسبة للناس على القليل اعطيونا شنو علامات الاختطار اللي تظهر في الجلدة اللي لازم قلت لي هذه بوسط الخل اللي تسيب الدم ولا تكبر اي بلاصة في البدن تتلون
0: اي بلاصة تتبدل لونها تولي لونها فيها الفاتح وفيها الغامق فيها دم تخرج
1: الدم في
0: الدم بصفة تلقائية تكبر
1: تقعد شيء نفسها
0: اي بدون ما يلزم تشوف طبيب اختصاص
1: واضح تحصيل حاصل باش نقعدوا مطمئنين
0: ما هذا هذه حاجه يلزم ديما تكون على بالنا ونستعجلوا بها ما نستنيوهاش تكبر خاطر ساعات راه نشوفوا في حالات في المستشفى للاسف اللي هما كبروا برشا ثم بعض السرطانات اللي هما موضعيين كهو ما فيهم حتى خطوره لكن ينجموا يتفشوا موضوعيا لكن ثم بعض السرطانات اللي يمشوا للغدد اللمفاويه ثم بعض السرطانات اللي يمسوا الكبد يمسوا العظم يمسوا ما نحبش نفجع برشا العبيد لكن راهو
1: ربي يحمي الجميع
0: الجلديه راهو الجلديه يلزمنا نهتموا بها
1: اي حاجه تظهر في البشره نتاعك ماهيش عاديه تتلون تتصبغ تغميق ماهيش كيف بعضها في اللون غيره نمشي ونسهلوا اخ الاختصاص ونعملوا عياده وهكاك نجموا وكل القدير وقدره تمشي القطاع الخاص تمشي للطبيب المستوصف الطبيب المستوصف يبعثك للطبيب الجلديه في المستشفى تمشي للطبيب الموجود في مصحة الضمير الاجتماعي كل انسان حسب امكانياته والله يفضلكم واللي يجي القطاع الخاص يعمل عياده ويطمن اعمل عياده واطمئن وبعد اعرف روحك شنو واش تعمل انا ديما نقول هكا
0: خليني نقول لك على نحب ناكد بصفه كبيره برشا على العبيد اللي لازمنا نتلهيو بيهم في السخانه وفي الشمس هما الصغار الرضع راهو ساعات تلقى رضيع يعدي نهار على الشط
1: صغير صغرون معناتها
0: العبيد الكبار لما راهو ساعات ما يحسش بالشمس ما يحسش بالسخانه ما يحسش بالتعرق المفرط لازمنا نذكرهم في التعرض للشمس نذكرهم بالماء الماء مهم برشا للأعضاء الكل وخاصة للجلدة. نجمو مش واللي عنده مرض السكري مثلا ولا عنده مرض اللي نقص المناعة متاع الإنسان في الالتهابات هذوما تجم تكون حادة أكثر من الإنسان اللي مناعته عادية ولا مناعته باهية. دونك هذوما العباد اللي نخصوهم باهتمام أكبر في الطقس متاعنا الرطوبة والسخانة والشمس وتعرض للشمس لفتة كبيرة ولفتة مهمة للعبيد هذوما.
1: أكيد دكتورة احنا مش نسيدو نحكي خاصة على الجانب الوقائي، أما بعد ما نمره لاستراحة موسيقية قصيرة ومضى إشارية وهنا راجعين. يلا ليك المصدح يا حمدي للومضى الإشارية ولو
2: إشهار. ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
3: في الخدمة.
4: ألو
5: ألو
4: في الخدمة.

0: لكم واصلين معكم المشوار حتى حدود 10 صباحا. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا. مازلنا نحكيه على البشرة وما أدرك ما البشرة. شيرين قالت ومين اختار لكره الاختيار لنا بيش أنه نحمي بشرتنا نحافظ عليها وهذا اللي حينا لجنب الوقاية وما أدرك ما الوقاية. رحبوا مرة أخرى بدكتورة مديحة الفريخة المسدية الأستاذة الأكاديمية المختصة في أمراض الجلدية وكذلك البشرة وال علاج بالليزر. تبارك الله ما شاء الله اختصاص جلدي عندكم برشا تفاصيل.
1: أيوة. قد ما كبر البشرة قد ما عندنا الأمراض مختلفة برشا وعندنا الجانب المرضي الجانب الوراثي الجانب التجميلي
0: الجانب التجميلي
1: البشرة.
0: أكيد أكيد ربي يحفظكم وربي يشدكم بالصحة والعافية. دكتورة دكتورة أكيد برشا ناس تقول لك أنا باهي دكتورة كيفاش أكثر ما يمكن نحميه. وثانيا نحبوا زيادة نفهموا على إيقاع شهر الصدفية. الصدفية شنو اللي يصير؟ علاش الناس يعانيوا منها المشكلة هذه؟ برشا ناس يقولك فيها عامل وراثي، البعض الآخر يقولك فيها تدخل الضغط الكبير على الإنسان يجم يظهر هالمرض هذه. شنو الصحيح شنو الغلط دكتورة؟
1: به قوسين على الوقاية.
0: الوقاية
1: الوقاية الوقاية هو نبعدوا على الشمس، ما نجموش نبعدوا على الشمس، حتى احنا نمشيو للبحر نتنقلوا من مكان لمكان، دونك نحاولوا ان نبعدوا على اوقات الذروه في الشمس بين 10 و 4 نتاع العشيه. وقت نتعرضوا للشمس نحاولوا نعملوا نحميوا روحنا بالملابس المظلات النظارات الشمسية الواقي الشمس ليكرون سولير وليكرون في برشا أنواع. ثم حتى بعض الواقي متاع الشمس اللي يخلينا يخلي الجلدة يعاونها باش الألياف ولا اللي البروتين الموجودين في الجلدة يتكسروا يعود يحسنها. كيف كيف نبعتوا على الشمس نحاولوا لوجو ظل كان الظل متاع الباراسول اللي عمره ما كان ظل يحمينا من الشمس. هذه الحاجة اللي الواحد يقول لك يعدى النهار ما تحت الباراسول تحت الباراسول راهو ثم انعكاس متاع أشعة الشمس اللي تمشي لنا تحت الباراسول. وكيف كيف نحافظوا على الجسم متاعنا ناخذوا بزيد ما نوع متاع الأكلات اللي تخلينا نحافظوا على الرطوبة متاع الجسم.
0: الخضر الغليل حاجة هي برشا
1: اللي ننصحوا بهم في فترة السخانة. نرجعوا للبعض الأمراض الجلدية بيناتهم الصدفية اللي تجم تتأثر بالشمس. نحب نحكي على خاصة على حب الشباب عند الشباب عند الصغار
0: ومراهقين
1: ولا الكهل الصغير. دونك يقول لك انا والله مشيت في الشمس تحرقت هيك الحبوب وتحسنوا مبقاوش يظهروا. راهو ردوا بينا على خاطر احنا وقت نتعرضوا للشمس صحيح ثم تحسن جزئي للحبوب هذوما السمك نتاع الجلد مش يكبر وتتغطى الحبوب ولا نقولوا حتى يظهرون انهم تحسنوا. لكن من بعد وقت نرجعوا من التصيف راهو مش تكون الالتهابات اكثر وترجع لنا الحبوب اكثر من اللي كانت. معناتها ما نستسهلوش تعرض للشمس وعندنا حب شباب راهو ردوا بينا يظهر لنا ظاهريا اللي هما تحسن اما هروه ومن بعد مش نلقاو
0: مفعول عكسي.
1: مفعول عكسي خاصه انه زعما بعض الادويه اللي مش نستعملوهم في الشمس القويه ولا في الحراره اللي هما نعطيهم
0: أيوة حبوب
1: نعطيهم
0: أدوية اللي عنده حب شبيب تتعدل في الصيف
1: نعدلوك عليش حتى اللي عنده حب شبيب يمشي بطريقة مسترسلة للمعاينة للمراقبة عند الطبيب متاعو باش بور أدابتي معناتها يخلي الدواء ماشي مع الطريقة
0: حرارة الطقس
1: والمناخ متاع البقعة هذيك. بالنسبة للصدفية صدفية زيادة من الحويج اللي تتحسن بتعرض للشمس وبالبحر. دونك نلقاو اللي عندهم صدفية يعرفوا اللي هما في الشمس في الصيف مش يتحسنوا جزئيا ما نكثروش من التعرض للشمس حتى لو كان عندنا صدفية خاطر هي جلدة ملتهبة جلدة حساسة نتعرضوا للشمس بطريقة
0: معتدلة
1: نجموا نتحسنوا بها وقد نجموا حتى نحيوا بعض الأدوية اللي ناخذوهم أدوية قوية للصدفية. الصدفية هي شنية؟ هو بلايس حمرار نتاع جلدة وتظهر فيه مقشور. شنو ما القشور؟ كما رجعنا الساعة قلنا اللي هيك السيكل نتاع 28 يوم عند الإنسان العادي مش يولي حتى 7 و10 أيام عند الإنسان اللي عنده صدفية. علاش تظهر التقشير القشرة نتاع الجلدة؟
0: معناتها تتغير بصفة أكثر،
1: صفة كبيرة. تظهر الالتهابات، وهي الشمس راهي فيها في ضد الالتهابات باهي وقتنا
0: هيك على الشمس تتحسن.
1: تتحسن شوية. أما ما نكثروش منها.
0: ما نكثروش منها
1: الجلدة تولي شاعتة في الصدفية. نلقاو البلايس هذوما خاصة في المناكب، في الركاب، بلايس اللي فيهم ضغوطات في الجسم. وهي راهي الصدفية قد يكون شوية وراثية، نلقاو العائلة فيها العديد من الحالات من الحالات متاع الصدفية. ستريس، التجنس العصبي، الضغط العصبي، ثم بعض الالتهابات اللي تساعد على ظهور الصدفية. ساعات صغيرات يمرض بقريجم ويعمل نقول نوع متاع صدفية اللي هو ناتج على بعض الالتهابات. ثم بعض الأدوية اللي نجمو نعطيهم ويعطيونا من المضاعفات متاعهم
0: تظهر الصدفية.
1: الصدفية وإلا هيك الاحتكاك، علاش نلقاو ساعات بلايص متاع صدفية في بلاصة السروال، الحزام متاع السروال في بلاصة هنا النظارات. ساعات وقت تم احتكاك في الجلدة تظهر البلايص نتاع الصدفية. الصدفية هذه التشخيص نتاعها ماهوش صعيب، هو سهل. هي راهي موجودة على في تونس.
0: عيادة سريرية تكفي باش تشخص الصدفية ولا لازم؟
1: ساعات في الحالات اللي ما هماش عاديين ساعات نعملوا العين، ناخذوا عينة ونشوفوها بالطريقة المجهرية. لكن في العادة الصدفية هو من اللي نشوفوها الإنسان. وساعات يجيك حتى المريض يقول لك أنا عندي صدفية، يكون هو يعرفها عند حد من الأقارب نتاعه ولا عنده هو، ولا معيدة معروفة،
0: معروفة
1: الصدفية. وثم العديد من البحوث اللي صارت عليهم على صدفية في تونس، وعندنا خصوصيات للصدفية في تونس. بالنسبة للدواء، ثم الدواء الموضعي مراهم كيف كيف نستعملوا الغسول اللي يخلينا ما ينقص الالتهاب وما يخليش الالتهابات تصير. المراهم اللي هما برشا انواع متاع مراهم نجمو نستعملوهم، يلزم شويه صبر، ما يلزمش الانسان يتشنش خاطر هو الصدفيه مش تكون تعطي شويه ضغوط نفسيه. اذا كان هي بلايص ظاهره نعرفوش الجهة النفسية، الناحية النفسية متاع الإنسان تتمس، والنفسية متاع الإنسان والجلدة مربوطين برشا ببعضهم. وقد نوصلوا لبعض الأدوية الحبوب ولا بعض الأدوية اللي زريرق اللي هما في تطور كبير، اللي نجمو نستعملوهم للصدفية باش نحسنوا من الصدفية، وخاصة نحسنوا من نقصوا من الانعكاس على النفسية متاع المريض متاع الصدفية. وهكذا نجمو نحسنوا الناحية الكلينيكية والنفسية ونتغلبوا عليها بقوتربي.
0: معناتها الجانب النفسي أثر برشا،
1: يأثر على الجلدة الكل. هو الجلدة والجانب النفسي مربوطين ببعضهم.
0: علاش اللي يبدأ فرحان ويبدأ وجهه
1: يظهر على وجهه؟
0: يظهر على وجهه،
1: هي مرآة الميروار دو لام، مرآة النفس اللي هي الجلدة.
0: بالفعل هذاك علاش ديما نقولوا لازمنا نردوا بينا على صحة بدننا، وراهي رأس مال. برشا تحية قاعدة توصلنا من المستمعين، ربي يفضلهم ويخليهم، اللي قالوا مشكورين على المواضيع اللي تختاروهم ويبعثوا لنا بتحية. شكرا لكم القلب، الناس الكل اللي تفاعلوا معنا وقالوا تحية لضيفتك. دكتورة، باش مريض الصدفية يتعايش بسلام مع المرض هذية، شو نجمو ننصحوه؟ حتى للأسف في بعض الأحيان تكون ثم تعكرات ولا تكون الصدفية مقلقة جدا. معناتها احنا علاش ربطتك بالنفسية؟ معناتها راه على قد ما تتقلق على قد وما باللي تقول الإنسان ما تتغشش. برشا ناس يقول لك كيفاش ما تقول لي ما نتغشش
1: بخلاف النفسية. راه ساعات نبحث على بعض الأمراض الداخلية حتى تكون موجودة، ثم بعض أمراض القلب، الكبد، التدخين. راهو نرجع للتدخين، راهو مضر بالبشرة،
0: مضر،
1: وماذا بيبعد عليه مريض الصدفية. خطر
0: الإيجابي والسلبي زوز
1: الكل.
0: حتى ما تكون انت ما تدخنش وراش لك يدخن ولا حد يدخن.
1: التدخين بالمضار متاعه الكل، وراه التدخين يأثر حتى على نوعية الجلدة متاعنا ويسهل ظهور التجاعيد، مش عند العبيد اللي عندهم صدفية، بصفة عامة
0: عند الناس كل،
1: عند الناس الكل يظهر، يسهل ظهور التجاعيد، يسهل ظهور حب الشباب. معناتها راه التدخين مش يضر برشا اعضاء،
0: مضر بالصحة
1: ويضر بالجلدة. خاطر نرجع للصدفية، الامراض هذوما والاختلالات في التحاليل نتاع الكبد وتحاليل الدم اللي عندنا ينجموا يأثروا على الصدفية وينجموا يخليونا يمنعونا من استعمال بعض الأدوية. لم نجموش نستعملوهم عند إنسان عنده اختلالات في بعض التحاليل. دونك الإنسان اللي عنده صدفية ماذا بينا يفحص طريقة مبكرة، يكون الراحة النفسية مهمة جدا، وأنه يمشي بطريقة مسترسلة للعيادات متاعه ويتبع عند طبيبه. راهو ثم جانب نفسي، احنا في العيادات الامراض الجلديه راهو وشاطروني زملائي في الاختصاص الكل، انه العياده ساعات تاخذ لنا حتى 45 دقيقه وساعه. ثم بعض الحالات بعض الامراض الجلديه اللي تتطلب منا ان نخليه الوقت الكافي للمريض ونحكيه معاه، نفسروا له الدواء. ما يكفيش ان نكتبوا الوصفه نتاع الدواء، راهو التفسير نتاعها مهم جدا في الصدفية ولا في حب الشباب. نرجع لحب الشباب اللي أنا طريقة خاصة للشباب ولا للمراهقين وخاصة الأولاد منهم، وساعة نحكيه على الأولاد لم يقبلوش أنهم يدهنوا وجههم ببعض المراهم ولا بالواقي الشمس، تو ثم بعض الزيكران اللي هما خاصين بالذكور، نوعية ذكورية باش ما تقعدش تظهر وتحمي البشرة. كيف كيف الطريقة بتاع تهنين المراهم في الصدفية ولا في حاجة أخرى. كيفاش الصبر، أنه نعرف اللي تاخذ برشا وقت، لا ثم بعض الحساسية عند الأطفال اللي تخلي الأم تخلي ساعة وساعتين من وقتها اليومي تتلهب صغيرها. ماهوش سهل،
0: ماهوش سهل
1: يكون انسان عنده صغير عنده حساسيه ولا عنده صدفيه ولا الانسان نفسه مشيت لها بالجلده، لازم شويه صبر، اقتناع اقتناع بالدواء واقتناع للدواء مش يحسنوا
0: مش يحسنوا
1: مش نجموا ينجم يستعملوا.
0: الامراض هذه مع البلوغ ما تنجمش تتحسن في بعض الاحيان،
1: ثم تطور،
0: ثم تطور،
1: ثم نوع انواع نتاع امراض نتاع جلديه راهم يتحسنوا بالبلوغ. الصدفية مش ديما، أما ثم نوع أنواع متاع صدفية كما قلنا، الصدفية اللي تجي بعض التهابات كما التهابات الحنجرة ولا التهاب رئوي صغير تظهر به في بعض الصدفية راهو نجمو يتحسنوا. هنا نخليه ديما الكلمة للطبيب الاختصاص،
0: أكيد
1: الإنسان يمشي ويتبع ويكون ثقته في طبيبه كبيرة. ما شاء الله عندنا كفاءات كبيرة في القطاعات الكل،
0: الحمد لله،
1: وربي يحفظ الجميع.
0: أمين يا ربي. مش نختم معك بسؤال أخير، الصدفية لازم ديما ناخذ الدواء، مرض مزمن لازم ديما دواء ولا كان كي تشتد الحالة؟
1: هو مرض مزمن عندنا لو تريتمون دو باز، معناتها عندنا حاجه ديما نستعملوها، واذا تشتد الحاله ولا تتعكر وقتها نشوفوا طبيبنا يزيدنا دواء، يا اما يزيدنا في المراهم، يا اما يعطينا حبوب، يا اما يعطينا زريرق. كل حاله
0: على حده
1: عند
0: التدخل
1: نتاعها واش نعطيو للمريض.
0: يعني عليك يا دكتوره، نورتنا وفتنا وعطيتنا برشا معلومات
1: جدا.
0: ربي فضلك ويخليك، نورتنا فيها الصبحيه هذه.
1: مبروك عليكم،
0: يعيشك، عجبك الاستوديو الجديد ولا
1: هي ان شاء الله اذاعه تصفيقس كيما عودتنا من احنا صغار، اذاعتنا الحبيبه،
0: يعيشك، الله يفضلك
1: الى احسن،
0: الله يفضلك دكتوره
1: لكم وعلى رئيس وعلى رأسكم السيدة المديرة.
0: الله يخليك، الله يخليك، نورتنا برشا، يعطيك ألف صحة وألف عافية. احنا بدورنا نقول لكل مستمعينا ردوا بينا على صحتنا، لأنه برشا توصيات خاصة من وزارة الصحة اللي تأكد على شرب الماء، الوقاية من ضربة الشمس، الصدمة الحرارية، هذوما نقاط لازمنا ردوا بينا عليها. نزيد نأكدوا زيدا بالنسبة للطب المدرسي اللي يزيد يأكد على العيادة، عيادة ما قبل الدراسة، ونمشي نجيوهم تباعا. زادا يوم أمس كان يوم العالمي لمكافحة البعوض، هذيك علاش وزارة الصحة نزلت بليغ وقالت لازم التخلص أسبوعيا من المياه الراكدة في الأواني والأحواض والإطارات والمزار. مع أن تراه الإنسان اللي عنده حاجة هكا في جنين في وسط المكان اللي يسكن بحذية في جنينة الصغيرة متاعنا، في بعض الأحيان ننسيو حاجة ونخليوها وتصب شوية مطر تقعد فيها راكدة، وإلا أواني متاع الحيوانات الأليفة ولا غيره، هذوما بربي ديما نغيروهم وننظفوهم باش ما تكونش السبب في وجود البعوض. كذلك إحكام تخطيط خزانات وأوعية تخزين المياه كما الميجل كما البير، ردوا بينا نطلع عليهم نثبتوا اللي ما فيهش بعوض، المحافظة على نظافة المحيط والتخلص السليم من النفايات واستعمال الناموسيات وعلى مستوى النوافذ والشبك، الشبك النوافذ هذا كطارد للبعوض، ارتداء زاد الملابس اللي تغطي الجسم خاصة خلال فترات نشاط البعوض، وهكا نحميو أنفسنا الناس الكل. وديما نقولوا الوقاية خير من العلاج. صحيح البعوض حشرة صغيرة لكن تنجم تنقل لنا برشا أمراض، أكيد المسؤولية مشتركة تبدأ من المحيط متاعنا، لكن على قد ما نردوا بينا على قد ما ناخذ احتياطنا على قد ما نجمو نحميو أنفسنا وعائلتنا من الناموس. هذه بالنسبة للناموس. كذلك بالنسبة لمصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدراجية والصحة بصفاقس، تعلم كل الأولياء بأن الفحص الطبي للدخول السنة الأولى ابتدائي إجباري ومجاني. تمشيوا الأقرب مركز صحة أساسي مستوصف معاك دفتر التلقيح هذاك من اللي خذيته من نهار اللي ولدت الصغير، وتمشي تقوم بالفحص الطبي المسبق للدخول الى سنه اولى ابتدائي. انا ربي فضلكم لازمكم راهو يكون عندكم الفحص الطبي هذايا، ربي فضلكم باش نكونوا واضحين. ولكن فما ناس قاموا بالفحص هذايا في الاقسام التحضيريه في رياض الاطفال في الكتاب ولا في المدرسة الابتدائية. بالنسبة للأقسام التحضيرية بالمدرسة الابتدائية هذا يراه ما يعنيهمش، نحكيو كان للي ما صارلوش فحص طبي، هذم هما اللي لازمهم يمشيوا ويعاودوا يقوموا بالإجراء هذية. كذلك نذكروا بالناجحين الجدد في البكالوريا زيد نفس الشيء، مصلحة الطب المدرسي والصحة المدرسية والجامعية تأكد الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا بأنه الفحص الطبي يجرى مجانا بأقرب مركز صحة أساسية، أقرب مستوصف لمقر السكنة الناجح، مش لازم حتى تمشي للجامعة وغيره. فهذه يبدأ من نهار 13 جويلية يتواصل حتى نهار 31 أوت، مازالوا في يدكم 11 يوم خاطر نعرف وراه زادة برشا طلبة يبدأوا 1 أوت و 2 أوت في السنة الجامعية الجديدة. فربي يفضلكم كملوا الملف متاعكم باش ما تقعوش صعوبات خاصة الناس اللي مش تتنقل وغيره هنا. وديما نذكروا اللي الطلبة الجدد الصغير بالنسبة للسنة أولى ابتدائي يهز معها دفتر التلقيح، بالنسبة للناجحين الجدد في البكالوريا الاستظهار بالملف الصحي المدرسي اللي تسلمه من عند المعهد الأصلي وين قريت، فما ملف صحي هذيك تاخذه وتمشي به باش تكمل هكا الواحد. احنا ما نجموش نزيدو نحكيه اكثر خطر الحقيقة برشا مستجدات على مستوى تعزيز الخدمات كما افتتاح وحدة تصوير طبي بمركز الوسيط المطار بعد تهيئتها وتجهيزها. هذه حاجة نفرحوا بها الناس الكل. نجاح أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد، الرقمنا في خدمة إذية جديدة حاجة معناتها حاجة تفرح كيفاش بعد الريزناء ياخذوا الاختصاص متاحهم بطريقة آلية وسنا كانت العملية ناجحة بيأتم معنى الكلمة الحمد لله. أكيد هذه يخلينا الناس الكل فرحانين، فقط أنتم ردوا بالكم على صحتكم، راهي الصحة تيش فوق رؤوس الصحة، حافظوا على الصحة متاعكم. وحتى كان مرض الإنسان يستحفظ على روحه راهو العلاج الوقاية ديما هي الأساس، وهي تخلينا نعيشه بسلام وأمان مع مختلف الأمراض، ناخذه بالأسباب وبإذن الله ما فما كان الخير. هكا نكون وصلنا الختام لقنا جمال تحيات كامل الفريق، حمدي الأحول، سلم عيسى، دكتور منعم الجمل، يسرى الغربي، حنم بن جماعة، شكرا مرة أخرى بروفيسور مديحة الفريق المسدية الأستاذة الأكاديمية الجامعية المختصة في أمراض الجلدية بقسم أمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي لهدي شاكر، شكرا لك مرة أخرى الدكتورة نورتنا فيها الصبحية.
2: نلتقي نقول لك نسينا حويجها
0: اللي هي نكملوا
2: ما حكيناش على لدغات الحشرات
0: والحريقة
2: والحزم حصة واحدة
0: يدك حصة واحدة بيدك
2: لا هم خاصين بالصيف
0: أكيد أكيد أكيد هذه فقط نبذة اليوم وإن شاء الله يكون وقفة أخرى مع الطب الجلدي. أجمل تحية كم الفريق، إلى اللقاء، جمعة مباركة للجميع.
3: إذاعة صفاقس للخدمة
4: ألو
3: الو
4: في الخدمه.

0: اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. تستعد تونس لاستقبال موجة حر جديدة تعد ثاني هذا الصيف بدءا من الأحد المقبل، وفق ما أكده الباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عمر بحبة، مضيفا أن الحرارة ستتراوح عموما بين 40 و 45 درجة مع إمكانية بلوغها 46 درجة في مناطق على غرار القيروان وسيدي بوزيد وتوصر وقبلية. بعد استئناف التزود بالوقود بنسق عادي، تعقد صباح اليوم جلسة تفاوضية للنظر في مطالب سائق شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب المطالبة بمستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل لاتفاق نرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية، وفق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري. شرع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بداية من اليوم في قبول مطالب الحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 وطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 ورغبات في تجديد السكن. في العالم، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي اليوم ضواحي مفتون بالقرب من زوتر الشرقية وعلى بلدة برعشيد في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، بعد أن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية ليلية على بلدة المنصور الجنوبية. ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم منع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة أمامها الشهر المقبل. من أخبار العالم، أيضا حصدت موجات الحر منذ بداية الصيف أكثر من 25 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وفق تقديرات وإحصاءات رسمية، في حاصلة تعكس التأثيرات المتزايدة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما على كبار السن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إشهار
4: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على اللي سولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب، طيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله وصلى الله وسلم على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله خاتمكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في حلقة جديدة من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلم الطيب. الكلم الطيب بتاريخ الجمعة 8 ربيع الأنوار 1448 للهجرة النبوية الشريفة 21 أوت 2026 ميلادية 84 يوم في فصل الصيف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة الظهر نصف النهار 27 دقيقة، صلاة العصر في 4:02، المغرب في 7:01، وصلاة العشاء في 8:29 دقيقة. تحية الفريق العمل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العزف التقني على الكونسوليت حمدي الأحول، يسرى الغربي في الإخراج المرئي الإذاعي، زميلتي العزيزة سماح الرنان في التنسيق العام للحصة، سالم في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 74-164-280. أرسليتكم القصيرة توصلنا بإذن الله على 5-33-537. الكلمة الطيب كل يوم جمعة صفحة خاصة بالبرنامج على الفيسبوك، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية من شكيل. وتحياتنا متجددة لكم أنتم أينما يصلنا صوتكم، أينما يصلكم صوتنا صوتا وصورة على www.radiosfax.in. الكلمة الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الأوفياء. أهلا وسهلا بالجميع، أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. كما تعودنا دعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاة محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم أنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك يا مولانا من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا عزيزا في العلياء، يا رحيما في الأرض والسماء، نسألك باسمك الطاهر الطيب الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا دعيت به أجبت، أن تصلي وتسلم على فخر الكائنات وسيد السادات المؤيد بأكمل المعجزات وأصدق الكلمات، سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا وقائدنا ومرشدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وآله وصحبه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ الدواوين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه يا رب العالمين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم عليه كما يليق بعظيم شرفه ورضاك عنه، وكما تحب وترضى له دائما أبدا، عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضاء نفسك وزينة عرشك ودوام ملكك، أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا، وأنمى بركاتك سرمدا، وأزكى تحياتك فضلا وعددا، وأسنى سلامك دائما مجددا على أشرف الخلائق الإنسية والجنية، ومجمع الحقائق الإيمانية، ومنبع الأنوار النبوية، نبي الرحمة الإلهية، وعين العناية الرحمانية، ومبعوث الحضرة الربانية، وإمام الملائكة والأنبياء والرسل، وطليعة ركب المرسلين، وأفضل خلق الله أجمعين، الخليل الأعظم والنبي الأكرم، أفضل من توضأ وتيمم وصلى وسلم نبيك الكريم رسول الهداية إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه عدد ما في علم الله. اللهم وفقنا ما عشنا للصلاة على النبي، واجعل صلاتنا عليه من أسباب رحمتك في دنيانا وأخرنا، واجعل صلاتنا عليه من دواعي فرجنا ونصرتنا، وفي كل ما نرجوه من فضلك وأحسانك عوننا وعدتنا، واشرح يا مولانا بالصلاة عليه صدورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها غمومنا وكروبنا، واشف بها مرضانا، واكشف بها غمومنا، وارحم بها موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم اجز عنا سيدنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، واجمع اللهم بيننا وبينه كما أمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وارزقنا يا ربنا شفاعته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود، وابعثه اللهم المقام المحمود، وأورده الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله صلاة تملأ العرش وما حواه، وتدوم بدوام ملك الله، وتحول بيننا وبين الشر ومن نواه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. آمين آمين آمين يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم والدينا، وارحم من علمنا، وارحم من تسبب في جمعنا هذا، والدينا والديه. اللهم فرج عن المرضى والمكروبين، ويسر قضاء دين المدينين، وتب على العصاة والمذنبين. اللهم أن نسألك حسن الختام بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

خاتم للأنبياء حاملا نور الهدى عزه رب عظيم بايعته الأتقى.

0: 22 دقيقة بعد العشرة نجدد لكم التحية والسلام للناس الكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في العدد الجديد من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلم الطيب. قبل ما نمشيه للفقرة الرئيسية اليوم في الكلم الطيب، سؤال الحصص يا أحمد.
1: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. سؤال الحصة يقول: ما هي الآية التي اشتملت على جميع حروف اللغة العربية، آية واحدة فيها 28 حرف متاع العربية
0: في القرآن الكريم، آية واحدة جمعت كل حروف اللغة العربية،
1: كل حروف اللغة العربية 28؟
0: واضح، هذا هو سؤال الحصة. فقرتنا اليوم حديث بمناسبة،
1: حديث بمناسبة. طبعا المناسبة ننتظرها بشوق كبير، هي الاحتفال بمولد خير الوراء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بطبيعة الحال المناسبة هذه مناسبة عزيزة على قلوب المسلمين، وكل ما يتعلق بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز وغالي على قلوب المسلمين. ونحب ننطلق في الحديث على المناسبة هذه من خلال سورة الكوثر. سورة الكوثر هذه عندها دلالة كبيرة
0: وقصة
1: عندها دلالة كبيرة في الرفع من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. هي السورة هذه وعدنا أحد المستمعين منذ أظن 3-4 أسابيع، طلب منا أحد المستمعين أن نفسر سورة الكوثر، فجاءت المناسبة باش مع المناسبة هذه متاع المولد وباش نتحدث فيها فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الكوثر هي أقصر سورة في القرآن، فيها 3 آيات و3 آيات قصار، لكن شأنها عظيم والقرآن كله عظيم.
0: نعم.
1: علاش قلنا شأنها عظيم؟ لأنها نزلت لتسلية نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم والرفع من شأنه وتحقير من أراد الحط من قدره العظيم.
0: باش نوضح للمستمعين، كلمة تسلية جاية من السلو مع

0: معناتها تهبط بردا وسلاما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: والسلوان
0: والسلوان هكا ولا
1: وهو كذلك. إذن يمتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في مطلع السورة بعطاء لم يعطه لغيره، أعطاه الكوثر، وهو على حسب أقوال المفسرين هناك من قال هو نهر في الجنة، وهناك من قال هو حوض عظيم يريده المسلمون في الجنة يوم القيامة، ماؤه أحلى من العسل، وحافتاه أجنابه من الذهب الخالص، وطينه أرضيته من المسك، وآنيته الأواني يعني الصحاف والأكواب اللي يشربوا فيها بعدد نجوم السماء، وهي من الفضة. وأرشد الله نبيه إلى طريقة شكره. هذه طبعا الأكواب والحوض والماء اللي فيه هذه معنى مكرمة لم يعطها رب العالمين لأي من أنبيائه، معطاها كان للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
0: هو الملاحظ أنه معناتها الآية تقول إن أعطيناك، معناتها بصيغة الماضي، معناتها أمر واقع، مش سنعطيك الكوثر،
1: لا
0: أعطيناك وانتهى الأمر.
1: معناتها من الأزل موجود هذا يعني. فهمت
0: الكوثر من الكثرة أيضا سي أحمد، بحثت عن الكلمة الكوثر. من الكثرة
1: هو كذا
0: والوفرة، معناتها تقولش عليه ربي سبحانه أعطاه العنوان هو الكثرة، أعطيتك الكثرة والوفرة. نعم
1: من المفسرين من قال أن أعطيناك الكوثر، قال الكوثر هو الخير الكثير.
0: نعم
1: وكان جيوا نبحثوا على جذر الكلمة نلقاها الكاف والثاء والراء، كثرة
0: كثرة
1: الخير الكثير. قال لكم من بين هذا الخير الكثير هذا النهر أو هذا الحوض اللي هو معناها يتسمى الكوثر. به إذن بعد البشارة هذه أن أعطيناك الكوثر، أرشد الله نبيه إلى طريقة شكره بقوله ف أعطيناك الكوثر فصلي فصلي لربك وانحر. فالصلاة أعظم العبادات عند الله، وفيها خشوع وتذلل لله عز وجل، والنحر المقصود به الذبح تقربا لله تعالى. وقد ذكرت الآية الكريمة هذه العبادة مع الصلاة، علاش يقول القائل النحر جاءت مع الصلاة؟ لفضلها العظيم، فضل هذه العبادة اللي هي النحر أو الذبح. ولأن المشركين كانوا يذبحون لغير الله، فكان الأمر بالذبح لله يؤكد إخلاص العبادة له. فما يقول له أن شانئك هو الأبتر،
0: الشانئ
1: الشانئ من شنأ أو شناء،
0: يبلغنك شنآن قوم هكا ولا في القرآن الكريم.
1: أي نعم. ولا يجرمنك شنآن قوم
0: يجرمنك.
1: أي أن شانئك هو الأبتر، والشانئ هو المبغض والكاره، وهو من شناء، وقد جاء في الأمثلة العربية لا فض فوك وخاب شانئك. أدعو لك به هذا الدعاء يا
0: رئيس، دعاء زيدا متبادل بإذن الله ولكل السامعين
1: ولكل المستمعين طبعا. وقد كان الكفار في الجاهلية يعيرون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر، يقولوا لقد بتر محمد.
0: ما معنى أبتر؟
1: الأبتر، الأبتر هو الذي ينقطع ذكره، وهذا من البتر، لأنه هما كانوا من أهم ما يفتخرون به إنجاب الأولاد الذكور.
0: نعم.
1: ولأن الذكر يجعل اسم أبيه مذكورا على مدى الزمن، يقعد ولد فلان ولد فلان ولد فلان إلى آخره. سيدنا محمد ما عندوش أولاد، كيفاش مش يذكروه؟ فغاب عنهم وعن جهلهم وجهلوتهم أن الله سبحانه وتعالى سيخلد ذكراه في العالمين إلى يوم الدين
0: إلى قيام الساعة.
1: فرق نعم. كبير نعم. النشأ. إذن هو ليس أبتر، هو خالد الذكر إن شاء الله. يريدون بقولهم الأبتر سينقطع ذكرك سريعا يا محمد لموت أبنائك.
0: هو كأني بالسورة هذه سي أحمد، معناتها عندما نعتوه بالأبتر فما حزن أو فما معناتها حسرة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان السورة أتت طبطبة على قلبه من رب العالمين.
1: وقلنا في البداية هي لتسليته، لإدخال السلوان على قلبه الطاهر الشريف. ما تخافش، قالوا لك أبتر أو كراه وعطينك الكوثر وبرا صلي لربك والحر، وراه شانئك هيكون هما الأبتر.
0: صح،
1: مش أنت الأبتر، هما البتراء، بدليل أنه هما قطع ذكرهم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يقطع ذكره، بل بالعكس هو شاع ذكره في ربوع الدنيا قاطبة، وسيظل ذلك إلى يوم الدين. خلينا بما أنه الحديث اللي جبناه بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نتحدث شوية على المولد النبوي. أي وإحنا نشوفوا الحكم الشرعي نتاع الاحتفال بالمولد النبوي، لأنه يكثر الحديث في هذه الأيام، وكلما اقترب المولد يتحدث الناس هل الاحتفال بالمولد يجوز شرعا. بعضهم يقول هذا بدعة، لأنه لم يحتفل به لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من جاء بعدهم حتى القرن الثالث لما ظهر عند الفاطميين الشيعة، لكن لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم مش معناها حاجة خايبة. فما أشياء من البر ومن الخير يفعلها الناس ربما لم يفعلها النبي ولا الصحابة، فما أشياء مستحدثة وهي ذات قيمة ومعنى فتوحات علمية، اكتشافات، حاجات هذه كلها فيها خير. إذن مش نتحدث على العبر اللي إذا كان احتفلنا بالمولد النبوي، احتفالنا ما هوش أكل وشرب وعياط وزياط وغناء وشطيح، لا.
0: وذي معناتها قياسا على كل الاحتفالات في الأعياد الإسلامية، ما هوش كالغاية منها،
1: لا.
0: هو جزء، الاحتفال جزء من المسألة هكا ولا سي أحمد.
1: شوف، المآكل والمشارب والطيبات هذه مما أحل الله، لكن بضوابط الشرعية. ايش معناها بضوابط الشرعية؟ معناها دون إسراف، دون تفاخر وتباهي فنحن ننال من طيبات الحياة ما تيسر لنا، نشكر الله على ذلك، معتقدين أن الفضل في ذلك يرجع لله سبحانه وتعالى. إذن لا مانع من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إذا كان الاحتفال بمعنى التفكر واستخلاص العبر، وما أكثرها من عبر في سيرة سيد البشر. لكن مسألة الاحتفال بالمولد في الموروث الشعبي عند العامة اختلطت فيها الأمور بين الطابع الاجتماعي الفولكلوري والطابع الديني. الطابع الاجتماعي الفولكلوري فيه وعليه
0: بمعنى
1: طبعا إذا لم نخرج فيه عن الضوابط الشرعية لا بأس به، كما قلنا المآكل والمشارب والإنفاق في الطيبات يكون من الضوابط الشرعية فيه أن لا إسراف، لأن الإسراف نهى عنه أن المسرفين كانوا إخوان الشياطين.
0: نعم.
1: التقيد بألفاظ عند الإنشاد، أكل النوبات وكل أحيانا فيها كلمات تخرج عن الإطار الشرعي ونبعد بها على اعتبار الرسول في خانة البشر، وربما يقع حتى اضفاء صفات
0: خارقة للعادة ما
1: لا لا فوق مستوى البشر،
0: نعم.
1: يعني في مستوى الألوهية ربما. إذن لابد في هذا التقيد بحدود الشرع، كما العبادات التي تخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، العبارات عفوا مش العبادات، كما العبارات اللي تخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم عن الإطار البشري. من ذلك فكأنما خلقت كما تشاء، وخلق كما شاء الله لا كما يشاء هو، ليس هناك إنسان خلق كما يشاء. كيف زاد ما يلزمش تكون احتفالات بالمولد تظاهرات صاخبة يختلط فيها الحابل بالنبل. الحابل بالنبل، عندك فكرة في معناها قيس؟
0: الحابل أي
1: هذا كان في القتال عند العرب، وقبل في القديم كان من تقنيات الحرب النابل هم اللي يرميوا بالنبال، والحابل هم اللي عندهم الحبال ويستعملوها في خطط حربية. وإذا اختلط الحابل بالنابل تأكل بعضها كما يقولوا باللغة الدارجة، فهمت؟
0: نعم.
1: هذا شنو نقصد بالاختلاط الحابل بالنابل؟ يختلط فيها كذلك الحلال بالحرام. أنا شفت في مدينة القيروان في سنة من السنوات احتفالات في الشارع على منصات وجمهور كبير حاضر، والمنصات هذه فيها رقص وغناء واختلاط شباب بشابات إلى آخره، وهذا طبعا بعيد كل البعد
0: عن روح المولد النبوي،
1: عن الروح المولدية.
0: نعم.
1: احنا الروح المولدية نحبوها عبرة، نحبوها محبة في رسول الله، نحبوها تقدير شخصه الكريم.
0: ما تقو أضعف الإيمان، ما مش نطيب صحفة متعصيدة ونقول أوك احتفلنا بالمولد.
1: أيه.
0: هو الاحتفال بالمولد معناتها أضعف الإيمان، أنه يخصص اليوم هيكية للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولا وللصلاة عليه.
1: لابد أن يكون احتفالنا بالمولد مصطبغا بحبنا لنبينا الكريم وتمسكنا بسيرته العطرة. ننظم دروسا ومحاضرات في المساجد لا بأس، يقع تأطير الأطفال خاصة وتحسيسهم بعظمة هذا النبي الأكرم انطلاقا من رياض الأطفال كالروضة، ما فيها بأس المروضات يعطيه على قدر مستوى الذهني للأطفال الصغار بعض المفاهيم عن المولد وعن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينشأوا على حبه. طبعا ويكثر الجدل باقتراب المولد حول شرعية الاحتفال به، وقد أحصى بعض الدارسين 23 من كبار علماء المسلمين ممن قالوا بجواز الاحتفال بالمولد طبعا بالضوابط الشرعية اللي كنا نتحدث عليها. ومنهم ابن تيمية رحمه الله اللي هو محسوب على التيار السلفي. والأكيد أن من أجازوا الاحتفال بالمولد يؤكدون على أن الاحتفال في حد ذاته لا يعتبر عبادة، ما هوش كيما الاحتفال بعيد الفطر أو بعيد الأضحى. لا يعتبر عبادة، في حين أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر عبادة، فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا وقد احتج من يرون عدم جواز الاحتفال بالمولد بأن هذا الاحتفال لم يظهر إلا في القرن الثالث في العهد الفاطمي، ولم يحتفل به جيل الصحابة ومن جاء بعدهم. وللرد على هذا الاحتجاج نقول أن جيل الصحابة ومن جاء بعدهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في قلوبهم وأرواحهم، وهي الأهداف التي يسعى إليها من يحتفلون بالمولد، واحنا توا بعدنا
0: صح.
1: بعدت المجتمعات عن التدين الأصلي والحقيقي. فإذا كان احتفالنا بالموت يقربنا ويرجعنا للطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم فيا حبذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
0: شكرا لك أستاذنا العزيز. 30 دقيقة بعد العشرة شوي آخر خطبة جمعية باش نمشي ولطينة الجديدة مع الشيخ مصطفى تليجاني إمام جامع الرحمن. قبلها نسمع ماهر زي

0: 40 دقيقة ما زلت في الاستماع المتابعة للكلمة الطيبة في العدد 780. نذكر برقمنا الهاتفي المجمع اللي بيه تكونوا معانا بإذن الله بعد الموجز وبلاغات الوفية. تطلبون على 70-164-280. رسالتكم القصيرة قاعدة توصلنا على 5-33-537. تجمو تخليوا سؤالكم في صفحة البرنامج الكلمة الطيب كل يوم جمعة ولا في صفحة رسمية لدعس فاكس راديو سفاكس بالفرنسية من شكيل. وسؤال الحصة اليوم: آية في القرآن الكريم اشتملت على جميع حروف اللغة العربية، ما هي هذه الآية؟ خطبة جمعية يأمنها اليوم منطينا الشيخ مصطفى تليجاني إمام جامع الرحمن. شيخ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا في قيس، مرحبا في أحمد، مرحبا بكل المستمعين ومستمعات إذاعة ساقط، وشكرا على الدعوة.
2: أهلا بك وسهلا شيخ مصطفى، شكرا على تلبية الدعوة، جزاك الله خيرا وثبتك الله بالقول الثابت إن شاء الله.
1: أمين لك بيوت
0: سيدي مصطفى. نتعرف على جامع الرحمن بتين قبل ما نتعرف على موضوع خطبتكم اليوم في الجمعة.
1: مرحبا. جامع الرحمن بحيتنا الجديدة، طريق جابس كيلومتر 9. تأسس تقريبا البدايات نتاعو في التسعينات القرن الماضي 1995، بدات خطب الجمعية. جاي في منطقة محيط محاطة بالمصانع، في منطقة صناعية ومنطقة شركات، هذاك علاش الوقت مؤخر شويه بالنسبه لصلاه الجمعه. في فصل الشتاء وقت النهار قصير، نبدأ الساعتين، وفي
0: في الصيف
1: يطول النهار، وفي الصيف الساعتين ونصف يكون الامام على المنبر ان شاء الله.
0: ساعتين ونص
2: وقت ثاني.
1: طاقه الاستيعاب بالنسبه للمسجد 500 وشويه، معناها بالنسبه للمصلي.
2: ربي يوفق ان شاء الله.
0: امين
1: يا رب. الله يحفظك.
0: موضوع خطبتكم اليوم سيدي مصطفى.
1: موضوع الخطبة اليوم، أنا نتوقع بيدا نسمع فيكم ومتبع فيكم، يعني ولله الحمد والمنة لقيت روحي مانيش خارج عن الإطار يعني.
2: الحمد لله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. موضوعنا اليوم باش يكون اللي قال فيه حسن بن ثابت: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وهذا تعقيب صغير بعد إذنكم، مع كل الاحترام
2: والتسجيل
1: ثم على المبني، لكن بالنسبة لكلمة كأنك قد خلقت كما تشاء، هذه إن كان ثبت القول أنه لحسان بن ثابت وقالها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا غيرهم، فأصل حتى العلماء يعني يقولون أن هذه من باب المبالغة عند الشعراء. الشعراء في القول مشغلوا، ولكن من المبالغة في التصوير، يعني يا محمد لو أنك صلى الله عليه وسلم خلقت كما خلقت نفسك أنت، وهو هذا شيء مستحيل، ولكن هذا في تعبير شعري فقط، فإنك لن تخلق أفضل من هذا، لأنك معناه لأن الله عز وجل أتم خلقتك وخلقك صلى الله عليه وسلم.
2: هذا انثبتت الرواية، ولعل كما تشاء يعني كما تتمنى أو كما ترغب أو كما على كل. شكرا، تفضل، بارك الله فيك على الملاحظة.
1: الله يبارك لك. حديثنا اليوم أيضا على من قال آخر: آدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد،
2: اللهم صل وسلم،
1: أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. هذا النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكانت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم مجلبة لخير ومنفعة ونعم من عند الله عز وجل لا تحصى. تعرفون الرواية أو الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أبي بن كعب، أنه حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني إذا جلست للدعاء فكم أجعل من هذه الدعوات جزءا منها في الصلاة عليك والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال أبي: الربع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين يا رسول الله. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: أجعل لك صلاتي كلها، يعني القاعدة اللي مش نقعدها نصف ساعة ساعة ساعة اللي هي مش نذكر فيها ربي ولا مش ندعي، ما قلوش يا رب يعطيني، ونجعلها كل صلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، صلاة على النبي. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، فما أعظمها من نعمة
2: يعني هو بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق الله له حياة طيبة هنيئة مريئة يؤتيه الله من أفضل ما يؤتي عباده.
0: معناتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي خير لنا، ليست خيرا للنبي فقط، معناتها هكا ولا
2: يعود خيرها علينا.
1: خيرها علينا. خيرها علينا. وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام وجوده وحياته وفاته كل سيرته كلها خير لنا بإذن الله تبارك وتعالى. وبربط في كلمة عجبتني في بداية البرنامج، يعني الكلمة الطيب هي تأملات في الحياة بمنظار الدين الحنيف. يعني كلمة عجبتني برشا برشا، لأنه أصل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن بالحديث عن الأكل في صدد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول ربنا جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتنا بالدين، حياتنا بالقرآن، حياتنا بالسنة، حياتنا باتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أخفيكم هنا شيئا، يعني مشترني حقيقة أخاف كل سنة من هذه المناسبات التي تتكرر، مهما كانت المناسبة تخوفني برشا. فعلاش تخيف؟ بقدر ما تسعدني، بقدر ما نفرح لها، لأن ذلك الفرح يوديعها الله عز وجل في قلوبنا. ما يخيفني هو أنه إحنا نقعد محلك سر، يعني تجي المناسبة وتعاود وتمشي وتعاود وتمشي وتعاود وتمشي، وإحنا محلك سر لا يتغير فينا شيء. من المفروض أنه نتغيره، أنه نتطوره بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه الغاية أصلا من أحياء المولد ما نشفش نخوض لهنا في جوازه من عدم جوازه. وقد ذكر الأخ أحمد بوشحيمة معناها ما يفي في الموضوع، على أنه مش 23 برك فقط، تعالى أنت نشوف كتاب الكوكب المنير بجواز الاحتفالي بمولد الهادي البشير، نلقاه سرد تقريب قرابة 300 عالم من علماء المسلمين، يعني القدامى والجدد الذين يجهزون الاحتفال. وهذا ما هوش مجالنا، وأصلا حتى في الخطب لا أتحدث في هذا. علاش؟ لأن الخطب يعني يحضر جميع الناس، ولا أرى أن الحديث في هذا يكون لعوام الناس، لأنه أصبحنا المصيبة بتاعنا أنه عوام الناس الآن أصبحوا يتحدثون في البدعة والسنة، ما يفرقش ما بين بدعة وسنة، ما يعرفاش ويتحدث فيها، ذلك مجاله للعلماء ويتدارسون وطلبة العلم. نحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط في إحياء هذه الذكرى بتدارس مولده فقط، وإن كان ذلك هاما، مولد النبي وفاته كل ذلك هام، لأنه اليوم
0: وهجرته نعم.
1: ربما يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن اللاعب المحبوب عندهم، وإلا الفنان يعني المرغوب عندهم والمفضل، ولا يكادون يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى ديما الأهم أن نتدارس سيرته لنرى أنفسنا منها وفيها، نرى أنفسنا من هذه السيرة
0: وفيها،
1: أين نحن منها، ونحاول أن نرى أنفسنا فيها، لأنه من الفطرة أنك سترى خيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وتدارسنا لسيرة النبي تجعل النفس مطمئنة، ولله الحمد والمنة، فقد جمع الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق قويم، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. نحن نتدارس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومناقبه لنقتدي به في منطقه وصلته وشجاعته وتواضعه ونجدته وجهاده ومجاهدته وكرمه وحيائه وبذله وعطائه وذكره وصلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون يعني هو الوحيد تقريب من بين البشر الذي نعرف عنه كل التفاصيل الدقيقة في فرحه وحزنه وغضبه ورضاه ومنامه ويقظته ومشربه ومطعمه، نعرف مشيته
2: نعرف
1: قيامه جلسته حديثه صمته سمته،
2: حتى في تفاصيل حياته الخاصة معنا
1: خاصة بالضبط. وهذا يعني حتى ندرك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بمنهج حياة، حقيقة منهج حياة، وخاصة في هذه الأوقات في أحمد قيس العزيز، يعني نعرف
2: كل
1: أمة تمر يمكن بأحلك ظروفها اليوم، أحلك فتراتها، والمجتمعات كل مجتمع نحن في تونس نمر ببعض الفترات الصعبة، خاصة من ناحية اللي نسمع به من من من الإجرام وهجوم على الديار وبركجات، ونشوف في قسوة القلوب. لو كان ذكر الله عز وجل يعمر القلب للانت هذه القلوب وتتنحى منها كالقسوة هذه. احنا نمر بأحلك الفترات، والأكيد أنه رجوعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل عام نقتبس شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شو كل ما نديم المصلين كما في رمضان ولا كما في بعض المناسبات، هذه كل من الغاية. فنأخذ سنة من السنن ونحيها لمدة شهر حتى يتعود بها الناس، ربما بعد الشهر ذاك ما عادش انقطع لها، ولو يعني نحي شيئا، يعني مثلا حتى إماطة الأذى عن الطريق. أي يا سيدي، العمل انتعنا الشهر هذا كامل رأوا إماطة الأذى عن الطريق. اللي هو شعبه من شعب الإيمان.
0: نعم.
1: اللي احنا نغفل عليها بشوية بشوية يتعودها المرء.
0: صح.
1: وبالطبيعة الرجوع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أكيد تفتح لنا أبوابا من الخير وحلولا لكل أزمة إن شاء الله.
0: شكرا
1: لك. هذه الأمة إلا احنا إفاءنا بعهدنا مع الله عز وجل، العهد هذا لعنوانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأبواب هذا العهد وبنوده كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم.
1: كل الرحمة في حياته وحتى بمماته صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك.
1: الله يحفظكم.
0: يعيش. بارك الله فيك شيخ مصطفى التليجين.
2: شكرا سيدي مصطفى، أحسنت وأجملت وأفدت، لك الشكر من الله تعالى ومنا، وندعو لك بأن يثبتك الله بالقول الثابت، وأن يجزيك عنا خيرا، وأن ينفع بك المستمعين والمصلين، مع شكر الجزيل. بارك الله فيك
1: لكما، وثبت الله وجوركما وأنتما والفريق العامل معكما، لأنه بالحق البرنامج هذايا ليس برنامج انا نعرف اللي شكون يتبع فيه نهار الجمعه، خاصه نحن نستعمل سيارات الاجره ساعتك من القضيه كل السيارات الاجره راهم يستمعون الى هذا البرنامج، ما ثمش حاجه اخرى في سياق.
0: تحياتنا لهم ولكل المستمعين،
1: وجعل الله جاء ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. بارك الله فيكم وواصلوا هذا العمل.
0: بارك الله فيك. شكرا لك.
2: بورك فيك. بورك فيك ولك وعليك وعلى كل المستمعين وعلى سائقي سياره الاجره
0: بركابي اجمعين. شكرا لك سيدي مصطفى تليجاني، إمام جامع الرحمن بحيتينا الجديدة، شوية آخر الموجز ثم بلغات الوفيات، وبعد كنكمل المشوار حتى نصف النهار في الكلمة الطيبة. بقوا معنا.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. في أعقاب رفع الأضراب الفجئي لسواق نقل المحروقات مطالبة منهم بتفعيل محاضر جلسات سابقة تعود إلى سنة 2018، تنعقد منذ صباح اليوم جلسة تفاوضية تجمع أصحاب شركات نقل المحروقات مع سلطة الإشراف للنظر في المطالب المهنية للسائقين، وهو ما يؤكده الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري.
2: اليوم فما تقريبا جلسة واحدة، فما جلسة برمجة مع أصحاب شركات هذه سلطة الإشراف على المعطيات الجديدة اللي عنا في علاقة بالمحاضر الاتفاق اللي ماشي تبقى العمال متاعنا. جلسة بشتجمع على طرف الكل الحد اللحظة هذه مع الناس، يعني تأكيد في كل الحالات كما كدنا نحن البارح حبينا القطاع هذا يبعد على أي احتجاجات نجم تمثل مصالح المواطنين، لكن في نفس الإطار ما ناش مسلمين في مطالب العمال هذوما اللي من مدة قاعدين ينتظروا في بعض تحسينات خنقول للقطاع، أو بالأحرى تطبيق الحد الأدنى من القانون اللي يمثل العمال هذا. خلينا على الأقل نطمنوا الناس، خرجنا من الحالة البارح لكن ما فماش حاجة مؤكدة تقول كونه الأطراف هذه باش تتلم.
1: تدخلت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية في 563 مناسبة، من بينها 106 عملية لإطفاء حرائق و163 عملية نجدة وأنقاذ بالطرقات و285 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 4 تدخلات على الشواطئ و5 تدخلات في مجالات متنوعة. طرح ديوان الحبوب مناقصة دولية لشراء نحو 79500 طن من علف الذرة وفق ما أفاد به تجار أوروبيون اليوم، وتتوزع الكمية المطلوبة على 3 شحنات على أن يتم توريدها بين 15 من سبتمبر و 25 من أكتوبر. وتنص المناقصة على أن الموردين من منطقة البحر الأسود لا يمكنهم التضرع بالقوة القاهرة بسبب الصراع الحالي، ويتعين عليهم توفير الحبوب من مصادر بديلة عند الحاجة. في آخر التطورات عربيا وعالميا، حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام من أن 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1,100,000 سكن نسمة بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف والضربات الصهيونية داخل القطاع. شدد نائب الرئيس الأمريكي ديفانس على أن تجديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. أخيرا أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل 8 أشخاص إثر تحطم طائرة في موقع نائن تابع لسلاح الجو الأمريكي بألاسكا. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديما. عشرة ديما.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنع.

الدكتورة عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الحاج محمد عبد الهادي، زوج لطيفة لفقي، والد هاجر، سندس، إيمان ويسرى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر والجمعة بجامع السيدة عائشة، طريق الطبلبي، كيلومتر 4.5. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه نعيمة كمون، حرم المرحوم محمد القطي، والدة رفيقة حمادي، فاخر، عماد وسماح. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع مركز سحنون، طريق جرمدة، كيلومتر 7. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه سميرة العيادي، حرم المرحوم لحبيب الزويري، والدة فاتن وأميرة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع الفردوس، طريق جرمدة، كيلومتر 6. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 15 دقيقة بعد 11 رجعنا لكم بعد الموجز وبلاغات الوفية، ونكمل مع بعضنا المشوار بإذن الله حتى منتصف النهار. ذكر بسؤال حصتنا اليوم آية في القرآن الكريم اشتملت على جميع حروف اللغة العربية. المكالمة الهاتفية الأولى. السلام عليكم. ألو.
1: أنا عسلامة أخوك.
0: عسلامة لله، مرحبا بك، شكو معنا؟
1: عايش خوي. بالله أنا عندي صاحبتي عندها فلوس في البنك.
0: إي.
1: كيف مشت جبدتها لقيت عندها فايز برشا معناتها.
0: إي.
1: عطت منهم ما عرفش زوار ولا شنو، ثم مرة قالت لها لا راهو تنجم تخلصي بهم ماك وذوق، صحيح ولا حلال ولا حرام؟
0: واضح. إي.
2: هذو من الفوائد البنكية، نعطيهم الإنسان قليل. ومن خلصوش بهم حاجات متوجبة علينا كما الضرائب كما الماء والضوء كما غيره، لا لا يجوز.
0: واضح
2: واضح،
0: هذا هو،
2: لا يجوز،
0: هذه هي الإجابة. المكالمة الهاتفية الثانية. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام خويا منصف، مرحبا بك.
3: اسعد الله صباحك، مبارك
0: يومك. يعيش
2: سي منصف،
0: بارك الله فيك. تفضل منصف.
3: مبارك اليوم كل شيء خويا قيس.
0: الله يخليك،
2: يعيش شكرا.
3: وحي ربي سمع
0: بالله. تفضل منصف. اي
3: عندي اجابه على سؤال الشيخ. عندي ايه؟
0: اي
3: الايه الاولى رقم 26 من سوره الفتح.
2: ايوه.
3: وعندي الايه رقم 154 من سوره العمران.
2: الشيء الثاني
3: الآية 154 من سورة عمران.
0: 154 من سورة آل عمران. شنو هي الآية؟ كيفاش تبدأ؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا والله عليم بذات الصدور.
2: هذه هي فيها كل حروف الهجاء،
0: حروف اللغة العربية.
2: أي هيك حروف الهجاء، ما أنا أقول سميها حروف الهجاء، حروف باي برا. امشي يا سي منصف. هاي.
0: عندك سؤال لسي احمد اخويا منصف؟ نعم.
3: عندي كذلك الايه رقم 29 من سوره الفتح.
2: اي كيفاش ترى؟
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا بما في وجوههم من اثر السجود.
0: واضح يا منصف، شكرا لك.
3: وعامل الصيحات منا معطيه العظيم،
0: الله. شكرا لك منصف، بارك الله فيك. نوعيه الخط غير جيده، لكن اعطانا الاجابه محمد رسول الله.
2: واعطى الاخرى ما شفتهاش. هذه 154 من سوره ال عمران. بعد
0: ما العباده التي قد تبدو بسيطه ولكن اجرها عظيم سي احمد؟
2: العبادة
0: التي قد تبدو بسيطة ولكن أجرها عظيم، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا
2: أكيد
0: الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي هي عبادة.
2: أكيد أكيد عبادة، لأن الله أمرنا بها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: نعم. إذا أردنا أن نبدأ اليوم والآن صفحة جديدة مع الله سي أحمد، من أين نبدأ وكيف نبدأ؟ شنو الانسان اللي هكا يقول نحب الماضي الكل ننساه وفسخ وعاود من جديد ونبدا صفحه جديده مع ربي سبحانه؟ ممكن تكون عنده ذنوب ومعاصي الى اخره.
2: اول حاجه
0: تقصير. اي
2: اول حاجه يتوبوا الى الله متابا، يستغفر ربه من كل ذنب اقترفه، ويطلب من الله العون على ان يحقق له التقوى والتمسك بدينه.
0: نعم.
2: هذا ما غادي يبدا، وبعد يبدا ياخذ الاسماء العبادات نتاعو، ياخذ الاحكام الشرعيه يطبقها تدريجيا، وبالله التوفيق.
0: نعم. المكالمه الهاتفيه الثالثه. حمدي 19 دقيقه بعد.

0: عاد ما معناها تسأل تسأل انت اي
1: شكرا يعني. ماكش حافظتها الآية؟
0: لا مانيش حافظتها انا والله ما قلت عليك انا فما شكون بعتيها قلبي لين نقلب على نفسي
1: ما يسألش.
2: شكرا لك اللامينة بارك الله
0: يعطيك الصحة
2: نهارك سمح. الى اللقاء. ما هو الشيء الذي لو حافظ عليه الانسان يوميا تتغير حياته الى الافضل سي احمد؟
1: الصلاة ما فيش حتى شيء. الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هي عماد الدين. الصلاة هي معراج نحو الله. هذه معناها هي أقوى العبادات.
2: نعم. المكالمة التي فيها الرابعة. ألو السلام عليكم. ألو.
3: السلام
2: سيدي مرحبا بك. شكون معنا؟
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. خويا محمد مرحبا بك تفضل سيدي.
3: لا انا ما عنديش مع تجاوب على السؤال.
2: عندك سؤال؟
3: انا نحب نسال انا نخدم سيرفر مع في لاريس.
2: اي
3: اسك الخدمه اللي نخدم فيها هي فيها شويه شبهات فيها ناس اسك حلال ولا حرام فلوسها معناها نعرف انا اسمع
1: من سي محمد انت تعرف انا واضح العراس ما اول شيء العراس ما استويتش. ثاني شيء انت تعرف وتميز بعقلك واذا كنت حاب تحافظ على دينك شوف وزنها بميزان الشرع وبميزان الضوابط الشرعيه وتوا ضميرك يقول لك والسلام.
2: هو من المفروض انه في المهنه هذه مثلا اذا كان باش حتى يحافظ في نفس الاثناء ممكن يشوف خدمه مخير. اما اذا كان ما امكنش ما حتى انه ابسط الاشياء غض البصر سي احمد مثلا
1: بالنسبه هذاك مفروغ منه هذا كمان لكن هو يستطيع ان يمسك زمام نفسه ويأخذ قرار بنفسه معناه فهمت. نعم.
2: شكرا لك يا محمد بارك الله فيك وربي عينك خويا العزيز. ما هو حكم التاجر الذي يخفي عيبا في سلعته يا سي احمد؟
1: هذا
2: مهما كانت السلعه
1: هذا نوع من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا.
2: مثل مش تبيع سياره مثلا مستعمله والسياره هذه مثلا ممكن تكون اكسيدونتي ولا فيها حاجه عيب
1: فيها عيب اساسي ما يظهرش لكن
2: مثلا
1: ما تقولش عليه. المفروض لا معناها تقول عليه ان يغطي العيب معناها هذا غش.
2: نعم. اذا هل يجوز للانسان ان يرفع سعر السلعه بشكل مبالغ فيه اذا كان المشتري موافقا؟ معناتها ما بين البائع والشاري يفتح الله
1: يفتح الله.
2: بمعنى اذا كان الانسان مش يبيع سلعه ويبالغ في سومها في ثمنها لكن المشتري معناتها موافق راضي معناتها
1: ما تكونش مبالغه كبيره ولكن المشتري موافق راضي خلاص التراضي هو هذاك الشرط المتعاقدين.
2: نعم. مكالمة فيها الخامسه حمدي 23 دقيقه بعد 11. الو
4: الو عسلامه.
2: عسلامه لاله مرحبا بكم معنا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: ايه معك ايه
2: تفضلي. ايه
4: بلاي انا خياطه تكونت في فساتين السهره.
2: كيفاش
4: خياطه متكونه في فساتين السهره؟
2: ايوه.
4: يندرى معنى حرام والحلال معنى خياطه الفساتين هذه؟
1: شوف انت خيط فستان واستعماله بغير الطريقة الشرعية هو اللي يجب يكون حلال ولا حرام. وانت ماكش مش تستعملوا الفستان هذا يا.
4: انا خيط نعرض هم احرار فاشي يلبسوه
1: على كل
4: حكا ولا
1: نعم احرار
2: انت لا معناتها الموديل والواحد ما عندك انت معناتها
4: لا الأغلبية هم اللي يجيبوا أنا هي راي محتشمة فستين مش عارية محتشمة هي محتشمة بمتاع متحجبات أما باللي يكون سهرية معناها تجلب الانتباه سهل القماش هيجلب الانتباه باللي يكون وقراء الفساتين هذوما مع النعرض يعني فساتين والكيرة حرام والحلال؟
1: لا مش حرام مدام فيهم الضوابط الشرعية مش حرام.
2: نعم. شكرا لك يا آية بارك الله فيك. هل المال سي أحمد الذي يأتي من مصدر حرام يمكن التخلص منه بالصدقة؟
1: وإحنا شو وصلنا باش نكسبوه من طريق حرام حتى نقعدوا نلوجوا على كيفاش نتخلصوا منه أو نتخلصوا من الإثم نتاعو؟
2: لو فرضنا أنه المال هذي أتى في تجارة معينة في مضاربة معينة في احتكار معين اللي هو حرام واللي يحب الإنسان يتوب يجب يتخلص منه المال هذي بالصدقة سي أحمد يتخلص منه
1: صدقة ماشي

0: صدقة معناها تولي كما قلنا مال الفوائد الربوية.
1: أيوة.
0: نتخلص منها بإعطائها للفقراء. أما مش هم نحسبوها، مش نحسبوها احنا باش تكفرنا ذنوبنا ولا باش، ما يكونش هكا.
1: كيفية كيفية التخلص من مال حرام؟
0: من مال حرام
1: كيفاش نتخلصوا منه؟
0: نبعدوا عليه، ما نصرفوهش احنا، ما نستعملوهش للفايدة لينا احنا. نعطيوه للناس فقراء من غير ما يعرفوا اللي احنا عطيناه لهم.
1: وما تسميش صدقة،
0: وما تسميش صدقة، ما فيش حتى شك.
1: شكرا لك استاذي. المكالمة الهاتفية سياسة حمدي. الو
2: الو،
1: عسلامة سيدي، مرحبا بك.
2: عسلامة خويا سالم، سيدي مزيدك.
1: عاودي الاسم.
2: سالم الغربي.
1: سالم خويا سالم، مرحبا بك، تفضل. اي
2: اسمي هاكم جمعة مباركة سيدي الشيخ.
0: شكرا لك سالم، بارك الله فيك،
1: تفضل. اي
2: نحب نشارك في المسابقة.
1: هاتي
2: صورة آلة عملاء، آلة عملاء.
1: احنا نبحث على آية فقط، مش صورة.
2: هي آلة عمران هذه اللي تعطوا عليها تو.
0: كيفاش تبدا الآية سيدي؟
2: ما لا مش نقرا وقال
0: باي باي باي.
1: عندك سؤال سي احمد يا خويا سالم؟
2: يا ابو شحيم الحبيب داري يا مدعي وتخير.
0: ربي يحفظك ويرعاك، ربي يرضى عليك ان شاء الله ويسترك.
2: وماذا بينا سيدي الشيخ؟
0: نعم.
2: وماذا بينا صلاة الجمعة؟ ماذا بينا تنقلوا منا من الجنوب؟ ماذا تنقلوا منا ديما نتابع في الرجول؟
1: اي
2: تنقلوا من المهدية ومن العاصمة ومن سلطة.
0: لا اشوف احنا قلنا من جابس ومن تطاوين ومن قبلي ومن مدنين، قلنا من جربة.
2: سيدي بوزيد
1: تقول نمشيو سيدي بوزيد،
0: زرناها وتو
1: نمشيو، عاودوا نرجعوا لها. شكرا لك سيدي سالم، بارك الله فيك.
0: على خاطرك سيدي سالم نرجع لسيدي بوزيد.
1: شكرا لك. اين تنتهي النصيحة ويبدأ التدخل في خصوصية الآخرين سي احمد؟
0: النصيحة هي
1: النصيحة من الدين،
0: لكن
1: وقتاش وين تنتهي؟ ما حدودها؟
0: اي ما في احترام شروط النصيحة. النصيحة لا تكون على الملأ، تكون سرية، وخاصة إذا فيها شيء محرج. النصيحة لازم تكون تأمر بخير وتنهى عن شر. هذا هو معنى ضوابط النصيحة.
1: والنصيحة ما تكونش أمام الملأ عموما،
0: هذا هو اجتناب، ما تكونش فضيحة. خاطر فما نصايح ما يلزمش تقولها قدام العباد. إنسان مش تنهي عن خلق سيء مثلا، وتبين له عيوبه، ما تجيش قدام الناس وتنصحه بها. إيش بينك وبينه وانصحه.
1: واضح. المكالمة هي السابعة. السلام عليكم.
3: الو عسامه.
1: عسامه لا مرحبا بكم معنا.
3: جمعه مباركه
1: علينا وعليك. البركه
3: معكم مواطنه من الشاقس.
1: تفضل اختي.
3: والله حبيت نشكركم قبل على البرنامج القيم،
1: اللي
3: انا شخصيا استفدت منه كثيرا.
1: مرحبا.
0: الحمد لله
3: معيشك. بلي عن ساعه قبل حبيت نجاوب على السؤال.
1: ايه؟
3: جميع الحروف مع العربيه وردت في الايه 29 من سوره الفتح.
1: ايه
0: كيفاش تبدا السوره هذه، الايه هذه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم
0: إلى آخر الآية.
1: شكرا لك. عندك سؤال يا أحمد؟
3: عندي نص سؤال. بالأول توفى جدي وبابا قعد معناها ليه بجدتي، في الأثناء عمل أغرس 4 زيتونات. من عشر قعدتنا تزيد لنا وقتي، تقول لي راه من بعد توفى بابا أمي هي اللي تلهيت بيهم. قعدنا زيادة لنا وقتي، قالت لي راهم هذي كتابة على الورثة ويلزم الغلة متاعهم الكل تتوزع معنا على الورثة الكل.
1: بس نمشي واحدة واحدة. الوالد اللي غرسهم وين غرسهم؟ وين غرسهم؟
3: تجنين متاع داربوه معنا.
1: متاع داربوه
3: اللي هي معنا للورثة الكل.
1: للورثة الكل.
3: اي معناها من عاش قتلك. اي
1: وتو جيبك سي احمد. اي
3: والسؤال الثاني قبل ما توفى جدتي، ما نعرفش كتبت له نص الدار، هي هل هو في الشرع صحيح هذا ولا غلط؟ ما نعرفش، حبيت نسال في نفسي.
1: هي جدتك كتبت البوك نصف الدار؟
3: اي نصف الدار.
0: اي وعندها اولاد اخرين وعندها
3: عندها بنات وعندها واحد متوفي وواحد حي. اي
0: هو اذا كان يحب يصحح الوضع الافضل.
1: هو توفى ابوها عليه رحمه الله.
0: توفى انتم الورثه نتاعو. الورثة متاعو، إذا تحبوا تصحوا الوضع ترجعوا الأصل. الورثة وتقسموها حسب النمط الشرعي وكهو. وبالنسبة للزيتونات اللي غرسهم والدك في ملك أبوه وبعد مش يتحولوا للورثة، قولوا هني يقع بالتفاهم مع الورثة وربما نعتبرهم في القسمة، مثلا الباي اللي مش يجيوا فيه الزيتونات هذوما يكون مساوي للباي اللي ما فيهش زيتونات، يجب يكون الباي الآخر أكبر وهذا أصغر شوية لأنه فيه زيتونات إلى آخره.
1: معناتها الإنسان كي يغرس حاجة مش في أرضه في ملك معناتها مجموعة أما هو غرسها بيده ما يكونش عنده الأفضلية في الانتفاع منها سي أحمد؟
0: ممكن معناها بحسب التراضي بين الأشخاص اللي معنيين بهك الأمر هذاك.
1: واضح، شكرا ليك. فضل.
0: حبيت أن نحكي موقف نعتبره من مشاهد مشهد من واقع الحياة، ولكنه مشهد جميل جدا ورائع جدا. المشهد هذا المدة هذه مع الحرارة ومع قلة المياه المعروضة للبيع إلى آخره، أحدهم راجل كبير ماشي في زنقة والموتور متاعه نفد منها البنزين وقاعد يمشي بها من غير واحد. متعدي شاب صغير عمره 17-18 سنة، قالوا بابا تستحق حاجة نعاونك فيها؟ الرجل قالوا لا بارك الله فيك ما نستحق حتى شيء. تحب شريبة ما؟ قالوا لا بارك الله فيك عندي. قالوا لا استنى، هو كان في مغازة أعطاه زوزة بابس ماء فقط، ما هو يعطيه معناها على خاطر الماء مفقود يعطيه بالدبوسه بالاثنين كهو مع زوزة بابس. قالوا هذه واحدة خليها لك أشرب منها وهذه واحدة لي أنا. معناها قال حقيقة الموقف أثر فيها برشا، وأنا كي سمعت الموقف هذايا الحقيقة أثر فيها برشا وقلت مازال الخير في الدنيا
1: أكيد.
0: وهذا أنا ما نعرفش اسمه الولد وما نعرفش مكانه، ولكن أقوله بارك الله فيه وله عليه ولوالديه اللي ربياه، معنى هذه التربية الصالحة.
1: صح، هو فما حديث نبوي شريف صحيح الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين؟
0: لا
1: مش صحيحة ثابتة؟
0: لا،
1: أما الخير يبقى موجود.
0: موجود ولا؟ موجود الخير يقعد الآخر الدنيا.
1: نعم. مكالمة هاتفية ثامنة. حمدي ألو. ألو
4: ألو، مواطنة من الساقس. أنا
1: شكو معايا؟
4: أنا مواطنة من الساقس.
1: مواطنة مرحبا بيك يا لالا.
4: أيوة يا لالا. يا سيدي أنا مختصر الحديث.
1: مختصر الحديث.
4: أنا جنبي جارتي بيني وبينها ما يجيش 7 متر وأنا نعتبرك بنتي وجارتي دينا تقرأ قرآن خاتمة البقرة خاتمة لكن مربية الحيوانات راه تضر بها من جيرانها. أول مرة كانت مربية القطاطس عديناها من القطاطس، توا ليت مربية الكلاب، لا نرقدوا لا ليل نهار لا نسمعوا أذان جامع لا نسمعوا هذه في وسط الجيران الشارع نتاعنا الزنقة نتاعنا مليانة بالجيران. والله عندنا ثلاثة مرضى على فرش العافية على فرش تعرف الكوش وتعرف منهم واحد هيك الليلة يبكي يغرد وشارب دوا النوم
1: وما جاش نوم
4: وما جاش نوم يبكي يقول لمرته قلنا نحب نرقد لكن الكلاب ما خليوناش. جينا نكلموها راني قبل برحتو لك كلمتها ماضي ساعة وربع
1: قالت لي
4: وعلقت عليا توليت من الصبح ما تقيمش عليا انا طالبة قولوا لي اش نعمل باش نحي هالكلاب. ماش طالبة انا محبش نضر هنا راني
0: باهي. اسمعني
4: بنتي.
0: اسمعني انتم مش كان انتي مضرورة من الحكاية هذه؟ الجيران الكل هكا ولا لا مضرورين؟
4: لله يا رب. الجيران الكل وراهي يقول لك
0: اولاد
4: الزنقة الشباب الكل ما هو مرها عندها على خاطر هي جارتنا في وسطنا.
1: واضح تو يجيبك.
0: اسمعني انتم الجيران الكل مضرورين تعملوا اتفاق جيرانك الكلكم انتم من كل دار مضرورة من هذا واحد يعرف يتكلم وعنده أسلوب في الكلام وتمشي ولها
1: دعوة متلازمة
0: وتخليها أمام الأمر الواقع. أما باش تكلمها أنت وحدك ربما تقول لك إيش بيها متكلمة كان هذه أما كي تمشي ثلاثة أربعة من الناس خمسة من الناس ما فيها بس وتحكيوا معها وان شاء الله ربي يهديها. وكاو
1: واضح. بي في سؤال الاخت فما كلمه بنحب نحكي فيها شويه، انه ديما ساعات كي انسان يغلط اما قبل ما يقولوا انه غلط ولا ماهوش باهي في تصرفاته يبداو متدين يصلي يختم في القران. شنو هي الحدود ما بين مظاهر التدين والتدين الحقيقي سي احمد؟ علاش نقولوا مثلا فلان مشى للحج مثلا حاج بيتربي وعمل لك الحاجه، ديما نربطوا الخلق السيء الفعل السيء بالشعائر الدينيه سي احمد او بالمظاهر الدينيه.
0: لان هذا احيانا واقع، احيانا واقع تقول انسان قول انسان يؤدي الفرائض نتاعو والشعائر نتاعو لكن عنده اعمال سيئه، وهذا مذكور حتى في الحديث النبوي، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيها. يعني إنسان مدام ملتزم بواجباته الدينية المفروض يكون على أحسن خلق وعلى أحسن سلوك، ويكون معناها على أحسن خلق كذلك. أما معناها ديما الأصل أنه اللي متدين من غير ما نذكروا له ايش قاعد عامل هو ايش عنا فيه احنا، حاج ولا يصلي ولا ما يصليش ولا ملتزم ولا مش ملتزم، اعطينا شنو اخلاقه ساعه، اعطينا شنو سلوكه، هل يضر جيرانه؟ ان كان يضر جيرانه فلا خير فيه.
1: شكرا لك. احدى الاخوات تسال تقول بعد الوضوء توضات سي احمد ثم هبط دم من اسنانها، هون ايش تعمل؟ تعاود الوضوء ولا تمضمض كهو ولا شو تعمل؟
0: ما ينقضش الوضوء، تمضمض وحتى ينتهي الدم هذايا وتصلي من غير ما تعاود الوضوء.
1: واضح. شكرا لك. المكالمة فيها التاسعة. الف السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عسلامة. مرحبا بكم معنا.
5: وبيك عايشك رفيقه.
1: اهلا يا رفيقه، تفضل اختي.
5: عايشك بارك الله فيك. سؤالي انا هل يجوز الانسان يحرم ما احل الله؟ إيش معناها؟ احنا برشا قد خاصة في عيد المرأة نسمع الانجازات المرأة ومنها تعدد الزوجات اللي ما تمنعت في بلادنا واحنا نعتبروه انجاز. الانجاز اللي هو احنا توقع دي من عانيه من عنوسة عانيه من اطلاقات عانيه، عليك خطرنا حرمنا ما احل الله. وهذو ما يتوقع المثال كل توجيه باش عارفتها باش يجيو ضدي. لكن يا ربي كيف يشرع حاجة هو
1: لحكمة
5: ما يصلح بنا. ثاني حاجة، فما هي جمع الفاتت واحدة سألت على نظام الطيبات، نفس الشيء هذي نظام الطيبات حرم العظم حرم الدجاج وحرم راهو هذي نظام الطيبات عمل فتنة كبيرة في المجتمع، فما حتى
1: نظام الطيبات
5: منها جراء هذا نظام الطيبات. هو لا حول هو رب هو حرم حرم حويج اللي ربي يحللها يا أخي. ربي سبحان الله شكون يعرف مصلحتنا احنا ولا
0: رسول الله؟ باين جاوبك رفيقا. نبداو بهذايا، هذا اللي حرم الاشم مش يحرم، هو يبين مضار بعض الامور. هذا ربما اذا كان ناتج عن دراسه جديه وعلميه وعميقه ونبه الناس الى ضرر بعض المواد المستهلكه في المجتمع فهذا ليس عملا سيئا، وهذا ما يعتبرش تحريم ما أحل الله. خاصة إذا كان هو بين لك ما قالكش حرام ماكلتها، وفما فرق بين ينهاك عن أكلها بدون لفظ التحريم وبين يقول لك هذه حرام. حرام معناها مخالفة لأمر شرعي، أما نهاك عن استعمالها أو أكلها أو التفاعل معها هذا لا يعتبر معناها مخالفة للدين.
1: واضح.
0: بالنسبة للسؤال الأول هي قضية تعدد الزوجات، هو ربي سبحانه وتعالى معناها في التعدد لم يفرض التعدد، تركه على الخيار لمن شاء به. وقت وقع نظام منع التعدد نقولوا هذا أحدث في المجتمع انقسامات، بعضهم معناها يوافق على هذا وبعضهم لا يوافق، لكن كان نجيو نشوفوا الأصل شنو. الأصل شنو هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال معناها لا يعدد خياركم، معناها الإنسان ما يعددش ياخذ زوجة واحدة. وأغلب معناها الصالحين كان يكتفي بزوجة واحدة. وهذا ما هوش محرم أن تكتفي بزوجة واحدة، لأن التعدد ليس فرضا. لو كان جاء فرض وتقول لا نكتفي بزوجة واحدة، وقتها يولي محرم.
1: نعم، شكرا لك حمدي. نعمل استراحة نغمية قصيرة ثم نرجع للمكالمات الهاتفية.

0: صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 44 دقيقة بعد 11 عودة من جديد لاستقبال دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية، المكالمة في العاشرة. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا. شكون معنا؟ شكون معنا؟
1: معك سامية.
0: تفضل سامية.
1: لا، أنا عندي جارتي
0: أي
1: زوالية على الأخر قراءة
0: أي،
1: ورجلها مرض بالمرض الخبيث، وصل له وانتشر له في بدنه كامل، وصل له حتى راسه. وعطينه وعطينه هكا الشيمياء ودويات غالي ياسر، منش مش تشيهولو هي، خاطر حكم هي تحط في الديار وتزيد تحت كثر بروحها.
0: باهي، عندك رقم؟
1: ما بينا شكون يعاونها شويه عدوى.
0: عندك رقم جارتك؟
1: الرقم عندي، كيفاش نبعثه لك؟
0: لا لا، قل لي، قل لي عليه رقم جارتك. اي،
1: مانيش حافظته كامل، عاود نجدو بالتليفون.
0: باهي، تو ناخذوا رقمك انت من الستاندار ونعاودوا نطلبوك. باهي،
1: ماذا بيا والله، ماذا بيا
0: تعاونوا على الله يبارك. شكرا لك يا سامي، بارك الله فيك. واضح، شكرا لك يا سامي، بارك الله فيك وربي يفرج عليك. المكالمة فيها رقم 11. الو الو
2: الو،
0: عسلامة، مرحبا. شكون معنا؟
2: عسلامة،
0: مرحبا بك.
2: فوزية من فيقس.
0: فوزية،
2: اي
0: تفضل يا فوزية.
2: بالله نحب نسأل سي أحمد.
0: تفضل.
2: عندي بنت كي كانت تقرأ حاطه كتاب قران جزء اعمى في كرتابلتها، يا اخي تكبت دبوست المعني ولا ليك العبود، ايش نعمل له؟
0: كيفاش؟ جزء كتاب من القران جزء اعمى تكب عليه الماء،
3: تكب عليه الماء والورق نتاعو تعمل اي، شنو اللي تعمل له؟ ما تعمل له حتى شيء، خليه يشيح، واذا كان ما عادش صالح للاستعمال خليه على جهه، تحب تحرقه ما فما حتى مشكل، اما الحرقان نتاعو تدفن في الارض الرماد نتاعو.
0: واضح يا فوزيه،
3: داك هو.
0: شكرا لك يا فوزيه. باه، لي اخ رفض وصيه ابي وهو شاهد عليها، ما الحكم؟ الوصيه نتاع ابوه
3: اي،
0: والطفل شاهد على الوصيه معناتها
3: اي،
0: ورفض تنفيذها، ما نعرفوش شنو هي الوصيه، المهم الحكم الشرعي في ذلك.
3: شوف، الوصيه اذا كانت في المال فلا وصيه لوارث، الوصية هذه لا يعمل بها. وإذا كان وصية من نوع آخر، يقول له تعمل حاجة، تمشي لفلان، تقول له كذا، معناها وصية ما عندهاش علاقة بالمال، فمن المفروض أنه مدام وصاه الوالد متاعه يزمه يقوم ينفذ الوصية اللي وصاه به، إذا ما نفذهاش فهو آثم.
0: فهو آثم. لو فرضنا أن الوصية متعلقة بالمال، ونعرف أن الوصية معتها لغير الورثة، تجم الإنسان يوصي بثلث ماله
3: في حدود الثلث، نعم.
0: هكا ولا ووصل به، وأحد الورثة رفض الوصية،
3: شمعنى رفض؟
0: تنفيذها.
3: هو الوارث هذايا ما قلنا ما عندوش حق في الميراث
0: البيلي،
3: أما رفض أن يعطى ثلث،
0: نعم،
3: لا ما عندوش حق
0: هكا ولا
3: لا؟ لا ما عندوش حق.
0: حتى لو فرضنا الوصيه مع الشفويه، معناتها ساعات الانسان يوصي بالفم سي احمد، ما يكتبهاش،
3: لازم يكون فيها اثبات. اثبات اما بالشهود ولا بالكتابه ولا
0: على ذكر الوصيه عموما، انت تنصح انه الانسان، حتى الانسان ما يعرفش عليه معناتها الاجل نتاعه وقتاش يحضر سي احمد، انت تنصح انه اي انسان يكتب وصية معينة، وإلا مثلا في معناتها في رحمة الله أكبر وفي في في تمام صحته وعافيته، وإلا مثلا يكتب إذا كان عينه باش يكتب وصية كي عند مرضه وأحس بدنو أجله. مسألة كتابة الوصية عموما شنو تقول عليها؟
3: أي كتابة الوصية فيها شروط طبعا، لازم يكون مدارك العقلية تامة،
0: نعم،
3: ويلزم ما يكونش هذايا في الرمق الأخير من حياته، خاطر في الرمق الأخير من حياته معنى الإنسان ربما لا يفكر باتزان وبمعناها طريقة سليمة، هذا هو معنى، يجب يكون يتمتع بمداركه العقلية والذهنية ويعمل الوصية متاعه تولي نافذة.
0: واضح، شكرا لك. المكالمات فيها رقم 12، 49 دقيقة بعد الحديث. ألو
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، لا لا، مرحبا. شكون معنا؟
1: مواطنة من فيقس.
0: تفضل أختي.
1: ملي أنا نحب سي الشيخ يسمعني. عندي مناب
0: إيه؟
1: من دار الوالد يورثني،
4: عندي استردار وعندي كملت وعندي باي اخر بخلاف استردار باي نحب نكتب باي منهم الباي البنتي استردار يقعد للورثة هل هذا حلال ولا حرام
3: بنتك تعطيها زايد على اخواتها معناها هكا
4: لا لا انا عندي زوج برك عندي زوج صار عندي طفله وطفل نحب نكتب باي البنتي واشترى الدار يقعد بعد من عيني يدبر راسه ووقته
3: وعلاش اخوها راضي بالشيء هذا معناها انك تعطيها اشترى الدار
4: مش اشترى الدار باي باي عندي باي
0: باي راضي ولدك
3: راضي لانك مش تعطي لاخته حاجه زايده على اللي مش ياخذ هو
4: مستحيل كان يرضى اما هو هو هي شد عليا برشا لكن انا ما نجمش قلنا له على القسمة قال مستحيل لا طيب لا ما نعطيش ما نستعرض وناريخ مع 200,000 تحق لها نعطيهم لا 200,000 هو انا نحب نعطي بنتي باي
0: خاطر سد عليك
4: سد عليك
3: هي سد عليك مش بالمقابل راهو هذاك واجبها هذاك من بر الوالدين
4: يا سيدنا الشيخ هو هو راهو ما غير مزيد حتى واحد منهم لا طفلة ولا طفل
0: صح
4: لكن حاسه ان الطفله ديما سند على كتافي اكثر
0: معناتها انت تحب تهدي لها نقولوا احنا هكا
4: مش نادل معناها خاطر الطفل ديما ياخو منابي مش مناب برك
3: لا. لا لا لا لا لا ما يلزمش تقيسها بالمقياس هذا يا اخو من بينك حكم الله بعد وفاة الانسان ما عندكش دخل فيه هذاك
4: لا ما عنديش دخل
3: فيه اي اما في الحياة النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين اولادكم انت كي ربيتهم ربيتهم بالتسوية بيناتهم في مكلتهم في لباسهم في قرايتهم في معناها تعادلهم كيف
0: واضح
3: شنو معنى ترجيه هوني وهي مستحقة معناها ظروفها ظروفها المادية معناها صعيبة شوية
4: لا إيش مش نقول لك هي مريضة حبيت نعاونها باش تداوي روحها لا أسباب أخل
3: على كل تجم تبقينا هذا مش يخلي في قلب
0: حساسيات ما بين
3: حساسية معناها ماذا بيك تتفادى الشيء هذا تعطيها أو كعطيها أعطيها فلوس أعطيها فهمت
0: واضح وخلي مسألة القسمة بشرع ربي هكا تقول أنت ها واضح المكالمة تي رقم 13 ألو
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
5: عايز تحية لي كل سيدي الشيخ كل فريق كل مستمعي خوي الغالي
0: الله يخليك نزيها تفضلي
5: الجواب على السؤال
0: هاتي
5: الآية التي جمعت كل حروف اللغة العربية الآية الأخيرة رقم 29 من سورة الفتح هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا للآخر
0: للآخر خليك نزيه بارك الله فيك
5: وعندي سؤال البارحة نصلي في العشاء الركعة الرابعة عملت فيها البسملة بعد ما كملت درت سجدتين كي كملت العشاء عملت سجدتين يا درا خطر زدت انتما في الصلاة هيك سيد الشيخة
3: البسملة وين عملتها في أما
5: الركعة في الفاتحة في الركعة الرابعة
3: ما فهم حتى مشكلة يا نزيها ما تعملش سجدتين والسجدتين اللي عملتهم هذوما زايدين على الصلاة ما عليك حتى ما عندك حتى مشكل
5: بارك الله فيك جزاكم الله خير ارحم والديك ام ولد مبارك على الجميع ان شاء الله
0: شكرا لك الكلمة اللي فيها رقم 14 نضرب شويه باش نخلي سي احمد يجي الو على السلامه مرحبا بكم معنا
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام مرحبا بكم معنا
6: مراد شو من شيخ
0: تفضل خويا مراد اي
6: الله يبارك الصوره هي سوره الفتح
3: مش سوره ايه سي
6: الايه اي الايه
3: من سوره الفتح
6: من سوره الفتح الايه محمد رسول الله
0: الى اخر الايه نعم شكرا
6: لك وللكفار رحماء بينهم
0: واضح
6: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من
3: الله الى اخر الايه
0: نعم شكرا لك بارك الله فيك يعطيك الصحه اخويا مراد يعيش شكرا لك المكالمة الهاتفية رقم 15 والأخيرة ألو
7: ألو أخير
0: عسلامة مرحبا بكم معنا
7: عسلامة أنا عايشة من الساقط
0: تفضل أختي عايشة شيء
7: بالله عايشة كان عندي بنية نحب نعرف الله يتيمة بوها متوفي 5 سنين وأنا مرة نخدم مرة ما نخدمش مرة نظف مرة المرة وكيفاش نحب شكون يعاوني عليها شوية أنا مش نعمل حاجة كبيرة
0: وقتاش نعرف
7: 1 سبتمبر
0: إن شاء الله سبتمبر أعطيني رقمك عايشة شيء
7: 51
0: ايوه
7: 099
0: 013.
7: الله يرحم والدين.
0: واضح يعيشوش. شكرا لك بارك الله فيك ورب يكمل ان شاء الله باذن الله. عايز يا احمد اعطينا الاجابه عن السؤال وكملنا البرنامج.
3: الاجابه جاب عنها الكثير من المتدخلين هي قول الله تعالى في الايه 29 من سوره الفتح وهي اخر ايه في سوره الفتح، هي قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية، حتى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه هي الآية اللي اشتملت على جميع حروف اللغة العربية.
0: نعم.
3: والله أعلم وهو أجل وأكرم.
0: شكرا لك. به أخت نادي نور الإيمان بالله بعثت لي رسالية قصيرة.
3: بارك الله فيك.
0: في برنامج بالإذاعة قال أهل الزوج متوفي زوجته أجنبية أو متزوجة من أجنبي يقولون لها أنت مرتدة، هكذا ببساطة سي أحمد؟
3: حيث تزوجت بأجنبي يقولون
0: نعم.
3: مرتدة.
0: نعم.
3: لا، هي فعلت حراما. استنى، إلا إذا كان على أسلم ولا لم يسلم، هو
0: مش واضح السؤال.
3: كانوا أسلم خلاص ما عادش مشكل، وكانوا لم يسلم وهي متزوجة على دين غير الدين الإسلامي فهي آثمة وعلاقتها به محرمة.
0: واضح، شكرا لك. سماع بعض الأغاني في السيارة في بعض الأحيان فيها شبهة ولا معصية؟
3: إذا كانت
0: أغاني
3: إذا كان فيها معنى أخلاقي أو معنى إنساني، معنى معتبر ولا يخالف ضوابط الشريعة الإسلامية، فلا مانع من ذلك.
0: شكرا لك. دعاء لاختتامك من البرنامج سيدي أحمد.
3: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. سجلت صادرة زيت الزيتون خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي ارتفاعا في الكميات المصدرة ب 55.3% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط. استقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وفدا من رجال الأعمال عن اتحاد الصناعات الهندية، وذلك بحضور سفيرة الهند في تونس، وأكد بالمناسبة أن الهند تعتبر شريكا اقتصاديا مهما لتونس. تفتتح اليوم الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارنتو الإيطالية، وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر المقبل، وتشارك تونس في هذا الحدث المتوسط ب 176 رياضيا ورياضية يتوزعون على 28 اختصاص، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2001 في تونس التي شهدت مشاركة 309 رياضي. وفي آخر المستجدات عربيا وعالميا، وصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. حضر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الإلهي من أن أي خطأ في حسابات الأعداء وتهديداتهم التقليدية والحديثة سيواجه بردود ثورية ساحقة ورادعة ومدمرة. قال وزير الطاقة الأوكرانية اليوم إن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضرارا بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها في أنحاء أوكرانيا. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. فيصل في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: أشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: إشهار.
3: من الاخر ومن غير مقدمات، في أشقة السولد نزيدوا عليه سولد. نحكي لكم على 3ème ديمارك اللي تمشي من 30% لـ50% ولـ70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت hea.com.tn. أشقة، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
5: مية وثمانين درجة. جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
0: مية وثمانين درجة.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، التحية والتقدير لكل السادة المستمعين في هذا الفضاء الإذاعي المباشر. يتجدد اللقاء معكم اليوم، باش نحكيو على واحد من بين المواضيع اللي يهم الناس الكل، مسألة إصلاح المنظومة الضمان الاجتماعي اللي كانت محور جلسة عمل وزارية نهار 3/18 أوت. ونرجع بالتحليل والتعليق وأهم الإجراءات اللي تم إقرارها فيما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية وكذلك أيضا المنظومة الصحية. ومن المنتظر أن تكون فما قرارات وفما تغيير، لأنه الحقيقة الواقع الحاصل اليوم فما خلل، معناها فما عجز مالي، فما عدم الاستجابة للالتزامات المادية تجاه عدد كبير من يعني المزودين، ونعكس على الصيدلية المركزية وكذلك أيضا على تسعيرة الدواء، وهذا ما نجمش يتواصل، لابد من إيجاد حلول جذرية. موضوع نحكي فيه مع ضيفنا الخبير الاجتماعي السيد الهادي دحمان. ماضي ساعة نصف النهار ونصف بعد الأذان نحكي على جلسة اللي صارت يوم أمس في ولاية صفاقس حول الاستعدادات الموسم التربوي في ولاية صفاقس، وجملة من الأحداث المحلية والمشاغل المحلية والجهوية والوطنية مع النائبة منال بديدة من نصف نهار ونص إلى الواحد. أهل وسهلا، مرحبا بكم. فاصل موسيقي ونتصل بسي الهادي دحمان يكون ضيفنا في التحليل والتعليق على الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالمجلس الوزاري في خصوص إصلاح المنظومة الاجتماعي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سعيد باستضافة السيد الهادي دحمان الخبير في الشأن الاجتماعي. سي الهادي، مجلس وزاري من أجل النظر في إصلاح المنظومة الاجتماعية اللي متفقين تقريبا الجميع على الصعوبات والمشاكل وأحيانا على العجز في تأمين الحد الأدنى من الخدمات لمختلف المنظورين. أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا. اليوم يعني ما نعرفش، أنا كان شفت أكيد المجلس الوزاري.
1: هي ما هيش مجلس وزاري، هي جلسة عمل وزارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
0: نعم،
1: باش نكونوا مدققين مع البلاغ نتاع الرسمي نتاع رئيس الحكومه.
0: جلسه عمل وزاري
1: باعتبارها لم تضم الحكومه كامله وانما الوزارات المعنيه بالشؤون الاجتماعيه.
0: نعم، الشؤون الاجتماعيه والصحه ويبدو الاقتصاد.
1: أكيد.
0: نعم
1: أكيد.
0: يعني اليوم ما نحتاج لاصلاح المنظومة التربوية المنظومة الاجتماعية، هل اتخاذ جملة من القرارات والمحافظة على هذه المنظومة، أم اليوم في حاجة إلى تغيير جذري في ظل، حتى في البلاغ يقول اليوم في ظل معناها تحديات ديموغرافية جديدة وتركيبة عمرية جديدة، وبالتالي أيهما أسلم وأسهل؟
1: الشأن اللي تحدثت عليه الجلسة تحدثت على مفهوم الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي اللي هو جزء من العمل الاجتماعي بصفة عامة في تونس حسب برامج الحكومة وحسب الإصلاح الوضعيات، سواء كان في الهداية وإلا في الضمان الاجتماعي وإلا في الحماية وإلا في التهرب الجبائي ولا غيره. هذا من كل المسائل عندها أبعاد اجتماعية. اللي وقع الحديث عليه هو برنامج إصلاح هيكلي أو جذري لمنظومة الضمان الاجتماعي أو لمنظومة الحماية الاجتماعية حسب التعريفات المتداولة في النصوص القانونية. في حالات نستعمل مفهوم الضمان الاجتماعي، وفي حالات أخرى نستعمل مفهوم التأمين الاجتماعي باعتبار يهم كذلك أو يضم أو يشمل كذلك العمل الاجتماعي خارج الصناديق الاجتماعية. الموضوع الأساسي اللي تم تداوله هو وضعية الصناديق الاجتماعية ومنظومة وضعية الضمان الاجتماعي التي تديرها الصناديق الاجتماعية الثلاثة باعتبار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية، الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، وفما صندوق رابع اللي هو عنده أهمية وفي الأصل ما يتذكرش برشا باعتبار أنه هو فئوي يهم مهنة معينة اللي هو صندوق الحيطة للمحامين. هذم الصناديق الاجتماعية الأربعة اللي يتشابهوا في نفس الوضعية المالية باعتبار الصعوبات نتاع السيولة المالية والصعوبات الهيكلية بالنسبة للموازنات نتاعهم ونقص في الإيرادات مقابل التعهدات أو المصاريف. هذه المشكلة الأساسية، وبالطبيعة الأسباب والتشخيص يقدم وزير الشؤون الاجتماعية في مداخلة جلسة العمل الوزارية.
0: نعم.
1: وأكد فيه على بعض الأبعاد، منها الأبعاد المتعلقة بالمؤشر الديموغرافي. المؤشر الديموغرافي معطى أساسي في الصناديق الاجتماعية باعتبار احنا حتى في نهاية السبعينات كنا 8.2 نخدموا على جيل متقاعد، صح؟ مش مقروش متقاعد، احنا اليوم في 8.2 و8.3 وعام 31 مش نوليه 1.1. هذه حتى بقلم الرصاص
0: يفرض الحاجة إلى موارد إضافية، معنا
1: يفرض أن إعادة. هو احنا رأوا عندنا مسألة أساسية أنه منظومتنا متاع الضمان الاجتماعي نعتبرها مكسب اجتماعي وتاريخي، لكن هي تقادمت وتآكلت من الداخل باعتبار أننا لم ندخل عليها جرعات وإصلاحات هيكلية وجذرية مدة تقريبا 74 عام. هذا شنو اللي خلى أنها لم تعد تستجيب للمعطيات مورفولوجيا الشغل الجديد والحاجات الاجتماعية الجديدة، واللي هي أساسا فما أشكال عمل جديدة لا تنضوي تحت الضمان الاجتماعي، معناتها هما ماهمش قاعدين يصبوا في الصناديق الاجتماعي. وعندنا ما ننساوش اللي احنا فما في تونس احنا زوز مليون ونص، زوز مليون وخمسمائة يشتغلوا في السوق الموازي أو الاقتصاد الموازي ولا علاقة لهذا القطاع بمنظومة الضمان الاجتماعي. هذا خزان كبير برشا، احنا اليوم تشريعاتنا لا تستجيب لانضوائه تحت منظومة الضمان الاجتماعي. دونك هذم تحديات كبيرة برشا، تحدي ديموغرافي، تحدي اقتصادي اجتماعي اللي هو الاقتصاد الموازي، زيد التحدي الثالث اللي هو أشكال العمل الجديدة سواء كان العمل في المنصات أو العمل عن بعد أو العمل في المنزل اللي هو ما يخضعش لنفس المعايير ونفس القيم اللي يخضع لها العمل التقليدي اللي كنا متدولين على أساس أنه فما أجير ومؤجر وفما وجوب الانخراط في الضمان الاجتماعي. ويزيدوا في القطاع الخاص فما مدى تهرب الناس من الدفع المساهمات الاجتماعية،
0: صحيح.
1: سواء كان بعدم الدفع أو الدفع بصفة غالطة، معناتها يخلص زوز ملايين ويدفع لسميك، معناتها هي تخلي الدفع في بالنسبة للصندوق الضمان الاجتماعي فما أمونك جاني كبير كبير برش. بخلاف هذه فما أزمة الكوفيد وأزمة اقتصادية بعدها خلت
0: حتى اللي يحب يدفع أحيانا ما يخلطش باش يخلص معناها.
1: هذا كموضوع آخر. وساعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل إعفاء اجتماعي ويعطيهم حتى من التسكي مع أنتيرية فوائد. خلاف هذه احنا احترنا معطى أساسي اللي ما نجموش نتجاوزوه، ما نجموش نغفل عليه، ما نحكيوش عليه. رأي منظومة الضمان الاجتماعي كما قلنا مرتبطة بالسوق الاقتصادي الموازي ومدى تفهمنا مع كيفية استيعابه، ومرتبطة بمدى نجاح نسبة النمو والتشغيل في القطاعين العمومي والخاص. رأوا الخزان متاع الضمان الاجتماعي هو التشغيل، ما فماش تشغيل في القطاع الخاص وما فماش تشغيل في القطاع العمومي، دونك ما فماش موارد جديدة للصناديق الاجتماعي. منين جي موردها الصناديق الاجتماعي؟ ما احنا ما ننساوش اللي احنا عنا نظام توزيعي. النظام التوزيعي قائم على الاستقلالية المالية للصناديق الاجتماعي اللي أموالها تتأتى من مساهمة المنخرط ومساهمة المشارك. فمش ميزانية الدولة، ميزانية الدولة ما عندهاش علاقة بالصناديق الاجتماعية، لا تمولها ولا تتدخل.
0: هي من الاقتطاعات معناها نتاع المنخرطي.
1: قطاع الزوز أطراف، علاش يسميوه أن سيستيم دو ريبارتيسيون، نظام مساهمي. اعتبار أنه قائم على مساهمة المشغل
0: المؤسسة
1: والإمبلويور ومساهمة الأجير نسب مئوية حسب القطاعات، فلاحية صناعية قطاع عام قطاع خاص، هذا اللي مش مجاله باش نحكيو عليه. وإنما القاعدة الأساسية أنه منظومتنا متاع الضمان الاجتماعي قائمة على التمويل الذاتي، هذا معطى أساسي. كيما يصير فما انحسار ولا قلة في التشغيل، شنو اللي باش يصير؟ هو يصير قلة في الموارد. نسبة نزيدوا معطى آخر هو التهرم السكاني. التهرم السكاني فيه جانب إيجابي وجانب للصناديق الاجتماعية سلبي. هو معطى أساسي أن مؤمل الحياة في تونس نكون نعيش 58 سنة نوليو تو شعبته في 74 و75، حاجة مهمة هذه. ثم سياسة صحية وسياسة اجتماعية ورعاية صحية اللي تخلي التونس يعيش أكثر في محيط عالمي وأدوية وتلقيح وغيره. لكن هذا يرفع
0: نفقات فيه. أكثر
1: نفقات أكثر لمدة أكثر،
0: صحيح.
1: هذا يتطلب معالجة،
0: يخلق عجز في بين الدفعات وبين النفقات.
1: دونك يلزمنا كما قلت أنت في أول الحديث، يلزم موارد
0: إضافية
1: مستحبة هكا ولا
0: نعم،
1: نلوج على موارد مستحبة. احنا فهمنا اللي اليوم بالمؤمل الحياة، بالفارق الديمغرافي اللي قلنا ولينا تو في 2.3، بالمعطيات الموضوعية، معناتها ما عادش نجموا نمولوا منظومة الضمان الاجتماعي وأساسا منظومة الجرايات. خلينا تو التأمين الصحي نشيروا له بعجالة، إنما منظومة الجرايات اللي هي المنظومة الأساسية اللي فيها آلاف المليارديرات تتدفع،
0: نعم،
1: هذه ماهوش ممكن باش ولينا فما ديفيسيت كرونيك، فما انخرام توازن مالي محاسبي ومباشر هيكلي ودائم، ومش باش يتنحل للسنه للعام الجاي. واحنا رانا تو عندنا عامين ونص نحكيو على الانطلاق في في في في, في اصلاح منظومه الضمان الاجتماعي. بقينا اكثر من لازم، راه هذا الفومات لوغارو يلزم نحطوا النزيف هذا.
0: شنو هو المانع معناها علاش التاخير عامين ونص، مع انه الناس كلها متفقه بضروره التعجيل بالاصلاح؟
1: هو على اساس انه فما زوز اختيارات في العالم وفي تونس. يا اما نعملوا تعديلات طفيفه ما يسمى باراميتريك مقياسيه ترقيع، ونقولوا ولا ها باش يشدنا 23 شهر 24 شهر 25 شهر حتى
0: يعمل
1: نفوتوا العقبه معناتها، والا نقولوا ولا هذا امرنا ما بيناتنا نتحدثوا فيه ونشوفوا التشخيص نجتمع عليه ونجمع عليه ونشوفوا شنو الحلول الممكن على المستوى الآني، على المستوى المتوسط وعلى المستوى الاستراتيجي البعيد. راه كي نقولوا اصلاحات، اذا اصلاحات تنطلق في اقرب وقت وتدوم على الاقل توازناتها لمده 30 سنه اللي هو يحسب الجيل المهني معناتها مش الجيل العمري. دونك هذا حاجات اساسيه. احنا التعديلات اللي تبش يقول لي سنة راه في 2021 وفي 2019 و 1993 و 97 صلحنا شوي، ايه هذه تعديلات مش اصلاح. راه احنا اللي كانوا يشتغلوا اطارات الصناديق الاجتماعيه في وزاره الاجتماعيه في وزاره الصحه وزاره الماليه يعرفوا اساسا ان نظامنا نتاع المنظومة العامة للضمان الاجتماعي في تونس بدأت في عجز مالي تدريجي من عام 1993، مش حاجة مش مفاجأة هي.
0: مش شوية معناها شدت روحها، نشوف عمر جيل كامل
1: لا يقنى حتى الليقة ولا
0: ما عادش تجيب
1: ما عادش تسويت ولينا بعض على الخزمة.
0: هو يبدو أن فما طرح لإمكانية تغيير
1: إعادة هيكلة معناتها؟
0: لا، إعادة هيكلة داخلة في الترميم، أما تغيير اليوم المنظومة هذه معناها متفقين أنها ماش قادرة.
1: هو المهم تقول هي المهم، أي مكان المستوى مهم تنطلق من حوار ما بين الأطراف. أو الحاجة ضروري لقصة درجة ونأكد عليها ونسطرها، بدون حوار ما بين كل ذوي الشأن والمتدخلين في الشأن هذه، من أعراف، من نقادات، من معنيين، من متقاعدين، من جمعيات، من خبراء، من كل اختصاصات، ديمغرافيين، سوسيولوجيين.

0: الحديث عن التشغيل ودون الحديث عن الجبال،
1: يعني
0: الحديث على تنمية الموارد. دونك اليوم باش ندخلوا على اصلاح هيكلي ولا جذري ولا تاريخي ولا خصوصي، ولا يحطوا المفردات اللي يحبوا عليها. بالنسبه للبلاغ نتاع جلسه العمل الوزاريه للموضوع هذا، تحدثت على مخرجات وتحدثت على مخرجات كبرى وتوصيات كبرى.
1: مدى مدى مدى مدى قابليتها للتطبيق والتغيير.
0: هم ما عدوهاش حتى نقولوا قابله ولا مش قابله. هم تحدثوا على مبدا تعديلات كبيره،
1: توسيع التغطيه، تطوير حوكمه الصناديق.
0: لا، هذه مبادئ، هذه مش تعديلات، هذه مبادئ عامه، الحوكمه والشفافيه والرقمنه واعاده الهيكله، هذا من الكل كما اشرت لها انت قبيله، راه هذه مبادئ توجيهيه. سي سون دي برينسيب اللي حدوا الاختيارات. ما همش الاختيارات في حد ذاتهم، هي تعطينا نحكيو في الاختيارات. اليوم تو عامين ونص واحنا نحكيو على التوجهات الكبرى، ومازلنا ما حطيناش نوما لي بارامتر، شنو المؤشرات اللي باش نخدموا عليهم، باش نخدموا على المؤشر الديموغرافي، المؤشر المهني، باش نجيبوا موارد ماليه من ميزانيه الدوله، باش نجيبوها من البترول، من الغاز، من الكول.
1: هو هل صعب انه انت كي تكون عندك قاعده نتاع 2.5 ملايين ولا 3 ملايين في الاقتصاد الموازي، اذا كان كل عام ولا كل عامين تدخل مليون، معناها
0: لازم القاعدة التشريعية تتبدل.
1: ما المانع؟ ما المانع
0: اليوم في الضمان الاجتماعي؟
1: اي
0: هذه يتطلب، إرادة، يتطلب وعي وطني للناس الكل توعي به على اساس القطاع هذه. راهو عيب باش اليوم نسبه التغطيه الاجتماعيه في تونس تكون في حدود 68%، معناتها عندنا 32% من التوانس اللي هو اكثر من ثلث هكا ولا اكثر من ثلث خارج منظومه التغطيه الاجتماعيه.
1: معناتها ينجم يمثل حل للدوله وللصناديق ولا اذا كان يقع استيعاب تدريجي
0: تقنيا الحلول ممكن،
1: وانت باش تكون رابح حتى في التوازنات وفي الاداءات وفي الجبال.
0: وعندنا تجارب دوليه، راهو نستانسوا بالتجارب الدوليه، خلي الاقتصاد الموازي ولا الاقتصاد الاسود ولا الاقتصاد الغير منظم، مش ظاهره تونسيه كهو،
1: ظاهره عالميه.
0: ظاهره عالميه، وفما دول نجحت في استيعاب هالعمال، المنصات والاقتصاد الموازي والعمل عن بعد، نستانسوا بهم. اما هذا يتطلب من صلحوش ما هو من هو مستفيد، وننساو الفروقات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وننساوك الاقتصاد الموازي اللي ديما انا نولي كعرار نلح عليه، لانه بلاش هذاك بلاش الخزان هذاك انا نتحدثوا في حديث يوصل حتى.
1: معناه انت تحكي على حلول متاحه ممكنه وتفيدك اكثر من اللي تكلفك عبء مال.
0: هو الاصلاح راهو علم الممكن، راه الاصلاح في جوهره لا ريفورم سي لا بوليتيك دو بوسيبل. ما ننظروش في حاجات مستحيله، ننظروا في حاجات ممكنه
1: في سياق اقتصادي منكمش واقتصاد اقليمي صعب يولي امامه الاكثر ملائمه. معناها انت باش تربح من الشرتين
0: الاولويات نتاعنا، يعني نحطوا الاولويات،
1: تحط الاولويات باش تربح من الشرتين. انت كي تدخلهم في من الموازي الى الرسمي باش تربح في الصناديق وباش تربح في الاقتصاد.
0: جزء من الحل،
1: جزء من الحل. نعم.
0: وتم حلول أخرى، إعادة هيكل الصناديق، صناديق اللي تهيكلت عام 59 و60، إيه 59 و60 70 عام عندهم.
1: والعمل على توسعة الموارد المالية للصناديق، الصناديق نجم
0: الكل ننظر فيه
1: تستثمر، ما نعرفش أن الصناديق نجم تدخل البورصة ولا
0: في بعض الخدمات تنجم حتى تتخلى على خدمات لصالح البنوك والبورصه، مش الخدمات الكل.
1: طبعا
0: من الحاجات اللي اثقلت الصناديق الاجتماعيه ان وقت معين الدوله كلفتها باعمال اجتماعيه خارج منظومه الضمان الاجتماعي، قروض وشؤون عقاريه ونفقه، وهذا من الكل ما عندهم حتى علاقه بالمهمه.
1: واحيانا راهو مهم انك تتخلى على دور اجتماعي مثلا مقابل استدامه ومقابل استمراريه في اشياء اخرى طبعاً حياتيه طبعاً. وقاعدية موسعة تم أكبر عدد ممكن، علاش لا؟
0: أنت لابد بس تجيب النداء الواقع رهم.
1: طبعا الالتزام مع المستجدات هذه،
0: الواقع مهني اختلف تبدل، يلزم تلائم نصوصك وتلزم تشريعاتك وتصرفك ورؤيتك حسب الواقع الدولي، مش واقع تونسي برك، احنا مش نعيشه في قانون
1: واقع متحرك. نعم
0: متحرك، هالواقع هذا يملي علينا بعض التوجهات وبعض الاختيارات. الاختيارات يلزم تكون هي مواكبة للتغيرات ومستشرفة للتغيرات المستقبلية.
1: ولكن انت هذا كل تربطه بنقطة مهمة لا خيار ولا نقاش فيها، هي الحوار، والحوار الشامل
0: طبعا
1: مع الجميع،
0: والحوار الاجتماعي الشامل. بدون هذا تبقى رأي اصلاحات عمودية فوقية احادية تعمل تنفيسه
1: جزئيه معناها
0: نرجع لا حتى زمنيا مش حتى جزئيه، ذاك جزئيه اكيد باش تكون جزئيه.

0: لكن حتى زمنيا ماهيش دائما. احنا ليش نون لوج وانت قبيله قلت استمراريه
1: استدام.
0: في, في, في الاستمراريه يسموها الديمومه لا بيرينيتي. احنا اللوج في الليكيليبر الى بيرينيتي التوازنات والديمومه. التوازنات والديمومه هذو ما فيهمش اكثر واحد, فيهم بليزير اكثر, فيهم برشا
1: برشا عوامل برشا فوائد. صحيح.
0: هل اكثر هل الزكتار هذو ما كيفاش يتلموا يتلموا في طاوله نتاع حوار,
1: وهو الحوار ما هوش عامل كان في الصناديق فقط, باش يجنبك برشا مطبات اخرى. الحوار الاجتماعي
0: يعطيك ينبهك ينبهك للوين فما وين فما مطبات ينبهك بها الحوار تقنيا واداريا, ومهما كانت المعرفه نتاعنا والجامعه نتاعنا وخريجيها وكفاءات.
1: باش نستسمحك سي الهادي فقط نرفع الاذان ونرجع لك نختموا في الموضوع. نرفع اذان صلاه الظهر ولا نعود, ابقى معك.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله,

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مئة وثمانين درجة
3: 180 درجة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. نجدد الترحاب مرة أخرى بسي الهادي دحمان الخبير في الشأن الاجتماعي. نحكيه على المجلس الجلسة الوزارية الحقيقة اللي تهم النظر في منظومة الضمان الاجتماعي ومحاولة وضع التوجهات الكبرى للإصلاح. سي الهادي مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: يعني إذا نلخص الحديث الكل اليوم، تونس مستحقة لربما قرارات جريئة وإرادة عميقة للتغيير في الصناديق وفي المسألة الضمان الاجتماعي، لأن لها انعكاسات بالأساس حتى على الصيدلية المركزية والعجز المالي طبعا. للصناديق للميزانية للصيدلية.
1: احنا قبيلة ركزنا على منظومة الجرايات.
0: نعم.
1: منظومة الجرايات هي بذاتها مرتبطة عضويا وهيكليا بمنظومة التأمين الصحي اللي هي صندوق الوطني للتأمين على المرض، اللي هو بذاته مرتبط بالصيدلية المركزية، اللي الصيدلية المركزية مرتبطة بالصيدليات الخاصة والمؤسسات الاستشفائية العمومية، السبيطارات الكل، المستوصفات الكل منظومين. احنا كدخلنا في حلقة متاع فقدان التوازن المالي وإلا انخرام التوازن المالي وإلا التدين، دخلنا في حلقة اللي هي ولت شبكة بوكل، ولت كل حد يحب من الآخر فلوس، اللي مستحيل اليوم الصيدلية المركزية باش تلقى توازنها إذا كان الكنام ما تعطيهاش فلوس، والكنام ما تنجمش تكون في توازنها المالي مادام سي ان اس اس وسي ان ار بي اس ما تعطيهاش إيراداتها، لأن الكنام صندوق الوطني للتأمين على المرض ليس له وسائل استخلاص خاصة، هو يستخلص عن طريق الصناديق الاجتماعية الأخرى، وباعتباره أنه مشروع كما قلت بكري على أساس أنه لم يكتمل الصندوق الوطني رغم اللي تحدثت من 2004، مازال يتطلب إصلاحات داخلية وهيكلية. معناتها احنا كي نقولوا راه مش نصعبوا فيها على رواحنا، كي نقولوا يلزم نصلحوا من أجل الوقاية ومن أجل أول حاجة الاستجابة للواقع، وثاني حاجة من أجل ضمان ديمومة وخدمة لجودة الخدمات، حاجة مهمة، وحوكمة الموارد. احنا لابد باش نشيروا، وحتى البلاغ يحكي لحوكمة الموارد. حوكمة الموارد ما يصير إلا عن طريق إجراءات تستثمر في المعرفة لو سافوار ولا فورماسيون
0: والتكنولوجيا والرقمنا
1: التكنولوجيا الانفورماتيك. احنا اليوم حتى مشترياتنا من تجهيزات الممكنه للرقمنا، وسواء كان للنظم المعلوماتيه والمراقبه المعلوماتيه، تراجعت مقارنة من السنوات 70 والسنوات 80، وقت اللي هو الحافز التقني اليوم والتكنولوجي اليوم ولا هو العامل الأساسي. الرقمنة هي عنوان أساسي من الشفافية وعنوان أساسي من ديمقراطية الإدارة التونسية.
0: الإشكال الرقمنة والتحول الرقمي، كل اجتماع كل مجلس وزاري في كل مواضيع يتجبد، ولكن على مستوى الفعلي على مستوى التغيير ما زالت الأمور في البدايات.
1: يتطلب رأس مال، يتطلب استثمار، ويتطلب كفاءات. إذا كان يقعد في مستوى الحديث وما فهمش استثمار، احنا ما تنجمش تعمل مشروع إلا ما تعمل له ميزانية.
0: صحيح.
1: احنا ما عملنا حتى مرة مشروع من نوع هذية، وقلنا هو الاعتمادات المخصصة.
0: وعلاش احنا جبدنا على الاقتصاد الموازي؟ قلت لك راه يمثل حل على جميع المستويات. الاقتصاد الموازي حتى أنت الدولة وكفي قانون المالية في كل مرة يقولوا قانون جباية، قانون أداءات. أنت كتوسع القاعدة متاع المساهمين متاع الدافعين، فبالتالي بشخلق ثروة إضافية للتوازنات المالية.
1: أكيد. وهذا تبلو الدبار، هذا معناته جدول قيادي واسع فيه الاعتمادات المخصصة معناته المتأتية من الجباية، من ضمن الاجتماع، التحويلات الاجتماعية لترانسفير سوسيو، التمويلات بكل هذه مربوطة ببعضها. انت قبيلة قلت برامج اجتماعية، ولك الحق في ذلك، ان قبل ما نحكي على الضمان الاجتماعي نحكي على الإدارة الاجتماعية والتوجهات الاجتماعية والبرامج الاجتماعية. احنا مجتمع فيه نسبة البطالة كبيرة، فيه نسبة التهرب السكاني كبير، فيه نسبة التهرب الجبائي كبير برشا، نسبة التهرب من الضمان الاجتماعي كبير برشا. وقت اللي احنا شعب مش كبير، مش كثير العدد، مع 12 مليون و 13 مليون هذه يتم ادارتها من باز الدوني وحدها. دونك اذا كان الامكانيه والاراده تتوفر والتوجهات تكون صايبه من الاول وتتقوا فيها، سهل ياسر الاصلاح. انا ما نصعبهاش بالكل.
0: نعم، هو في النهايه هو قالوا ما نظرت بنا منظومه ضمان اكثر شمولا وتكاملا ونجاع قادر الاستجابه لتطورات حاجيات المضمونيين الاجتماعيين.
1: هات نحطوها على على على ارض الواقع.
0: نترجمه
1: في يعطيك الصحة بالضبط.
0: نتمنى أنه نوصل للشيء هذا، راو باش توصل تحقق الشيء هذا يتطلب إصلاحات في المجال.
1: نعملوا موعد من هنا لثلاثة شهور نقولوا وين وصلنا. فكلي تحدث
0: نرجع نشوفوا شنو اللي صار وشنو اللي ما صارش. كل الشكر والتقدير.
1: نعملوا البيلون
0: فمشي خطوة إضافية وفهمش تفعيل نقطة من النقاط هذه ويترجمش خاصة في مشاريع ربما قوانين تعديل مبادرات تشريعية وجاي قانون مالية شنو فهمش فصول إضافية تشتغل وتترجم ما وقع إقراره. كل الشكر وتقدير لك سي الهادي نحمان، أهلا وسهلا، مرحبا بك. الحوار كامل تجدوه على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، حوارنا مع السيد الهادي دحمان الخبير في ضمان الاجتماع. فاصل موسيقي ونشوفه السيدة النائبة تكون حاضرة معنا.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. يتواصل الفضاء الإذاعي المباشر مع الحوار والاستضافات. سعيد باستضافة النائبة منال بديدة، عضو مجلس النواب، ممثلة عن بير علي، معتمدية بير علي. سيدة منال أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: شكرا، يعطيك الصحة على الاستضافة، بارك الله فيك، وأنا سعيدة جدا للحضور معك في برنامجك وفي إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بك. ننطلق من آخر المستجدات، ما نعرفش كيفاش عشت أمس التعاطي مع تعطل التزود بالليسانس في تونس، في تقريبا لمدار ساعات، ولكن تحس حالة من الهلع والصفوف والحياة المواطنين كلها تبدلت معنا في ساعة في ساعتين من زمان.
2: صحيح، هي الأزمات هذه اللي تكون ما هيش مخططين لها من قبل، يعني أزمة مستعجلة هي اللي تسبب يعني الهلع في صفوف المواطنين. لكن راني نحب نقول اللي الأزمات في بلادنا، فما أزمات ترجع صحيح لعجز الدولة وضعف الدولة يعني في مجابهة عديد الأزمات، لكن فما أزمات أيضا مفتعلة، وكما الأزمة بتاع البارح راهي متأكدين الناس الكل اللي هي كانت يعني أزمة مفتعلة.
0: هي بداية معنا حسب ما فهمنا أنه فردية، مجموعة من الأشخاص، مجموعة من السائقين هم اللي دخلوا، ولكن نجحوا في إرباك دولة بحالها في كل الولايات، ناس شادة صف يعني.
2: أكيد
0: هذا اللي قلق.
2: أي هذا هو اللي قلق. شوف أخ فيصل، إحنا في الحروب عنا ما يسمى أثرياء الحرب. هي الناس اللي تستفيد من الحرب، ولكن أيضا في الأزمات اللي تمر بها الدول عنا أثرياء الأزمات اللي هما كما الأشخاص هذوما اللي أنا في اعتقادي الشخصي اللي كل إضراب وإلا احتجاج ما هوش في محله يعتبره من جانبي الشخصي، ويعذروني يعني بعض الأخوة أكيد ما همش موافقيني، لكن يرتقي لجريمة خيانة الدولة. صحيح راهي ربما يشوفها بعض المواطنين حاجة بسيطة، لكن شفتوا الهلع والصفوف قدام يعني الكيوسكات حاجة يعني ما كناش
0: نتوقعها. أيضا مسألة مربوطة أحيانا بالثقة، معناها الناس بتتالي الأزمات ما عادش فما ثقة في إمكانية أنها المسألة تكون ساعة ساعتين ولا نهار نهارين.
2: ثقة المواطن في الدولة هي بدأت تتزعزع شيئا فشيئا، ولكن شنو ناتج عن الأزمات كما هي الأزمة اللي صارت البارح، الأزمة على عديد يعني الاحتجاجات، وإلا معناتها كما اللي صار البارح يعني هذا ما
0: شيء من التمرد.
2: ولا
0: شيء من التمرد،
2: هذا هو صحيح.
0: ولكن مهم أنه أيضا مختلف قطاع حيوي، قطاع حساس
2: صحيح
0: يأثر
2: صحيح
0: على بلاد كاملة، ما نخليش الأمور توصل للإنفلات، توصل للتمرد. المفروض كان فما استباق، والاستباق بالحوار ولا منعش
2: أكيد يعني. جدا هذا يعود بصراحة يعني لازمنا احنا كأطراف الكل نتجاوزوا الأنانية متاعنا ونحطوا مصلحة البلاد قبل كل شيء. بلادنا تمر بمعناتها وضعية حرجة جدا، تشوفوا يعني نقص في المياه، تشوفوا النقص يعني في طاقة، ماذا بين الناس الكل تحط الاعتبارات نتاع المصلحة العامة هي قبل كل شيء.
0: أحيانا أزمة توفى بتصريح
2: أكيد
0: بتوضيح
2: الحوار
0: بتوضيح، لا معنى حتى مسؤول يخرج بالوقت يقول رأي كذا كذا ويطمن الناس، يقول راهو الجنوب مثلا في صفاقس انت المحطات كلها فيها ليسونس
2: اكيد
0: والتزويد ما انقطعش، كان طمنوا العباد.
2: أي
0: خرج كون طمن العباد
2: اكيد، وانا قلتها عديد المرات يعني ما عندناش حتى ناطق رسمي على الحكومه، راهو فما برشا ادارات قاعده تشتغل وتشتغل بطريقه جديه جدا ويوميا، ولكن المجهودات
0: منعينهم من الظهور الاعلامي.
2: ما فما ما نتصورش اذا كان فما منع، لكن فما سوء تنسيق ما بين مؤسسات الدوله،
0: فما عدم دخل دون الإذن،
2: يعني يلزم تعلم عندها ناطق رسمي يظهر في الأزمات هذه وفي غير حتى الأزمات. راهو به إنه المواطن يكون فاهم الدولة وين ماشية، الوزارات وين
0: ماشية،
2: شو الاستراتيجية.
0: إذا كان فما أزمة وفما استباق وتنبه الناس وتقول راهو فما مشكلة بتاع كهرباء وراهو طلب وراهو كذا ونحاول الرشد ونحاول كذا الناس
2: تنجم تكون ما فماش مشكلة، راهو بمجرد انه يخرج مسؤول ويوضح للشعب تنجم تكون ما فماش مشكله، ولكن المواطن فاهم يعني بطريقه
0: كما ازمه الماء توا الصيف الثالث ولا الرابع ولا الخامس في عدد من المعتمديات بما فيها برالي بما فيها الغريبه بما فيها الصخيره والمحرس، معناها ما عادش نحكيه على الصيف، ولات الناس تلتجا الى حلول فرديه. اللي نجم يعمل ماجن، اللي نجم يعمل يجيب معناها على حسابه الخاص،
2: المياه المهربه زاد اللي قاعده تدخل لنا واللي تقعد في الشمس بطريقه يعني كبيره برشا. تخيل يعني مواطن عادي في درجه طقس 41 و42 يبدا شيخ الكياس يقف على الحماس ما يلقاش دبوز زمان معناتها راهي أزمة كبيرة برشا عمرنا معناتها ما وصلنا للدرجة.
0: فهمناش علاش الأزمة هذه؟ هل هي مسألة احتكار؟ هل هي مسألة مرتبطة ببعض المواد اللي مسألة التعليب اللي يقع استوريدها من دول الخليج؟ شنو المشكل؟
2: قلت لك فما زوز أسباب للأزمة في بلادنا. أزمة ترجع معناتها فما السبب الرئيسي اللي يرجع لعجز الدولة وعدم قدرتها يعني على
0: عجز.
2: أنت مشكلتي يعني الطاقة في بلادنا الانقطاع ذا المتكرر متاع الكهرباء ما هوش معناتها هذا يعود لعجز الدولة في توفير الطاقة اللازمة للشعب التونسي الكل.
0: هو
2: احنا كنا معناتها عارفينها من 2019.
0: ما هوش عجز ولكن سوء تخطيط سوء تصرف.
2: عجز مدام انت ما عديتش وحطيت يعني الـ الـ الـ البديل للطاقة هذه تتسمى أنت كدولة عاجزة على أنك توفر الحلول.
0: أنا نقول لك
2: غياب استراتيجية.
0: أنت تعرف في البرلمان يجيكم شباب ومنظمات وجمعيات فما زوز شباب قالوا لي ماشيين جايين على البرلمان لهم عامين وهم ينبهوا أي. إلى اللحظة هذه ويحاولوا يقدموا حلول استباقية
2: وفما اللي ما سمعوهمش. عندنا خبراء كبار برشا في الدولة. أنا زيدا شخصيا يعني بعثوا لي برشا وخيين دراسات كبيرة في مجال الطاقة قدمناها للبرلمان لكن انفتاح زوز وظائف التنفيذية والتشريعية على الأطراف يعني الخبراء اللي تنجم تضيف تنجم تقدم الحلول هذا اللي ناقص برشا في بلادنا.
0: علاش شنو المنع؟
2: هذا صاحب الشأن هو اللي يجيب عنه.
0: أمس خلينا في اللي نجم نجاوبه عليه. أمس في الاجتماع في الولاية من أجل النظر في استعداد العودة المدرسية في الولاية ككل.
2: هي هذه جلسات دورية تصير يعني كل عام في بداية العودة المدرسية يحضروا فيها الإدارات المداخلة الكل وزارة التربية وزارة النقل وزارة الشؤون الاجتماعية في خصوص يعني المساعدات أيضا وزارة التعليم العالي وزارة التكوين المهني في خصوص يعني مراكز التكوين المهني العمومي تحضر فيها الأطراف الكل من أجل يعني الجلسة جهوية معناتها بعث توصيل في خصوص الجلسات المحلية اللي بعدها وإن شاء الله في الفترة القادمة مثل الجلسة اللي صارت البارح في مركز ولاية صفاقس مش تصير جلسات محلية مماثلة في المعتمدية اللي معناتها النظر في مدى استعداد كل الأطراف المداخلة من أجل إنجاح العودة المدرسية.
0: هي المسألة مربوطة أحيانا بالموارد البشرية وفي غالب الأحيان مربوطة بالجانب اللوجستي والمالي
2: والتنظيمي
0: والبنية أيضا بنية تحتية مؤسسات تربوية فمؤسسات وقع استحدثها فمؤسسات زالت في طور معناها البناء والاستكمال فما برشا أشياء معناها مداخلة في الوضع هذا.
2: أكيد فما برشا شوانت يعني محلولة في المجال التربوي في بلادنا كما في معتمدية بير علي بن خليفة منذ قليل يعني تعديت المدرسة الابتدائية 2 مارس نلقاه مازال يعني شانتي محلول في من أجل سياج ما يتكلفش يعني أقل من الشهر البناء متاعه عنا عام. تخيل في المدرسة الابتدائية 2 مارس بير علي بن خليفة عنا سنة في سياج اللي كان جاء عند خواص يوفى في أسبوع كامل وتعرف السبب متاعه شنو اللي احنا عملنا يعني عفو على خطايا تأخير للمقاولين ولا المقاول يعرف ما فماش حاجة مش تضغط عليه باش يكمل الخدمة متاعه في وقتها يولي يقبل عدة شوانت في نفس الوقت ويخليها لكلها محلولة.
0: تخيل
2: سيج مدرسة ابتدائية عنده سنة والتوى ما كملش كما عندنا في المدرسة الابتدائية الكرايمة
0: وعندنا غدوة الحي الناس كما هكا تولي تحرم من أنها تخدم مع الدولة.
2: ما نجموش نستعملوا السلطة هذه لأنه ما عندناش برشا مقاولين. أنا عندي برشا مشاريع في بير علي بن خليفة مثلا مش نفقدوها لأن ما عندناش مقاولين تعبر على رغبتها في المشاركة. ما نجموش نفرض
0: لأن مدى قدرة الدولة على الإفادة بالتزاماتها المالية.
2: الدولة عطات عفو عن خطايا التأخير للإخوة المقاولين راهو نحكيوا على خطايا التأخير توصل للمليارات عند المقاولين الكبار باش تخفف عليهم لكن للأسف هذا كانت الآثار متاعه يعني سلبية جدا من حيث تراخي المقاولين على يعني اتمام المشاريع في وقتها.
0: على الاقل السور هذا يحضر شيء مع العوده المدرسه
2: ان شاء الله لقيت شطر يعني قريب يحضر وشطر مازال ان شاء الله يعني خذيت الكوردوني نتاع السيد المقاول ونتواصل معاه وهذا من خلال يعني اذاعه صفاقس نوجه دعوه للاخوه المقاولين يحطوا بعين الاعتبار مصلحه التلاميذ. شنو هو يعني ذنبك التلميذ اللي يدخل في بدايه السنه الدراسيه وتلقاه يعني شانتي في وسط المدرسه وغبره
0: وناس ازمه المعلم هو بيدك فيش مش يقاري
2: وكذا في الحس وفي ولا
0: والأهم فما جانب رمزي أنه تلميذ خاصة اللي داخلين جدد ولا حتى اللي داخل سنة جديدة يمشي يلقى مدرسة مزيانة وحاضرة وجاهزة، مش معناها ماشي داخل عبارة ماشي الشانتي هو
2: ماشي الشانتي ماشي الشانتي بالحق. يعني احنا يعني من قبل نعاني ومعناتها من عدم جاذبية المدرسة في معناتها المناطق ذات الطابع الريفي كما معتمدية بير علي بن خليفة، وين التلميذ راهو ما عندوش حتى فضاء آخر يمشي له كان المدرسة. تلميذ في معتمدياتنا 9 معتمديات في الصفاقس ما عنده يكون كنشي في الدار وإلا في المدرسة،
0: ولا المفروض المدرسة في الجارد
2: ما عندناش، يعني قليل جدا في معتمديه بير علي بن خليفه، قليل جدا كنشي في وسط المدينه. لكن معناتها ماذا بينا الطفل يعني يرتاد مدرسه لائقه وجذابه وتكون مزيانه. انا نمشي درج صدقني من زمان للمدرسه يغم عليه قلبي، فما بالك كيفاش التلميذ اللي نطالبوه انه يقرا فيها 9 أشهر ونقولوا شبيه التلميذ يعني ماهوش فرحان وماهوش مستمتع وماهوش سعيد بالدراسه. زيد كمل على ذلك، حلوا شانتي في وسط المدرسه. هذه راهي معضلة في كامل تراب الجمهورية، شوانت بارتو تتحل في السنة الدراسية.
0: مازلنا ما حكيناش على مسألة المياه، مسألة الإنارة، مسألة أحيانا الشهرين الأولين ارتفاع مذهل لدرجات الحرارة وقسم معبي، معناها عادة في 35 وانت طالع، معناها في الظروف هذه الكل يعني كيفاش باش تكون العمر.
2: احنا في معتمدية بير علي الاكتظاظ في السنوات النهائية يوصل عدد التلاميذ في الأقسام معناتها 41 و42 فوق 40 الأقسام النهائية، يعني اكتظاظ في المعاهد والمدارس الإعدادية كبير برشا. في المدارس الابتدائية ما عندهمش ما تخيل في المدرسة بالبتية بالسيترنا، وحتى إذا كان مدرسة مرتبطة يعني بشبكة توزيع المياه الماء قاس عنا، مثل المدرسة مدرسة حي المستقبل اللي سنة خرجت لنا الأول وطنيا في مناظرة سيزيام يسري سويسي نوجه له تحية من خلال إذاعة صفاقس،
0: وقع تكريمه
2: من خلال السيد رئيس الجمهورية. لكن أنا أمس في الجلسة سألت ماذا أعدت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد
0: هذا النجاح
2: للمدرسة
0: هذه بش من
2: مدرسة حتى الماء سمحني ما فيهاش
0: أي بش من غلطوش، وإحنا هذا نجاح فردي اعتمادا على إمكانيات فردية للتلميذ ما شاء الله.
2: مجهودات سيد المدير، ونحب تحية للسيد مدير المدرسة الابتدائية حي المستقبل، مدير ما شاء الله عليه، يعني أضاف عديد أن الأنشطة في المدرسة ويعني انضباط ومعناتها تعامل ورقي زعدة من قبل الأساتذة، ما هوش فقط نشاط فردي ولا نموذج وحيد، هذا يعود لعدة أسباب من بينها سيد مدير المدرسة في حي المستقبل، نوجه له تحية من خلال.
0: وكان حتى المجتمع مع المدني ينشط مع المؤسسة التربوية، نذكر نسيت الاسم، نذكر مرحوم من بير علي نشط في المجتمع المدني في مجال البيئة، وكان يمشي ويغرس الزيتون ويحفروا الأبار، معناها باش يبقى حتى يقول التلميذ وين يظلل، وتنجم تخلق موارد إضافية للمدرسة بعد في مراحل معينة باش تنجم تصرف شوية على الأقل.
2: المجتمع المدني أنا نعتبره يعني سلطة خامسة بعد الإعلام، ينجم يمد يد العون يعني للمؤسسات التربوية.
0: أحنا وظيفة تو.
2: أي ليه سلطة سلطة سلطة.
0: براسك أنت خذ.
2: في معتمدية بير علي يعني المجتمع المدني ينجم يكون شريك فاعل في النجاح. في بير علي ما عندناش مجتمع مدني بخلاف الكشافة والهلال الأحمر اللي حتى هما يعني في حاجة شكون يمد لهم يدهم ويعاونهم. منقوص جدا، لكن انتم في المدينه لهنا في صفاقس الغربيه صفاقس المدينه ما شاء الله جمعيات تعاون بالقدا وتمد يد العون للمدارس،
0: هي فرصة حتى معنا ليبناء الجهه احيانا والناس اللي تقدر والناس اللي برا اللي نجم يعاون سواء مؤسسة تربوية سواء حتى في العودة المدرسية والأدوات معناها التلامذة كذا، فنتجند بحسب الإمكانيات لتأمين.
2: أنا نحكي على معتمدية بير علي استعداداتنا للعودة المدرسية بمجهودات فردية للمواطنين. المواطنين هي اللي تدهن، هي اللي تنظف، رأي المندوبية تبعث سطل دهن لكل مدرسة، سطل دهن شو مش عارف
0: أحيانا هي يعني المندوبية بيدها معناها
2: بركل عنا برشا خطاطين يعني اللي هما يتطوعوا باش يزينوا الجدار الأمامي للمدرسة، يعني مجهودات فردية للمواطنين أغلب المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية يعني في معتمدية بير علي.
0: إن شاء الله عودة طيبة للجميع،
2: إن شاء الله
0: ربي ينجح الجميع. أحيانا خلينا نقول الصعوبات والعراقيل جزء من التحديات المفروضة لتكوين شخصية التلميذ، رغم العراقيل هذه اللي عنده هدف واللي حب يقرأ ينجم يوصل ويحقق الهدف متاعه، وبرشا نجاحات صارت في المدن الداخلية وفي الأرياف معناها والحمد لله. في البرلمان أولوياتكم أنتم في عطلة نظري
2: أكيد
0: نظريا ولا فعليا؟
2: لا لا نظريا، أنا ما عطلت حتى نهار، يعني ساعات نخطف روحي العشويات للبحر، لكن من حق المواطنين اللي نخبونا واللي احنا غبنا عليهم فترة كاملة يعني أثناء تواجدنا في العاصمة، خاصة اللي النائب اللي يحب يكون ديما حاضر كيف أنا، ما نحبش نفوت يعني اللجان والجلسات العامة، أغلب الوقت متواجدة في العاصمة، هيك علاش نستغل فترة الشهرين هذوما متاع العطلة باش نكون متواجدة بين الناس ونحاول ندفع المشاريع المعطلة،
0: وتكون نواة لربما تصويت على بعض القوانين، رفض بعض القوانين، أو تقديم مقترحات في شكل مبادرات تشريعية لتغيير ما يمكن تغييره حسب هامش الجهة.
2: بطبيعة الحال لكن احنا أول ما نرجع يعني في أكتوبر العودة البرلمانية مش نلقاور وإحنا أمام يعني قانون المالية اللي هو مش يأخذ منا فترة الشهرين شهرين ونص من العمل، يعني الحاجة الأكبر أكثر حاجة مش نخدم عليها هي قانون المالية.
0: ثم قبل ما توصل قانون المالية مفروض تقيموا قانون المالية للسنة الحالية، شنو اللي تنفذ فيه، شنو اللي نصوص القانونية الترتيبية اللي خرج، شنو اللي ما صارش، هذا كيفاش يتم معنا داخل اللجان؟
2: بطبيعة الحال في اللجان احنا عندنا فترة 15 يوم يعني قبل الانطلاق في النظر قانون المالية يجينا 17 أكتوبر، احنا نستغلوا الأسبوعين الأولين يعني من شهر أكتوبر باش اللجان كلها تنظر تقيم قانون المالية وين وصل الميزانية وين وصلت وشنية معناتها الأولويات متاعنا في قانون المالية الجاي،
0: وحتى مقترحاتكم انتم يقع تقييمها، معنا طريقة تعطيكم مع قانون المالية يقع تقييمه، عملوا كيفاش تعطيته، هل في جوانب تقنية مالية ولا فيه تصويت كان سياسي ولا تصويت كان انفعالي، فهم برشا أشياء أثارت في قانون المالية اللي فات في البرلمان.
2: أكيد لكن احنا المقترحات الفعلية تقدمت كان في قانون المالية، لكن عندنا أكثر من 204 مقترح قانون وفيها قوانين يعني جيدة جدا وذات جودة وتنجم يعني تضيف معناتها تغيير إيجابي في كل المجالات الاقتصادية ولا الجبائية ولا الاجتماعية وإلا معناتها حتى على مستوى الانتخابات عندنا تنقيح في القانون الانتخابي، لكن للأسف
0: الانتخابي في علاقة بشنو، انتخابات تشريعية انتخابات بلدية
2: ولا التجهيز للانتخابات البلدية القادمة معناتها، وأيضا حوصلة نصوص القانونية ذات الصلة بالقوانين الانتخابية في محاولة تجميعها في نص واحد.
0: هي لكن المشكلة الانتخابات البلدية بيدها ما عندكش مواعيد، ما هيش دورية، ما هيش معلومة كما الانتخابات التشريعية ولا انتخابات الرئاسية، ما نتعرفش نجم تصير كم تنجم ما تصيرش
2: انتخابات تصير
0: مع الحاجة مع أنه الواقع يفرض الحاجة العاجلة للانتخابات البلدية،
2: لازمها تصير الانتخابات البلدية، راهي أهم شيء هي البلدية، احنا بلادنا متكونة يعني من رقع جغرافية بلديات متعدة، راهي البلديات في جهاتنا كلها تقريبا حابسة على الخدمة، الكاتب العام القرارات الكبيرة ما يحبش ياخذ قرارات، عنده الحق يقول لك هذه معناتها مسؤولية كبيرة وما عندوش الحرية يعني في أخذ بعض القرارات، احيانا لازم يرجع المعتمد وساعات لازم يرجع للوالي، لكن راهو اهم حاجه هي وكانت معناتها تصير الانتخابات البلديه ويكون عندنا رئيس بلديه وتكون عندنا مجلس بلدي، تكون العمل افضل على مستوى البلديات.
0: ان شاء الله يصير برشا طموحات برشا صعوبات في الواقع، فما اشياء مفروض انها تتغير، فما امكانيه، ما نعرفش انتم في وقت ما اخر الجلسات حكيتوا على بعث لائحه لون للحكومه.
2: اي اكيد
0: تمت معناها تم تمريرها في مكتب الضبط،
2: بعض الزملاء أمضوا عليها في الحقيقة ولكن ما تعديتش علاش، هي ماهيش صعيبة، راهو لازم نصف مجلس نواب الشعب ونصف مجلس الجهات والأقاليم يمضيوا على لائحة لوم ومعناتها تتمرر المصادقة في جلسة عامة، ماهيش حاجة مستحيلة لكن حاجة لازمها بعض من الشجاعة.
0: وعليش يعني في الأخر فما مسائل فيها تقصير، فما ينجم يكون وزير ناجح فما وزير ينجم يكون مش ناجح.
2: احنا من مجموع الوزراء المتواجدين حاليا تقريبا 3 وزراء قاعدين يشتغلوا بطريقة معناتها جيدة، باقي الوزراء معناتها ما شفناش يعني تغيير كبير في المجالات متاعهم، هك علاش احنا
0: وزير الصحة وزير التجهيز
2: خليني ما نسميش
0: لا فما زوز هم متفقين عليهم، وزير الصحة وزير التجهيز ظهر لي اللي هو بيدو شد الصناعة ويعني الثالث
2: صحيح احنا ما وصلناش للنتائج المرجوة بسبب يعني انا نشوفه يعني خطأ في التعيينات، الحقيقة برشا وزراء ما كانش ما معناتها تعيينهم في موقعهم يعني قرار سديد، هك علاش احنا تو عندنا اكثر من 6 اشهر واحنا كل مره كل النواب النديو يعني بتغيير الحكومه
0: وكان منتظر مباشرة بعد هو من السنة الوقت هذه السنة الماضية
2: من قانون المالية اللي فات كنا الكلنا ننتظره في تغيير الحكومة. في الحقيقة عديد الوزارات مهيش معناتها قاعدة تحقق في النتائج يعني المرجوة. التغيير الحكومي ملح جدا وإحنا ديما نطالبوا به، هيك علاش يعني بعض الزملاء خيروا أنهم معناتها لا خيروا أنهم يحطوا معناتها يمضيوا لائحة اللوم، لكن حسب المعطيات الأخيرة ما وصلوش يعني للعدد المرجو. إن شاء الله في بداية أكتوبر إذا كان هذا البرنامج يواصلوا فيه، ما عنديش حتى فكرة.
0: كل شكر وتقدير لك سيدة منال بديدة على حضورك معنا. كانت هذه فكرة على أهم الأنشطة والهواجس اللي من التربية إلى الأنشطة والاهتمامات المحلية وقراءة في الأحداث الوطنية. شكرا لك سيدة منال، شكرا الحمدي، شكرا يسرى، فيصل جيبسي، نحييكم. أسبوع كامل كنت معاكم من نصف النهار الماضي ساعة، نفسح المجال لجولة الظاهرة وزميلي مراد خطاطة في تقديم أهم العناوين. إلى اللقاء.
3: 180 درجة.
1: 180 درجة.
3: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مية وثمانين درجة. الواحدة ظهرا.
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: مرحبا بكم. جلسة تفاوضية تنظر اليوم في المطالب المهنية لسائقي شاحنات نقل المحروقات. عشية أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وما توافقها من عائدات بل من عادات استهلاكية، نقص ملحوظ في مادة السكر بالمحلات والأسواق. مع اقتراب العودة المدرسية الكتبيون في صفاقس يشتكون من المنافسة غير المتكافئة وغير العادلة للدخلاء والسوق الموازية والمساحات الكبرى. المستشفى الجهوي بالمحرس يتعزز بآلة منظار جراحي. وفي العالم، الأمم المتحدة تحذر من أن 94% من سكان غزة بحاجة إلى مأوى، وواشنطن تعتبر تجديد الضغط الاقتصادي على إيران أفضل طريقة لهزيمتها. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتكون الأمطار أحيانا غزيرة بولايات القصرين، سيدي بوزيد والقيروان، سليانة وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تصل إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر غد السبت ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. للتذكير، ينتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الغد ارتفاعا في درجات الحرارة ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. وتوقع معهد الرصد الجوي أن تنخفض درجة الحرارة يوم الثلاثاء القادم لتعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. في متابعة ظاهرة اليوم وفي أعقاب رفع الإضراب الفجئي لسواق نقل المحروقات مطالبة منهم بتفعيل محاضر جلسات سابقة تعود إلى سنة 2018، تنعقد منذ صباح اليوم جلسة تفاوضية تجمع أصحاب شركات نقل المحروقات مع سلطة الإشراف للنظر في المطالب المهنية للسائقين، وهو ما يؤكده الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري.
5: اليوم فما تقريبا جلسة واحدة، فما جلسة برمجة مع أصحاب شركات هذه سلطة الإشراف على المعطيات الجديدة اللي عنا في علاقة بالمحاضر الاتفاق اللي ماشي متبقى العمال متاعنا. جلسة بشتجمع على طرف الكل الحد اللحظة هذه مع الناس يعني تأكيد في كل الحالات كما كدنا نحن البارح حبينا القطاع هذا يبعد على أي احتجاجات نجم تمثل مصالح المواطنين، لكن في نفس الإطار ما ناش مسلمين في مطالب العمال هذوما اللي من مدة قاعدين ينتظروا في بعض التحسينات خنقول للقطاع أو بالأحرى تطبيق الحد الأدنى من القانون اللي يمثل العمال هذو. خلينا على الأقل نطمنوا الناس، خرجنا من الحالة متاع البارح لكن ما فماش حاجة مؤكدة وتقول كونه الأطراف هذه مش تتلم.
4: للإشارة قرروا الدخول في إضراب الأمس جاء كرد فعل على ظروف عمل شاقة يتكبدها السائقون مع تعطل مستحقاتهم لصند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب عدم انتظام استخلاص الاشتراكات. نبقى مع نبضع الشارع والأسواق مجددا، نقص ملحوظ في مادة السكر وعدد من المواد الأخرى في عدد من جهات البلاد قبل المولد النبوي الشريف، نقص يرتبط بأزمة دورية تكررت في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع الطلب الاستثنائي لإعداد الحلويات بالتزامن مع مشاكل هيكلية في التزويد والإنتاج. استطلاع لرأي عدد من المواطنين في الموضوع مع زهور الحبيب.
6: برشا حاجات ناقصة، فرينة، سميد، ماء، سكر، روز.
7: السكر قد يصلوا وما ثماش صعيب باش يعطيك السكر، والسميد والله إذا صيف الواحد يستحقوا على مبسوط، والمولد خلي وسكت السميد الحرج ما ثماش بكل مقطوع باش نعملوا به شوية نشاء. بالصيف ما والله بنتي يدور بالصيف مقاطك باكو ما يعطيوكش، حتى زيد من باكو ما يعطيوكش، والماء ناقص وما خليو شيء في البلاد، والله كل شيء ناقص، الغلاء والنقص في المعيشة، حتى القهوة تبدأ تدور عليها باش تلقى القهوة السمحة، فماش ناقصة.
8: المواطن التونسي توا السنس بدينا نسألو شنو اللي موجود باش شنو اللي مش موجود. توا بار اكزومبل المولد الناس يستحقوا برشا سميد ويستحقوا برشا سكر، لهنا شنو باش يعمل المواطن التونسي امام القطاعات هذه كله، امام التحديات هذه الكل اللي لازمها الحقيقة من ناحية صبر من المواطن، ومن ناحية أخرى لازم معناتها السلطات المشرفة تشوف وين الخلل وين إذا كان فما احتكار.
9: سميد نقص والسكر نقص، فرينا شوي شوي تودور في اللي مقاسات القطوابع.
10: السكر وين تدخل يقولك ما فماش، إذا تحب ترضى بالسكر هذاك الطوابع الناس كلها تولت تتحمل وتاخذه واللي هو غالي، خاصة تومول معناها برشا عائلات لازم السكر لازم الفارين لا سميد لا أحرش لا رقيق، الزوز نقص كبير في المواد أولية.
4: في موضوع آخر، يستعد للعودة المدرسية التلميذ والعائلة ومؤسسات الدولة وكذلك الكتبيون. مهنيون مهمتهم توفير مستلزمات الدراسة، لكن الاقتصاد الريعي العابث بكل القطاعات دفع بهم إلى الهامش وثبت عددا من المتحيلين لترويج مواد مدرسية مجهولة المصدر، فأصبحوا في مرتبة المزود الرئيسي للعائلات، فضلا عن الأسعار التفاضلية التي تفرضها المساحة التجارية الكبرى. إذن هي منافسة غير متكافئة ولا عادلة حسب الكتبي سليم الحشيشة.
11: قطاع الكتبين قطاع حساس، عندنا العودة المدرسية هذه برشا زملاء تشكاو السنة بصفة خاصة، قطاع يمس أكثر من 6500 كتبي في تونس، عندنا برشا تشكيات وبرشا ظروف من برشا كتبيين وبرشا عباد. المعلومة اللي نحب نوصلوها اللي احنا نعيشوا في منافسة غير متكافئة مع المغازات مع الأسواق الموازية مع الانتصاب الفوضوي، احنا ما احناش ضد المنافسة، احنا ضد المعاملة الغير متكافئة. معناتها انا نخدم منظم وعباد ما عندهمش صفة قانونية يقدم لك أسوام خيالية، سلعة ما تعرفش مصدرها، متوجهة للأطفال وللتلامذة والصغار، بعد ليك نلقاو روحنا في مواجهة معهم. اللي طالبنا به هو حمايتنا، حماية القطاع متاعنا، نطلب من الكتبين يلتفوا، نطلب من السلطة الجهوية والتونسية باش يقفوا معنا، على خاطر قطاعنا كبير مربوط بالتلميذ وبالولي وبالسوق وبكل شيء.
4: فضلا عن المنافسة غير العادلة، يواجه قطاع الكتبين أزمات هيكلية واقتصادية عديدة بسبب اضطرابات سلاسل التزويد وضعف هوامش الربح. تداعيات هذه الإشكاليات والحلول المطروحة مع رئيس غرفة الكتبين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيسفاقس طارق مزيد.
12: مشاكل الكتبيين خاصة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية والمساحات الكبرى والمعارض اللي هي في الموسم العودة المدرسية. الحقيقة احنا ما نختلفوش ان الكتبي هو مواطن من حقه انه يوفر العيش الكريم لعائلته في كنف احترام القانون وحماية القانون في نفس الوقت. بالنسبة للكتبي عنده ثلاث شروط: يحترم القواعد السلامة، الانسان يقوم بواجباته الجبائية. اما الناس كلها وقت العودة المدرسية تولي تبيع كل ما هو مدرسي، انصب وحوان وفيسبوك وكذا، تم الإشهار الكاذب مع برشة إشكاليات. احنا الحقيقة نوه ان وزارة التجارة واجبها ان تردع الناس اللي هي دخلاء على المهنة، وانه يلزم حماية القطاع بتطبيق القانون على الجميع. ثاني شيء ان نشجع المواطن انه يتوجه للمكتبة الكتبي، هو اللي يعرف لوازم التلميذ، يوفر له البضاعة الوطنية، خاصة لان اغلب نصب تركز على المستورد من الصين واللي هو بنوعيات في أغلبها رديئة في الحقيقة.
4: محليا تم أمس تجهيز المستشفى الجهوي بالمحرس بآلة منظار جراحي متطورة ومتكاملة مرفقة بكافة الأدوات واللوازم التابعة لها، وانطلق استغلالها في اليوم نفسه بإجراء أول عملية جراحية بنجاح. وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية للمستشفى ودعما هاما لتطوير نشاط الجراحة بالمنظار وتعزيز جودة التكفل بالمرضى. وبإشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس وبترتيب من المستشفى الجهوي بجبنيانا، احتضن اليوم فضاء مركز العيادات الخارجية بالمؤسسة فعاليات الحلقة التثقيفية التوعوية التأسيسية المفتوحة حول الوقاية من لدغات العقرب والثعابين، أثثها رئيس القسم الاستعجالي بالمستشفى موسف بن شيحة، الذي يتحدث عن طرق الحماية والإسعافات الأولية.
13: نأكدوا أنه أي لدغة حتى تكون ألم موضعية فقط لابد من التوجه الفوري إلى أقرب مركز صحي، لأنه يجمع الأول لباس بعد ساعتين تجم تظهر علامات أكثر خطورة. الأسعافات الأولية، أولا تهدئة المريض، لأن وقت المريض يحس ألم شديدة يبدأ مضطرب وخايف، هكذا وقت بدأ مضطرب دقة القلب تتسارع، تولي تسرع في انتشار السم. ثانيا تنظيف المكان اللدغة بالماء والصابون وإلا بالدكان أو أمشينا وإلا بالجفال، ما يكونش كونسنتر برشا، تعدوا على الكول، ومن بعدين نثبتوا العضو المصاب يعني ما يزموش يتحرك، ونقوموا فورا بنقل المصاب الى اقرب مركز صحي. حاجه مهمه جدا، فما عادات خاطئه لدغات العقرب والثعابين، هذا نحب ناكد عليه بالباهي. ممنوع نعملوا ربط الطرف العلوي او السلوي يعني العضو المصاب، ممنوع منعا باتا نربطه. ثاني حاجه ما نشلطوش. ثالث حاجه ما نوصلش شكل سخونك النص السم، هذوما ثلاثه اخطاء شائعه نبعدوا عليها.
4: إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام من أن 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1,100,000 نسمة بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف والضربات الصهيونية داخل القطاع. اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم أن انتشار الجيش في جنوب البلاد يعني استعادة الدولة هيبتها وسلطتها. تزامنت هذه التصريحات من مدينة سور مع مواصلة الجيش الإسرائيلي منذ الفجر تنفيذ غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من الجنوب. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الجائرة، وذلك بعد أن أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس على أن تجديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. أكد نائب وزير الخارجية الروسية اليوم أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن ذلك لا يعني تراجع موسكو عن مواقفها الأساسية. أخيرا، حصدت موجة الحر أكثر من 25,000 شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف وفق تقديرات وإحصائيات رسمية، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة في أوروبا. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم: جلسة تفاوضية تنظر اليوم في المطالب المهنية لسائقي شاحنات نقل المحروقات. عشية أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وما ترافقها من عادات استهلاكية، نقص ملحوظ في مادة السكر ومواد أخرى بالمحلات والأسواق. مع اقتراب العودة المدرسية الكتبيون في صفاقس يشتكون من المنافسة غير المتكافئة والعادلة للدخلاء والسوق الموازية والمساحات الكبرى. المستشفى الجهوي بالمحرس يتعزز بآلة منظار جراحي. وفي العالم، الأمم المتحدة تحذر من أن 94% من سكان غزة بحاجة إلى مأوى، وواشنطن تعتبر تجديد الضغط الاقتصادي على إيران أفضل طريقة لهزيمتها.
14: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: اليوم افتتاح دورة الألعاب المتوسطية في إيطاليا المواكبة مع أنس الرباعي بعد قليل. تقبلوا أجمل تحيات أمن الجبسي ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
15: إذاعة صفاقس،
16: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
15: عشرة ديمة ديمة.
17: Sport News. Sport News.

0: مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي سبور نيوز، والأكيد أنه باش نستهل أخبار الرياضة بآخر أخبار البعثة التونسية إلى تارانتو بإيطاليا، وين تتواصل منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. أكيد باش تعرف على أبرز نتائج البعثة صبيحة هذا اليوم، فكرة أيضا عن حفل الافتتاح الرسمي للألعاب هذه الليلة. كل التفاصيل في مراسلة مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية الزميل شهير الكافية.
1: في أخبار البعثة التونسية لمدينة تارانتو المشاركة في الألعاب المتوسطة 2026 اليوم الأصباح، كانت المشاركة لمنتخب كانوي كاياك اللي تأهل للدورة نصف النهائي في مختلف المسابقات، قصي العلاقي وفاروق الدالي في سباق الكاياك زوجي 500 متر كانوا تأهلوا للدورة نصف النهائي اللي يتلعب غدوة في مواجهة لجدافين من مصر اليونان قبرص تركيا ومصر أيضا. إن شاء الله بالتوفيق للثنائي قصي العلاقي وفاروق الدالي. أيضا صبيحة بن عثمان في سباق الفردي 500 متر اليوم كانت كملت في المركز الثامن وتأهلت للدورة النصف النهائي اللي تلعب غدوة بداية من 8 متاع الصباح، وفاروق الدالي في سباق الفردي 1000 متر في المجموعة الثانية كان ضمن التأهل صحبة صلاح الدين مقنين أيضا الموجود في المجموعة الثالثة في نفس الاختصاص في الفردي 1000 متر، وغدوة يكون الدورة النصف النهائي تباعا بداية من 8 متاع الصباح، ويتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث للدورة النهائي من أجل إن شاء الله ميدالية ولما لا تحقيق الإنجاز بالنسبة للكانوي كاياك والبعثة التونسية. نذكر أيضا البارح كانت المشاركة الأولى للمنتخب كرة الطائرة انتصار أمام المنتخب الجزائري بثلاث أشواط لصفر في مباراة عرفت سيطرة للمنتخب الوطني التونسي. أيضا المشاركة بالنسبة للمنتخب كرة الطائرة غدو بشكون ضد المنتخب الإيطالي المباراة الثانية، مباراة صعبة من أجل انتصار لما لا على منتخب البلد المنظم. الليلة حفل الافتتاح باش يكون في ملعب تارانتو بداية من 8 بتوقيت إيطاليا 7 بتوقيت تونس، وأكيد تكون المتابعة إن شاء الله لهذا الحفل وللمشاركة التونسية ككل في الألعاب المتوسطة تارانتو 2026.
0: شكرا لك شهير الكيفي مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية إلى تارانتو إيطاليا. وباش نواصل مع أخبار ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المشاركة التونسية باش تكون غدوة بت ضمن فعالية الدورة 20 للألعاب، هذه ممثلة في عديد الاختصاصات سواء في الرياضات الجماعية أو في الرياضات الفردية. في الرياضات الجماعية يستهل منتخب كرة القدم الدورة المتوسطية بملاقات نظير المقدوني في ملعب جيوفاني باولو انطلاقا من الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس من أجل انطلاقة موفقة يدعم من خلالها حظوظه في سباق التأهل للدور القادم، في حين يخوض منتخب الكرة الطائرة للرجال مباراة الثانية غدوة ضد صاحب الأرض والجمهور منتخب إيطاليا انطلاقا من الساعة 7 مساء، وذلك بعد ما حقق أمس الخميس فوز صريح على نظيره الجزائري 3 أشواط نظيفة. غدوة تنطلق أيضا مغامرة منتخب كرة اليد للسيدات، حيث سيكون السباعي التونسي بدوره في مواجهة المنتخب الإيطالي المستضيف وذلك على الساعة 7:30 مساء. تتجه الأنظار أيضا إلى مسبح توري ديالا إلى البطل العالمي أحمد الجوادي ليخوض سباق 400 متر سباحة حرة في الوقت اللي باش تكون فيه جميلة بولكباش مدعوة لخوض تصفيات سباق 1500 متر سباحة حرة. كما ستعرف منافسات السباحة مشاركة حبيبة بالغيث في تصفيات سباق 200 متر سباحة على الظهر و100 متر سباحة على الصدر، بالإضافة إلى محمد ياسين بن عباس في سباقي 200 متر سباحة على الظهر و100 متر سباحة على الصدر. من جهة أخرى تبدو الآمال كبيرة على منتخب التايكواندو اللي باش يخوض على مدار يومين منافسات عديدة الأوزان من خلال البطل الأولمبي والعالمي محمد خليل الجندوبي، بالإضافة إلى محمد أمين الزغلامي وشيمة التومي وعهود بن عون. في رياضة المبارزة يدخل البطل الأولمبي فارس الفرجاني غمار الألعاب في مسابقة سلاح السابر بحظوظ وافرة في اعتلاء منصة التتويج، ويفتتح منتخب الكرة الحديدية مشاركته في اختصاصات الحرة والمقيدة والرافة بقيادة المخضرمة منى البيجي حاملة الرقم القياسي التونسي في السجل المتوسط لصنف السيدات، واللي باش تخوض منافسات الكرة الحديدية الحرة. ديما مع منافسات غدوة منتخب الملاكمة يدخل فعاليات الألعاب بقاعة سان جورجيو جونيكو عبر الرباعي حسين عطية وملكة بن مبروك وملكة خليفي ويوسف الرفرافي. أما في سباق الدراجات فستكون المشاركة التونسية ممثلة بالثنائي ناظم بن عمار وحاتم بن عامر في الوقت اللي يخوض فيه رضوان الطرهوني نزالات المصارعة الرومانية بقاعة مارتينا فرانكا. ومع إدراج البادل لأول مرة في برنامج الألعاب المتوسطية يرفع المنتخب التونسي التحدي بالثلاثي نادر العلاني ودر الشملي ومحمد عزيز الهلالي بقاعة الحديقة المتوسطية سينالا. إلى كرة القدم، أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام الجولة الأولى لمرحلة الذهاب من رابطة المحترفة الأولى. وجولة هذه طبعا باش تدور على زوز دفعات، غدوة السبت وبعد غدوة الأحد، بداية من الأربعة ونص غدوة إذن الملعب التونسي يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي بإدارة الحكم باديس بن صالح، في الفار سلوفيني أزمير زاغروفيتش. أمل حمام سوسة يتقابل مع الاتحاد المونستيري، الحكم هو حسين بن سيسي، في الفار سلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. تقدم سقيط الدير يستضيف الشباب العمران بإدارة حسني النيلي، حكم الفار حمزة جعيد. اتحاد بن قردين في مواجهة نادي حملف بإدارة سيف الورتاني، وحكم الفار هو خالد جويدر. نهارة الحد الدفعة الثانية اللي قال كلاسيكو، ترجي رياضي في مواجهة النجم الرياضي الساحلي بإدارة هيثم الطرابلسي، في الفار سلوفيني أزمير ساغروفيتش. نادي رياض البنزرتي يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى بإدارة منتصر بالعربي، حكم الفار هو أمير العيادي. نجم المتلوي في مواجهة النادي الأفريقي بإدارة أمير لوسيف، حكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش. والترجي الجرجيسي في مواجهة الأولمبي البيجي بإدارة أمين الفقير، في الفار نلقاو هيثم قيرات ويساعدوا غسان مطوعة. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن ندوة صحفية باش يعقدها المدير الفني الوطني رضا الجدي يوم الاثنين 24 أوت لتقديم برنامج عمل للإدارة الفنية الوطنية ومخططاتها للفترة

0: التونسي المتكون من آدم المدب وعزيز الإنجليز في الدور الربع النهائي المتأهل من المواجهة اللي بتجمع بين المنتخبين الموزمبيقي والسينيغالي. للإشارة فإن البطولة الإفريقية هذه تقام بمشاركة 45 فريق، 24 في الذكور و21 في الإناث، والبطولة الإفريقية هذه هي مؤهلة لكل من بطولة العالم 2027 وكذلك الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. نختم بالمتفرقات، حيث أعلن نجم كرة القدم البرازيل السابق رونالدينو عن تحذيراته لعودة مفاجئة إلى المستطيل الأخضر بعمر 46 عام عبر بوابة نادي رافينا الإيطالي، وهو النادي الذي يسعى إلى الصعود في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. وأكد رونالدينو جاهزيته البدنية ورغبته في مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، وكذلك عن رغبته في تسجيل الهدف عدد 300 في مسيرته الكروية. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبورت نيوز، أجمل تحية حمدي الأحول في الإخراج التقني، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، أنصر باعي في الأعداد والتقديم. شهية طيبة وجمعة مباركة للجميع، إلى اللقاء.
1: هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
2: ننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع الجاموسي بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ أسامة الشلي.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام، وجعله لنا قدوة وإماما، فنعم القدوة ونعم الإمام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تغفر لنا بها الذنوب والآثام، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أحب أمته وحرص على سلامتها، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد. قال تعالى:

0: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جسد تمكن حب أحمد فيه وسرى فأعيا السر أن يحويه، فحوى سرورا في الحياة وإن يمت، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يبليه التراب وعشق المصطفى في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة فإنها مفتاح كل مؤمل تبغيه، أفلح ولازم وردها فإنها هي نور قبرك عندما تؤويه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله الذين آمنوا، إن نعم الله علينا لا تحصى ولا تعد، ولعل أهمها وأبرزها أن من علينا جل وعلا بأن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعلنا حظه من الأمم وجعله حظنا من الرسل، بل وأتم الله سبحانه وتعالى النعمة علينا بأن جبل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم على حبنا وعلى الحرص علينا وعلى السعي والمجاهدة فيما يخرجنا من الظلمات إلى النور. فقال جل من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية وفي قراءة من أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميل، بل إن الجمال اقتبس جماله من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النفيس اقتبس نفاسته من نفاسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يخلق الله أجمل ولا أكمل ولا أزهر ولا أنور ولا أبهى ولا أتقى ولا أنقى من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته محبة كبيرة، ويحرص على سلامتها، ويحرص على نجاتها، ويحرص على ما ينفعها في أمور دينها ودنياها. ونحن في هذه الخطبة إن شاء الله نعرض بعض صور محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته. الصورة الأولى هي عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى الطائف يدعو سادتها ثقيفا إلى الإسلام، فردوه شر ردة وقاتلوه وضربوه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدمت قدماه الشريفتان من شدة ما لاقى من النكاية ومن الأذى، فاستند إلى بستان وأخذ يناجي ربه في حرقة وألم. ولكن هل تعتقدون أن ألم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوذي في نفسه؟ زعم سيد النبي صلى الله عليه وسلم عزت عليه نفسه، قال: كيفاش أنا سيد المرسلين وسيد والدي آدم ويؤذونني؟ حاشا وكلا أن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو يطلب حقه، ولكنه إنما تألم شفقة ورحمة بذلك الذي يؤذيه، لو أنه يعرف عظم ذلك الذنب الذي يرتكبه. إذن استند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان وأخذ يناجي ربه ويدعوه دعاءه الشهير: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، وحاشاك أن تكون هينا يا رسول الله. هذه المناجات التي اهتز لها الملأ الأعلى، مناجات وشكوى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ملك الجبال نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله ائذن لي في أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان هما جبلان يحيطان بالطائف. قال له يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستأذنك في أني تطبق عليهم ذو جبال لفعلهم بك وأنت سيد ولد آدم. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا، لم يشأ أن يأخذ حقه أو ينتقم أو ينتصر لنفسه، ولكن انظروا عين الرحمة المحمدية التي خصنا بها رب البرية. فقال له: وإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ومحبته شملت من هم في الأصلاب الذين لم يولدوا بعد، وشملتهم هذه الرحمة المحمدية. سورة أخرى رواها ابن حبان في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم منطلق الأسارير، تقول: وجدت فيه طيب نفس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول احنا فرحان، فحبت تغتنم اللحظات هذه، فقالت له: يا رسول الله ادعو لي. فقال: بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من شدة فرحها بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لها: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فرحت بالدعاء متاعي؟ قالت له: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، تدعيتني بالمغفرة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، شو نحب أكثر من هكا؟ شنية غايتي أكثر من هكا؟ أن ألقى الله بذنب مغفور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يا عائشة، إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. انظروا إلى عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكيف لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نهيم عشقا وغراما وهياما بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبميلاده وبهجرته وبإسرائه ومعراجه وبكل شيء يحقق ويقوي ويمتن صلتنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي يدعو لنا في كل صلاة بالمغفرة، بل إن لنا بكل نفس نتنفسه ونحن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم لنا به عيد. كل نفس نتنفسه ونحن تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد. لذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحب من يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إننا ليس لنا شيء أرجى لنا عند الله من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء نرجو به رضوان الله سبحانه وتعالى من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا ومحب النبي صلى الله عليه وسلم رفيقه في الجنة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فاللهم اجعلنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا معه في زمرته تحت لوائه مع صحابته في أعلى فراديس الجنان. يا حنان يا منان يا متفضلا بالجود والكرم والإحسان. سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل نبي دعوة مستجابة في الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخر دعوته، دعوة متاعه ليلو هو الخاصة به، قد أجلها ليوم القيامة شفاعة لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أكثر من هكا، حينما نزل قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ربي سبحانه وتعالى يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعده بالرضوان، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيرضيك ربك سبحانه وتعالى. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ربي لا أرضى، لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تلا قوله تعالى، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم تلا قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسأله سيدنا جبريل قال له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أمتي أمتي. فقال المولى سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل، أخبر حبيبي محمدا أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. فالحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، والحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن يميتنا على الإسلام، وأن يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يميتنا في حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله الذين آمنوا، اعلموا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وسرها ومددها سار فينا حتى بعد انتقاله إلى الحياة البرزخية. فقد روى الإمام البزار ورجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. بأي حياته خير لنا وعرفنا ليش. فلماذا ممات النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا؟ قال تعرض علي أعمالكم. سطروا لي تحت لي تعرض علي أعمالكم، فنرجع لها. قال تعرض علي أعمالكم فما وجدت فيها من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت فيها من شر استغفرت لكم. فانظروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مدده وسره وخيره ورحمته ومحبته وعطفه وحنانه وتحننه سار فينا حتى في حياته البرزخية، وهو الذي تعرض عليه أعمالنا، فيحمد الله على ما كان منها طيبة، ويستغفر الله تعالى لما كان منها سيئة. فالحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قل سطر لي على تعرض علي أعماله، أعمالنا تعرض على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كنت محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن ما فيه خير لنا يسعده، وأن معاصينا تحزنه صلى الله عليه وسلم، وأنت يعز عليك أن تحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتذكر قبل أن تقدم على معصية، قبل أن تقدم على أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، كل أعمالي معروضة على حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرضى أن يحزن حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتجعل بذلك مقياس أعمالك فرح وحزن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانك أنت تحبه تحب سيدنا صلى الله عليه وسلم أكيد راك تحب تفرحه، أكيد راك ما تحبش تغش سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد ما تحبش تحزن سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا. قال المولى سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين. فاللهم حقق صلتنا واتصالنا بسيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا محبين له المحبوبين عنده الذين رفعت لهم الدرجات وغفرت لهم السيئات وأدخلتهم فسيح الجنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالما بالسر والنجوى، أعط لكل واحد من الحاضرين في خاطره من الخير ما نوى، وزودنا جميعا الصلاح والتقوى. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مديانا إلا أديت عنه دينه وقضيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم بارك في هذا الجمع وفي كل من حل فيه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الجاموسي بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ أسامة الشلي.
3: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

0: بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيم اليوم بأن وزارة الأشراف تجري في هذه الآونة اجتماعات مع أصحاب شركات النقل بهدف التوصل إلى أرضية اتفاق نهائي تنهي الإشكال القائم بشكل كامل في قطاع نقل المحروقات، مضيفا أن المواد البترولية متوفرة بالكميات الكافية في مختلف محطات الوقود. قال مدير الحماية المدنية الحماية بالإدارة العامة للغابات سحبي بن ضيافة إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ توضيحي اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. في العالم، شن مستوطنون مسلحون اليوم هجمات على عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، وتم إطلاق النار على الأهالي في منطقة حمروش ببلدة سعير شمال الخليل ما أدى إلى استشهاد فتاة وإصابة آخرين. أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن روسيا لا تزال متفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن ذلك لا يعني تراجع موسكو عن مواقفها الأساسية. قال المنسق الرئيسي للأمم المتحدة المعني بفيروس أبولا اليوم أن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص، ويواصل الانتشار بوتيرة متسارعة في منطقة تزيد مساحتها على مساحة فرنسا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة الحجر إلى الآية 84، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. لما أخبر الله تعالى عن إهلاك الكفار، فكأنما قد طرح بعضهم السؤال: كيف يليق التعذيب والإهلاك بالرحيم الكريم؟ فأجاب تعالى: ما خلقنا هذه المخلوقات في السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي بالعدل والحكمة، لا ظلما ولا باطلا ولا عبثا. وإنما خلق الخلق لعبادة خالقهم وطاعته، فإذا تركوها وأعرضوا عنها ودأبوا على عبادة غيره من الأصنام والأوثان، كان من العدل إهلاكهم وتطهير الأرض منهم دفعا لشرورهم وإصلاحا لمن يأتي بعدهم. وفي هذا إشارة إلى أن تعذيب الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة هو حق وعدل وحكمة ومصلحة للبشر أنفسهم، أو أن المراد من هذه الآية تصبير الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام على سفاهة قومه، فإنه إذا عرف أن الأنبياء السابقين عاملتهم أممهم بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل عليه تحمل السفاهات من قومه. ثم هدد الله العصاة وتوعدهم فقال: وإن الساعة لآتية، أي وإن يوم القيامة آت لا ريب فيه، ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي هذا تهديد للعصاة وترغيب للطائعين. فاصفح الصفح الجميل، أي فأعرض يا محمد عن المشركين واحتمل ما تلقى منهم من أذى، وخالقهم بخلق حسن، وتأن عليهم واحلم عنهم، إن ربك هو الخلاق العليم، أي إن ربك هو خالقك وخالقهم، وعليم بأحوالك وأحوالهم، ولا يخفى عليه شيء مما جرى بينك وبينهم، فجدير بك أن تكل الأمور إليه ليحكم بينك وبينهم. وهو عز وجل يعلم أن الصفح الجميل أولا أولى إلى أن يحكم السيف بينك وبينهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى النعم العظيمة التي خص بها محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه سهل عليه احتمال الأذى والصفح والتجاوز. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد أكرمناك بالسبع المثاني، وهي سورة الفاتحة ذات الآيات السبع. وأكرمناك أيضا بالقرآن العظيم، وهو النعمة العظمى عليك وعلى المسلمين، لا يقاس بها أي شيء آخر من مال أو ثروة أو غير ذلك. وتخصيص الفاتحة بالذكر من بين القرآن الكريم لفضلها ومزيتها على سور القرآن. ثم نهاه عن الرغبة في الدنيا فقال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تطمح أيها الرسول إلى ما متعنا به الأغنياء من اليهود والنصارى والمشركين من زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فلا تغبطهم بما هم فيه، فمن وراء ذلك عقاب شديد. واستغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع الفاني، وإذا كنت في نعمة عظمى هانت أمامها بقية النعم وكانت حقيرة. والخطاب وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو تعليم لأمته، كما تقدم مثله كثيرا. ولا تحزن عليهم، أي ولا تتأسف على الكافرين إذا لم يؤمنوا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحزنه كفر قومه ويود أن يؤمنوا به ليتقوى بهم الإسلام ويعتز بهم المسلمون، وكان يخشى عليهم العذاب ويتمنى عدم إصرارهم على كفرهم شفقة عليهم. ثم أمره بالتواضع لفقراء المسلمين فقال: واخفض جناحك للمؤمنين، أي ألن جانبك وتواضع للمؤمنين ولا تجافهم ولا تقس عليهم. ثم بين له وظيفته صلى الله عليه وسلم فقال: وقل إني أنا النذير المبين، أي وقل يا محمد للناس أنا النذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم بسبب تكذيبهم وتماديهم في غيهم، كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها، فانتقم الله منهم بإنزال العذاب بهم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظين. عظين أي أجزاء، والمعنى ولقد آتيناك القرآن كما آتينا من قبلك من اليهود والنصارى التوراة والإنجيل، فقسموا القرآن وجزؤوه أجزاء، فآمنوا ببعضه الذي وافق كتابيهما التوراة والإنجيل، وكفروا ببعضه المخالف لهما. وقيل المقتسمون هم نفر من مشركي قريش اقتسموا مداخل مكة وطرقها، يصدون الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون لمن يسلكها لا تغتروا بالمدعي للنبوة فإنه مجنون، وكانوا ينفرون الناس عنه بأنه ساحر أو كاهن أو شاعر، فأنزل الله تعالى بهم خزيا فماتوا شر ميتة يوم بدر. ثم أقسم الله تعالى بذاته العلية على محاسبتهم على أعمالهم فقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي فوالله لنسألن جميع الكفار على ما كانوا يقولون ويفعلون فيما بعثناك به إليهم، وسنجازيهم الجزاء الأوفى. سيسأل الله العباد كلهم يوم القيامة عما كانوا يعبدون وبماذا أجابوا المرسلين. قال تعالى في سورة الصافات وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ابن عباس لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام، هل عملتم كذا وكذا، لأن الله عالم بكل شيء، ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ، فيقول لهم لما قسمتم القرآن فآمنتم ببعضه وكفرتم ببعضه، ولماذا حرفتموه، ولماذا عبدتم الأصنام وكفرتم بخالقكم، ولماذا عصيتموه.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر سرية، ثم صارت جهرية بقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أي فاجهر بتبليغ دعوتك للجميع وواجه بها المشركين ولا تأبه بهم، فإن الله عاصمك وحافظك منهم. وأعرض عن المشركين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله. ولما كان هذا الصدع شديدا عليه لكثرة ما يلاقيه من أذى المشركين، قال له الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، أي اصدع بما تؤمر ولا تخف غير الله، فإنه يحفظك من المشركين الذين يؤذونك ويسخرون منك ومما تدعو إليه ومما ينزل عليك من الوحي. ثم وصف هؤلاء المستهزئين فقال: الذين يجعلون مع الله إلها آخر. لم يقتصروا على الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تعدوا ذلك إلى الإشراك بربهم، فكانوا يتخذون إلها آخر مع الله يعبدونه. ثم توعدهم سبحانه على ما كانوا يصنعون فقال: فسوف يعلمون، سيعرفون نتيجة كفرهم وعاقبة أمرهم ومآل شركهم، وهذا تهديد ووعيد لهم بسوء المصير لعلهم يرتدعون ويؤمنون. ثم سل الله نبيه عما يصيبه من أذى المشركين فقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي وإنا لنعلم يا محمد أنك تتأذى من سخرية المشركين وشركهم، ويحصل لك ضيق صدر وانقباض، فلا يثنينك ذلك عن إبلاغ رسالة الله، وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم. ثم أمره سبحانه بأن يلجأ إلى ربه لكشف ما نابه من ضيق الصدر فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا نزل بك الضيق فالجأ إلى ربك ونزهه عما يقولون، واحمده على توفيقك للحق وهدايتك إلى سبيل الرشاد، وافزع إليه بالصلاة، فإن في مناجاته ما يقربك إليه وفيها علاج لضيق الصدر، ودم على ما أنت عليه طالبا المزيد من فضله حتى يأتيك الموت، وعندها تجد الجزاء الأوفى. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر واشتد عليه خطب فزع إلى الصلاة، وقد كفل له سبحانه أن يكشف عنه همه. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. هكذا أنهينا تفسير سورة الحجر. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لننطلق في تفسير سورة النحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: برد القايلة
1: برد القايلة
0: أنغام اهدئت مسابقات جوي

أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في جو جديد من برد القايلة. جيستومان الطقس مازال سخون ويبدو أنه فما أخبار أنه الطقس مش يزيد يسخن أكثر وأكثر, فيظل في حاجة لكلنا باش نبرد القايلة مع بعضنا على أمواج إذاعة صفاقس في الوقيت هذا كما كل نهار جمعة وحتى إن شاء الله للأربع ونصف متاع العشية مع ألفة زميد في الأعداد والتقديم, مع الفريق الكل اللي رافقني في الحصة, مراد الحاج قاسم في الإخراج الفني, جوهر ويسرى في الديجيتال, و أسامة في ستاندار على 70-164-280. بالطبيعة كيف العادة تنجموا تشاركوا معنا بزوز طرق, أما بالتليفون على الرقم اللي ذكرته وإلا على الفيسبوك. بعد شوية تلقاو الأفيش الخاصة بالحصة وتلقاو سؤال المسابقة, ومرحبا بالناس كل تحب تشارك, وإن شاء الله حظ سعيد إن شاء الله. 150 دينار جائزتنا مالية نقدية من إهداء إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. بعد شوية خلت لكم سؤال المسابقة, نمشيو مع الموسيقى ومع الإيقاعات والمرة هذية مع سيرين ميلاد في هذا الكوكتيل, إن شاء الله يعجبكم.

لا لا لا هاوزت كيفاش ويصير منه كل عادة احنا نقوله نفس الكلام رانا ما نبدلوهش على خاطر وي ما بعضنا كيفاش يصير ما نعديوش القيلولة ما بعضنا احنا نعديوه كان ما بعضنا ان شاء الله في وقت مزيان ممتع ما بعضنا الناس الكل ان شاء الله كيف العادة بعد 3 متاع العشية ناخذوا دفعتين من المكالمات الهاتفية مرحبا واهلا وسهلا بالناس الكل 70 164 280 هذا هو رقم التليفون تش متصلوا به بينا من خلاله تلقاو أسامة عبيبسية في ستاندار ولو أنه يقول لي ديجا جاو برشا مكلمات ألفا احنا كما قلنا هذيك الدفعة ناخذوها بعد 3 سينوز هذا تنجموا تشاركوا معنا على طريق الفيسبوك بعد ما نسمعوا جو المزيان هذايا بصوت الفنان التونسي محمد فاضل اللي ديما نقولوا يخدم يجتهد وينتج ويصرف على انتاجه الفني نسمعوا في جو مزيان ان شاء الله يا رب يجي غنيكم في فرحاتكم في مناسبتكم السعيدة الكل تلقاو محمد فاضل بيناتكم ويغني لكم الجو التونسي المزيان هذايا المحفل

0: هذا جونا جونا التونسي القرقني في دورة مزيانة تعمل الكيف. خليني نقول في جزيرة قرقنا بيمضى الفنان رياض الشابي. خلطنا لدقيقة 55 بعد الساعتين نمشيو مع الومضة وراجعين.
1: إشهار باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: عشرة دايما
3: الدار سخونة خسكرتوا الكليماتيزور.
4: كليماتيزور بايل
5: لا لا يخدم لباس عليه أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
6: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: عشرة دايما
7: السلام خويا بربي شارع 20 مارس.
8: اي بابا تفضل.
7: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
8: نعمل خدمه الكياس لازمها صنعه.
7: صنعه كيفاش؟
8: ايوا شد عندك.
9: يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج وهذا زاده يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
7: كلام سهل اما شكون يطبقوا؟
9: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
1: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه نجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اذا اللي نقتصدوا نربحوه ان شاء الله يا ربي نربحوا بالفم والملا ونشوفوا حاجات مزيانه تصير لبلادنا على الحقيقه كما اللي صار امس. ماهوش مزيان هذاك الاضراب المفاجئ وبعد تم الغائه بالنسبه للمحروقات للاسف الشديد. خلى ناس تربث خلى ناس تشد صفوف طويله وطويله قدام المزودي المحروقات. احنا باش نحكي ونعطيكم سؤال المسابقه الخاصه بكم وبعد شويه ان شاء الله بعد ثلاثه ناخذ تليفوناتكم. نسالوا على اكبر محيط في العالم قداش. اليوم جونا جغرافيا جغرافيا جونا جغرافيا. دونك اكبر محيط في العالم شنو نحكيوا عليه؟ ما هو اكبر محيط في العالم؟ سينو باش نقول لكم زعما الصهريه ليله شكون اثثها في مهرجان تنيور بالشيحيه اليوم 21 اوت الليله في مهرجان تنيور بالشيحيه. الفنان ريان يوسف هو اللي باش ياثث السهره وباش يعمل لكم احلى جو ان شاء الله. كونوا في الموعد كونوا موجودين وداعمين المهرجان بطبيعة ولكن زادة في نفس الوقت مستمتعين بصوت مزيان كيما ولد تونس وولد الجنوب ريان يوسف.

0: السلام عليكم ورحمة الله. انطلقت أشغال تهيئة دار الشباب بالعين لتوفير فضاء للأنشطة الشبابية والثقافية والإبداعية من خلال تجديد الوحدات الصحية والشبكة الكهربائية وتجهيز استوديو ويب والواجهة الخارجية بكلفة 242 ألف دينار. تعرض تقني تخدير بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد إلى لدغة عقرب أثناء مباشرته لعمله داخل غرفة تخدير الملابس الخاصة بالأعوان. وفق ما أفاد به مصدر من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد فضل عدم الكشف عن هويته. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين ذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبر أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات والترويج لها في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات الاجتماعية يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. استشهد فلسطيني فجر اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص عليه في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. أكد الرئيس الإيراني أنه لا بد من إنهاء الحرب على بلاده وأن بلاده في موقع قوة، مضيفا أن ما توصل إليها فريق المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعون في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: برد القايلة.
1: برد القايلة.
0: برد القايلة. أهلا
1: وسهلا. أنغام اهدأت مسابقات.

0: 3:13 دقيقة. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا في برد القايلة مع بعضنا إن شاء الله حتى للأربع ونصف متاع العشية. ألفة زميت معاكم في المشوار هذا كيما كل نهار جمعة، فرحانة برشا باستقبال تليفوناتكم اللي تخلطنا على 70 164 280، وزعم شكون أول تليفون يخلطنا للأستوديو. ألو
1: ألو،
0: مع السلامة. مرحبا.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك. شكون معنا؟
1: اشراق فرز.
0: لا الصوت بعيد شويه. اشراق.
1: اشراق فرز.
0: اشراق فرج.
1: هاي
0: باه، منين تكلم فينا يا اشراق؟
1: من جبنيانه.
0: من جبنيانه، مرحبا بك. شو تعرف الدنيا يا اشراق؟
1: ساي قاعده في الدار.
0: متي عليه قاعده في الدار وخيتي هكاك؟ ها
1: طبيت مرتك خدمه.
0: قد ايه عمرك انت؟
1: 24.
0: ما عملتش حاجة أنت، سواء شهادة ولا تكوين مهني؟
1: لا متخرجة من الفاكولتي. ولو تعرفنا
0: متخرجة من الفاكولتي ديجا وما زلت. شنو اختصاصك؟
1: المحاسبة.
0: في المحاسبة. أي إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يا إشراق. ربي يوفقك إن شاء الله، وبيهك الشاب يبدأ يخدم على بكري الحقيقة، يبدأ يحقق طموحاته على بكري، مش يبدأ بتاتخ بعد 30 سنة بصراحة برشا علي. دونك إن شاء الله تلقى كل الخير أنت وكل الشباب بإذن الله يا إشراق. إذن أي لله نسأله ساعة قبل كل شيء، مشيتش المهرجانات؟ حضرتش سهرات؟ ها؟
1: لا والله سنة الحقلة.
0: الحقلة باه إن شاء الله العام الجاي. مالا السوق الجاي يا إشراق. هاي إشراق، شنو هو أكبر محيط في العالم؟
1: المحيط الهادئ.
0: الهادئ زعما هيك عليه هادئ هو معناها؟ ها؟ باهي للا سجلنا المحاولة متاعك. شكرا ليك إشراق. ناخذ التليفون اللي من بعد. ألو
2: ألو
0: ألو، عسلامة. مرحبا.
2: عسلامة مدام ألفة.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا. شكرا معنا.
2: عايشتي معك نور الهدى بجيليني من عقارب.
0: نور الهدى بتجيلاني من عقارب. برشا اليوم تكلموا فينا من المعتمديات، يعطيكم الصحة. مرحبا بيك. أيوة
2: وبيك أكثر.
0: أيوة هاد نتعرفوا عليك شوية نور الهدى.
2: رب بيت.
0: أيوة
2: عندي زوج بنيات،
0: ربي يحفظهم لك إن شاء الله.
2: يعيشك يبارك لك.
0: أي
2: كاو
0: كاو، شنو الفطور اليوم؟
2: اليوم مرقد زبادة.
0: والله صحة صحة وبالشفاء، صحة وفرحة. ياكلوا لك ليسونسيل كي طيب ياكلوا المرق.
2: لا ياكل.
0: صحة وفرحة. صحة وفرحة وبالشفاء يا للا. نكورجو كيفك زعما؟
2: أكيد.
0: يعطيك الصحة يا نور الهدى، نسنا برشا. يقول لي بربشت على السؤال على الإجابة ولا؟
2: أي
0: أي، شو لقيت؟
2: المحيط الهادئ، لكن هو مش هادئ.
0: لكن هو ما هوش هادئ، ديما منرفز.
2: أيوة أخطر، زاد أخطر محيط.
0: وعليش مسمينه هادئ زعما؟ احنا لو كان نس انا سؤال هذا يظهر لي.
2: هو انا المعلوم كما حكيتك معناها هو مش هادئ، خطر هو خطير برشا، فيه برشا فيه برشا فيضانات وفيه برشا حكايات معناها
0: العصير وغيرها. باهي باهي، يعطيك الصحة يا نور الهدى. سجل المحاولة بتاعك، عشكون تحب تسلم إلى؟ نعم
2: نحب نقدم تحية لقريبتي راضية لطرف.
0: أي
2: ونحب نقدم تحية لزوجي الكوتش أنور بن مبروك، ونحب نسيلو غناية السي اس اس على خاطر هو الكوتش نتاع نادي ريال الساق.
0: نور الكوتش نتاع شنو بالضبط يعني؟ شنو النيفو؟
2: كيك بوكسينج.
0: في الكيك بوكسينج. سلموا عليه برشا خونا أنور. دونك أنور ونور انتما ملقتي بالكعبة، يقول لك عرفتك لم دينهم أكم. كيفاش صارت الفازة هذه؟
2: لمدنا المكتوب.
0: إن شاء الله ربي يهنيكم ويسعدكم ويفضل لك البنوتات
2: وبناتي لينا وليندا، زاد نفس
0: لينا وليندا ربي يحييهم. دونك نور وأنور لينا وليندا. ربي يسعدكم إن شاء الله وتشوفهم في أعلى المراتب يا نور الهدى.
2: يفضلك.
0: شكرا ليك، يعطيك ألف صحة. ناخذ تليفوني من بعد. ألو
2: يعيشك.
0: ألو عسلامة.
3: أهلا بألفة.
0: مرحبا.
3: عايشك.
0: الاسم كريم.
3: ميت الحمروني.
0: خميس الحمروني مرحبا بيك. أي خميس، شنو تعرف الدنيا قبل نتعرف عليك شوية؟
3: فلاح.
0: هي متغشش خاطرك فلاح دي م...
3: لا لا ها؟ يعني
0: فرحان
3: جماعة السويسي فلاح،
0: جماعة السويسي فلاحة متاع جماعة السويسي، يعطيك صحة يا سيدي وأنسنا.
3: لا معنا هنا بعد مديت السويسي فلاحة معنا.
0: أي هي واضح معروف يعني بو أنا من عرش لنتي من السويسي أولا، ودي ما عادة نسأل وشنو الاختصاص في الفلاحة معناها زيتونة
3: زيتون زلوز دماح شعير فول جلد.
0: أما أنت قلت كلمة تو هكا ضربت على الوتر الحساس قلت زيتون زلوز تقولوا زلوز ولا لوز؟
3: كيف أخي شنو
0: ولا خذيتوها منا
3: بارك كما تحب انت.
0: لا لا تعرف عليه ولا خويا خميس، خاطر عادة معروفة في اللهجة الصفاقسية نقولوا زلوز، ديجا في تونس يقول لك كان اللوز تقولوا له زلوز، مال الكاكاوية تقولوا لا زكا كاكاوية.
3: لا لا لا
0: دونك انا عجبتني انه سمعتها من عندك انت من السويسي كي تقول زلوز.
3: أخي تونس من كبرها ما هي كنا
0: هي لا كمام نحكيه كل منطقة ولهجتها ما انت عادي جدا.
3: لا كل منطقة ولهجتها
0: صح باهي يا سيدي. ربي عينك وربي وفقك وإن شاء الله في الفلاحة، إن شاء الله يا ربي إنتاج وفير بإذن الله،
3: ربي يرزقني كم بالمطر
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
3: وثانيا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي السياسات تبدأ بداية
0: سمحة
3: كما نقولوا هنيا.
0: لا ما لا انت ميل الهوني برشا، ميل صفاقس برشا، انت اكثر من المهدي.
3: لا لا من حياه المرحوم حماد العقري ما ذكر اليوم نتاع وفاته.
0: اي رحمه الله عليه.
3: والولاد كلهم كتوكي بقياده ابو الحلول علي معلوم.
0: اي ينقش والله ينقش اخونا خميس. ها
3: اي اي الدم نتاعي يكحل وبيض.
0: ياي
3: اي من دحمين
0: دحمين يا دحمين يا معذبهم دحمين.
3: وعلي معلولة بالحلول
0: أبو الحلول باهي سيدي. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي بداية موافقة
3: نعطونا كان حقنا برك
0: ونتفرجوا هكا ونلقاو فرجة زيادة ونلقاو كورة مزيانة.
3: والله هو غدوة ربي إن شاء الله يكون في عونه من برا بالله 42 و45 درجة مش يلعبوه
0: وصحيح.
3: والله ربع ونص ما يعمل الشاف مو ما ثلاثة ونص بالله
0: والله قيتوا شكون يخمم عليكم والله صدقني ظالم ميميتكم يخموش عليكم كما خمم عليكم خميس جورات سي اس اس.
3: لا يا ولد مش كان جورات سي اس اس
0: الكل انت تحكي
3: صحيح المساله بالله الاربع ونص في 45 درجه.
0: اي
3: اخي واحد يعاين المقابلات تلقاه الكرسي يدور بيه وقاعد تحت المكيف ويقول يلعب الاربع ونص وهذا حديث وهذا
0: والجمهور اللي باش يدخل زاده كيف مش يدخل قبل بساعتين ممكن وحتى اكثر كيفاش يكون فيك الشمس سيفري
3: يا اخي انت هتعين في المقابله اجي اقعد فوق الكرسي في الشمس وما تجريش في الملاعب
0: صحيح
3: اقعدوا برا تشوف معناها تولي في الساعه تحس بها الحاله نتاع الجوريه.
0: كلام ملاحظتك الحقيقة في مكانها خاطر الدنيا سخونة برشا بلك شي ديكالي وبعد بسويعة مثلا غدوة بتعرش عليها بلك يخرج الليلة هكا في سيوصل الخبر.
3: لا يا ولد ما يخرجش على خطرش الملعب انت غدوة مزهوم الضوء.
0: صاريك على اي الاسباب معقولة جدا معناتها انه الاستادات ما فيهاش ضوء
3: ما على خطرها يا ولد هي تونس البنية التحتية تو انت جربيه تجيب لك جوارات معناها بكذا كذا وكيفاش عمل لك ملعب للإنارة كما نقولوا الله أعلم قداش يتكلف تلقى البلدية تتغمض عينيها معناها عين ربط وعين ما ربطش.
0: باهي سيدي نزيدو نسمع ونزيدو نفهموا منك يا سي خميس يعطيك الصحة يا سيدي. نشوف مسابقتنا توا يعيشك أجمعين إن شاء الله يا ربي. قل لي أكبر محيط في العالم شنو اسمه؟
3: محيط الهادي.
0: سي الهادي

0: احنا صارت قبل فما شكون بنوتة عم نتذكر عملي وقالت لي سألت تشات جي بي تي وعطاني الإجابة وبطلت الإجابة غالطة.
1: هي لم تسمعك هي، أما هو بدني هكا ما يحب ذا كل مستمع والسؤال نتاعها.
0: معقول معقول هذية لما حالا نستند له في برنامج تونس 70 كل سؤال كل مستمع وسؤاله، وفي برنامج برد القايلة الحقيقة لا عادة تاني أما سؤال يخص الفيسبوك وسؤال يخص التليفونات وإلا هو نفسه السؤال. أما ملاحظتك ناخذوها بعين الاعتبار حاسيلو سيخ ميس، يعطيك الصحة.
1: هذا السيد المدير في البرامج الخارجية الشتوية تعملنا كما نقول برنامج رياضي يستقبل المكالمات هنا في المنشطة ذاك يجب أن كيما نقولوا مسؤول من البلدية من المعلومات الجمعية الفلانية من الفرح كرة يابس كرة طائر كرة سلة يحب ذا المستمعين يعطوا إجابات خاطر ثم مستمعين يحبوا الجمعيات
0: يحبوا يتكلموا يحبوا يوصلوا صوتهم مثلا أيتو نقترحوا برنامج في الخدمة الرياضي.
1: لا وش الخدمة الرياضي كيما كان بكري مهدي يعمل على خط
0: التلفزيون موجود وما خطر عندنا برامج عندنا برامج موجودة أما ممكن ما فيش تدخلات المستمعين صحيح وساعات فما برامج
1: برنامج فتحي الصامت نهار الاثنين أنا ما دمناش مكالمة
0: تو نتفهموا لك مع أخونا فتحي يخلي لكم مجال متاع ربع ساعة للمستمع يتدخل فيه أوكي نوصل له المعلومة يا سي خميس وديجا أنت خديتها تو ربع ساعة سي خميس بارك الله فيك شكرا لك سجلنا المحاولة نتاعك وباين المقترح نتاعك أمين عجبتني في الخدمة الرياضية الحقيقة مزيانة تنجح هذه مراد ينجح العنوان عنوان إذاعي مزيان جلاب جذاب سينو تحيل زملائي في قسم الرياضة خاطر فما زادة حتى المسابقات يظهولي مع وليد وحسام نتفكر فما برنامج في حتى المسابقات دونك المستمع ينجم يدخل نتصور باش يشارك ولا باش يعطي ملاحظة تليفون الرابعة والأخير في هذه الدفعة ألو ألو عسلامة مرحبا
2: ألفا أي ألفا العروسي من الساقف
0: سونيا العروسي
2: أي
0: سونيا مرحبا بك يا سونيا
2: يعيشك يا ألفا
0: أهلا وسهلا مرحبا بك نعرف برشا عيط العروسي ومن عز الناس
2: يعيشك أنا ديجا قبل نتذكر أنا كمراد دو كلاس في منزل شاكر ذكر قريت مع ألفا زميت أنا شكون شي أنت قريت في الخدمة غورة
0: لا لا لا أي من اكتشفت لي فما ألفا زميت واحدة أخرى ليه يعطيك صحة أختي سونيا تحياتي ليك ومرحبا بيك نتعرفوا عليك شوية
2: يعيشك
0: شو تعرف الدنيا فدا بي ما خدمت قبل ما خدمتش عملت تجربة ولا مهنية
2: خدمت كونفيكسيون أي خدمت كونفيكسيون كاو عملت ما يعني بعد الكونفيكسيون عملت كل دسوار انفورماتيك وما خدمتش
0: ما خدمتش كورشت على الاول باش تعمل هكا حاجه بروفيسيونيل وبعد ما ما كملتش ما يسالش ان شاء الله كل الخير لالا
2: الحمد لله
0: انسنا برشا مدام سونيا
2: عايشه
0: قل لي ميلا ايوه بالنسبه لسؤال مسابقتنا
2: اكبر محيط في العالم هو المحيط الهادئ واكبر واعمق
0: اكبر محيط هاوك الاضافه يا سي خميس هاوك الاضافه كي الاجابه صحيحه ها اي اكبر واعمق واخطر زيد
2: والي هدوء المياه وسكوني
0: وفي خطوره ولا ما فيهش قل لي سامحني ما هو السؤال قل لي ما هو السؤال قل لي انا جاوبتك على سؤالك انا معك في هذا القانون ثم القانون باهي لالا سجل المحاوله نتاعك على شكون تحب تسلم مدام سونيا
2: نعم
0: على شكون تحب تسلم
2: سلم تحيه ديما تحيه لوالدي الغالي
0: ربي يفضل هو
2: ربي يطول في عمره الهادي العروسي هذاك افضل ما عندي قبل كل شيء
0: هاوك حتى هو اسمه الهادي
2: الهادي صحيح الهادي
0: انت كي لخصت قلت لي راهو خاطر بابا اسمه هادي
2: راك على سميه هادي
0: هادي
2: وساكن
0: ربي يحيولك ويشدوا بالصحة إن شاء الله شكرا لك سونيا نسنا برشا نمشيو للموسيقى نمشيو توا شنو رايكم نسمعوا كده كفاية كده الجورج بيدو شنو سمعوه في هذا الإيقاع الطربي الجميل

0: ارتفاع قياسي لصادرات زيت الزيتون التونسي، هذا اللي كشفت عليه أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال التسع أشهر الأولى من الموسم الحالي. الكميات اللي المصدرة سجلت ارتفاع قياسي وصل ل 368 ألف طن مقابل 236 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، معناتها ما شاء الله أكثر من 130 ألف طن إضافي. لزيادة مهمة برشا نسبتها تقريبا 55.3%. الحركة التصديرية هذية معناتها أكيد مهمة برشا، تسجل يعني إيرادات مالية مهمة للبلاد، بلغت قيمة الصادرات 4605 مليون دينار، ونمو بذلك يسجل 44.4% مقارنة بالموسم السابق. هذه حاجة نجم تفرح لك، إن شاء الله ديما يبقى الكوتا الخاصة بالتونسي الحقيقة موجودة، وديما نقوله ويقولوها حتى الخبراء في المجال الفلاحي اللي باش نستوردوا به سامحوني السوجة والزيوت هذه الحقيقة المهدرجة، للدعم اللي ماشي هذاك نجم ندعمه به لزيت الزيتون التونسي، وياخذ التونسي زيت الزيتون طيب به أوليو ياخو هيك الزيت المدعم اللي شوف يلقاه شوف ما يلقاش. للأسف الشديد مازال مقيد على الزويولة، ولكن الزويولة ما يخلطوش برشا باش يلقاوه الزيت هذايا، أين يذهب خارج المسلك الطبيعي ما نعرفوش، ولكن برشا مرات خدمنا عليه وأحكينا عليه. نعرفش كل المكلمات خلطت ولا مراد خلطت لنا المكالمات، نجمو ناخذو من المكالمة الأولانية في جزءنا الثاني من المكالمات والمسابقة الخاصة بكم مستمعينا، وتعرفوا احنا نحاولوا ناخذوا المعلومات، نحاولوا نتبادلوا مع بعضنا المعلومات، ولكن زادة نحاولوا هكا نعيشوا مع بعضنا أجواء مزيانة في حصتنا، نحكيوا معاكم ندردشوا معاكم وفات. ألو عسلامة.
1: ألو
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا أختي ألفا زميت.
0: مرحبا، هذيك هي ألفا زميت. مرحبا.
1: سالم الغربي معك من سيدي بوزيد.
0: سالم الغربي.
1: أيوة.
0: أنسنا برشا سي سالم، شاركت معنا قبل سي سالم؟
1: شاركت قبل عام الأول.
0: مرحبا بك يا سي سالم، أنسنا شنو الأمور في سيدي بوزيد؟
1: بوزيد الدنيا متعبة شوية، إن شاء الله ربي يعطينا بالمطر.
0: آمين يا ربي آمين، خلي تخف في موجة الحرارة اللي يقالوا
1: أنها على قريب. هذا قصير لكم.
0: هكا هو لاباس إن شاء الله.
1: هذا الطقس مرة هون مرة هذاك الدنيا، لكن الأمر في
0: جاتي. إي في منطقة فلاحية سي سالم؟
1: اي منطقه جموده، نحن نسكن في جموده منطقه فلاحية.
0: جموده
1: اي جموده، كان قبل في بودين ثم جموده.
0: اي منطقه فلاحية، شنو مثلا اكثر حاجه يعني فلاحه؟
1: اكثر حاجه الجامعة بصل وفلفل وطماطم، كل شيء موجود. اي
0: فلاحة. الثوم موجود؟ الثوم
1: اي الثوم تو بدو يزرع فيه ثوم.
0: اي لا نعرف سي تحصد مع انت مشيت الاصابه سي كملت. اي
1: الناس ما فيه شيء
0: ولا أما ما نعرفش علاش يا سي سالم على الثوم، معناتها يقول لك ثوم قليبي، مع ثوم قليبيا هو معناها كيما نقولوا المترأس على رأس قائمة الثوم في تونس، في حين انه نلقاو ثوم سيدي بوزيد يتباع اصلا في قليبيا، في بالك؟
1: هي ونجيبوا شراء من خارج.
0: انت شو تقول، انت شنو تقول ما احسن، معناتها ثوم قليبيا ولا ثوم سيدي بوزيد؟
1: ما ظنينا سيدي بوزيد خير من كلمه خير هم ساقط وجنوب خيري.
0: معقول يا سيدي، هذا يحب الانتباه، تسمى يدخل في حالة حب الانتباه. سي سالم أنسنا يا سيدي مرحبا بك، أعطيني إجابتك بخصوص المسابقة.
1: المحيط الهادي يعني.
0: المحيط الهادي تقول أنت؟
1: الهادي يعني ومخطر ياسر المحيط الهادي
0: مخطر زيادة يقال. علاش علاش مخطر علاش؟
1: لا غدا كون دار فيه الكوارث،
0: يصير فيه؟
1: هي كوارث المطر
0: يا لطيف. المطر تصب على الكل. يا
1: اختي ان شاء الله مربوحة سقيت الدائرة.
0: يعطيك الصحة يا سيدي وبارك الله فيك.
1: والله تتلعب في المهير ان شاء الله
0: مربوحة. شكرا ليك ويعطيكم الف صحة. ولا محليكم مستمعينا هاكا من سيدي بوزيد، يتمنى سقيت الدائرة فوز تقدم سقيت الدائرة.
1: قبل الأثير يوصل الليبيا الغدو.
0: اي صحيح صحيح صحيح
1: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح
0: صحيح هكا اوغوزمون فما حاجه اسمها انترنت او في الجديد على القليله باغ ابليكاسيون تدخلوا على السيت نتاعنا تشوفونا في المباشر وتسمعونا في كل بقاع العالم عبر الانترنت عبر الانترنت.
1: مبارك عليكم الجديد
0: يعيشك يبارك فيك يعيشك يعيشك ان شاء الله نعطيكم ديما احلى صوره واحلى الاخبار زاده ونكونوا عند مستوى حسن الظن نتاعكم سي سلمى تحياتي ليك شكرا لك.
1: نحن عامل إذاعة حتى لازال ما تعرفوش إذاعة الكلام إذاعة الكلام لازال ما تعرفوش
0: ما زالوا ما؟
1: إذاعة الكلام عم تأتي بوزير
0: أي شبهة؟
1: حتى لازال ما تعرفوش لازين
0: آه لذين سمحني سمحني ما سمعش لذين ما ترفعوش فهمتك
1: توا الله يرحم والديك
0: به احنا بالنسبه لينا الحمد لله يا ربي نرفع لذين في في اوقاته حتى في الفجر مهما كان التوقيت. شكرا لك سي سالم. اذاعه تسفيقس الخدمه اذاعه القرب كيف كيف صوت المواطن شكرا يعيشك يعيشك بارك الله فيك سي سالم. ناخذ تليفوني من بعد. الو
2: الو
0: عسلامه. مرحبا
2: عسلامه اختي الفا.
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: عايشك يبارك فيك.
0: عايشك. شكون معانا؟
2: حافظ المعتوقي من منزل شاكر.
0: حافظ المعتوقي من منزل شاكر اليوم ما شاء الله منزل شاكر جبنينا عقير بهذوما ثلاثة معتمديات بالإضافة إلى صفاقس المدينة مع أختنا سونيا العروسي. كلمنا من السويسي خميس الحمروني سلم الغربي من سيدي بوزيد وحافظ معتوقي من معتمدية منزل شاكر أنستنا. مرحبا. شنو الطقس عندكم؟
2: هي طقس سخون شوي وبره العشية بدأ يبرد.
0: أي بيه الحمد لله.
2: نعم الحمد لله يا رب.
0: أنا نتذكر أنا عمري ما ننسى ونتذكر يوم من الأيام أيام انتخابات وقتها وعشت معاكم النهار كامل في معتمدية منزل شاكر يوم ساخن جدا جدا جدا وقت الانتخابات. يا عيشك يا سيدي وعرفتش معناها الدنيا سخونة سخونة سخونة غادي في منزل شيك.
2: صحيح.
0: ربي يعطينا الأقدر من تيقو يا سي حافظ. أي سيدي أي سي حافظ شو تعرف الدنيا أنت؟
2: والله كهربائي بناء.
0: كهربائي بناء يعطيك الصحة. إلكتريسيا معناتها
2: أي إلكتريسيا.
0: أيوة تعدي على الأول وبعد تكمل الخيوط وبعد زيد هذي زيد هذي
2: ثلاث مراحل.
0: أي معقول. أي واسمع علو يقول لك بعد نتبع وتبع هات لنا شوية هذا بعد نتبع وتبع تبع وتبع هو البرشة هو البرشة
2: حسب الميزانية.
0: معقول معقول بيسير أكيد. أي سي حاف بي وشنو الفطور اليوم خلنا نسلك عادينا في منزل شاكر أنا كاني سألتكم الكل محالة اليوم كل واحد من جهة شنو الفطور اليوم يا سي حاف؟
2: والله الحاجة المدامة روحت من صلاة الجمعة الحاجة المدامة عملت لنا صلاة مشوية
0: اي
2: وشوي غلة ما نقدرش هكا
0: ان شاء الله بالشفاء والصحه والفرحه ان شاء الله يعيشك ان شاء الله ديما عامره
2: عايشك.
0: اي سي حافظ اي شنو هي الاجابه نتاعك؟
2: المحيط الهادئ هذا المحيط يمتاز بالهدوء نتاعه.
0: اي
2: علاش خاطر اولا غارق ياسر اللي يشوفه يقول هادئ هو راهو
0: يا ما تحت السواهي دواهي اي
2: نعم
0: اي نعم والا يقول لك تعدى على واد هرهار
2: اي نعم وما تعداش على واد ساكت اي نعم صحيح ولا صحيح
0: معقول معقول
2: من جد من جد لله
0: ربي يحيينا وربي يحفظنا ويعيشك يا سي حافظ وسلمنا على المدامة وربي يونسكم ببعضكم
2: يعيشك يرحم والديك
0: بارك الله فيك يا سيدي انسنا برشا الجائزة قيمتها 150 دينار من اهداء اذاعة صفاقس نكملوا مع التليفونات. الو
3: الو
0: عسلامة مرحبا بيك شكون معانا؟
3: زينب.
0: نعم
3: زينب.
0: زينب مرحبا يا زينب. زينب شكون لقب؟
3: زينب الشاردي.
0: شاردي
3: شاردة
0: شاردة منين يا زينب؟
3: من يب.
0: نعم
3: من يب تبع الحنشة.
0: من الحنشة مرحبا بيك. والله أنا قلت يا أسامة كيفاش عملت اليوم يا أسامة والله سي بيان تاو اليوم اربع معتمديات حاضرين معانا دونك بالاضافه الى صفاقة المدينه كما قلت دونك خمس معتمديات. هاي زينب هاي شنو تعرف الدنيا زينب؟
3: في الدار
0: في الدار
3: في الدار.
0: ربي معاك ان شاء الله. متزوجه عندك صغيرات؟
3: عندي صغيرات عندي ثلاثة بنات.
0: هاي أول مرة في حياتي نسأل شخص عندك شي صغيرات ويطلع عنده صغار خاطر أنا ما نسألش ونهار كي نسأل نحصل في شخص عندوش
3: صغير.
0: ربي فضلهم لك ما شاء الله صوتك صغير يظهر يا زينب. صوتك كده صغير بالباهي تعرف ما شاء الله.
3: عايشك
0: لا لا دونك عطينا اجابتك زينب. باي
3: المحيط الهادي.
0: المحيط الهادي لوشت عليه ولا تبعت المستمعين؟
3: تبع في البرنامج.
0: معني انت تبع في البرنامج تبع معني تبع فيه كمل تبعت المستمعين.
3: تبع
0: شكرا على صراحتك يا زينب. هكا هاو يعطيك الصحة. سجلنا المحاولة تسلمنا على ثلاث بنوتات ربي يحفظهم لك إن شاء الله. بركة الله فيك. ناخذ تليفون الأخير في الدفعة الثانية. ألو
4: ألو
0: مرحبا.
4: ألو
0: عسلامة. مرحبا بيك.
4: صباح
0: شكون معنا؟ مرحبا بيك. الحمد لله. الحمد لله. أنا يا آسيا. آسيا جدة.
4: نعم
0: الجد. قلتك آسيا اللقب شنو؟
4: لزيز.
0: لزيز مرحبا بيك.
4: عايشك.
0: مرحبا بيك آسيا. نسمع برشا لله.
4: بيك عايشك.
0: يا عايشك. شو تعرف الدنيا آسيا؟
4: والله في الدار.
0: في الدار. يا أخي تكلمونا كلكم في الدار اللي يخموا ما يتكلموش.
4: لا أنا الحمد لله القلب حي في حاجة أخرى. أما أنا إعاقة بصرية معناتها.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
4: الحمد لله
0: معناتها. لا تنسونا الكلكم.
4: كل واحد بيدي وسبعة.
0: الحمد لله تعمل على روحك.
4: نعمل على روحي صحية الحمد لله ونعم بالله.
0: يعطيك ألف صحة وربي يبارك لك إن شاء الله في صحتك.
4: لا
0: شكرا ليك آسيا. أعطينا إجابتك آسيا.
4: محيط الهادي.
0: قول محيط الهادي. أنت لوشت ولا سمعت ولا كما قالت زين لازم البرنامج.
4: لا لوشت شوية.
0: أي
4: وتبعت البرنامج أما لوشت شوية على الأول معناتها قعدت نفكر شوية.
0: معقول. باهي للا سجلنا المحاولة متاعك. عشان كنت حاب تسلم آسيا.
4: الله سلام على العائلة الكل وعليكم أنتم بالذات.
0: بارك الله فيك. لا توصل تحية متاعك. شكرا ليك. مراد زعما شنو نزيدو نكملو باهي نكملو بزوج مكالمات. ألو ألو
5: ألو
0: عسلامة. مرحبا.
5: ألو عسلامة يا ألفا.
0: مرحبا بيك. أهلا وسهلا.
5: عايشك وبيك. عايشك.
0: يعيشك. شكون معانا؟
5: مدام فايزة العايدي.
0: فايزة العايدي أهلا وسهلا يا فايزة. أنسنا برشا.
5: يعيشك. يعيشك. أنا حطيت من السنة.
0: يعيشك. بارك الله فيك فايزة. يا فايزة إيش تعرف الدنيا أنت؟
5: هنا في الدق.
0: باهي معقول في الدق.
5: فطوري عم يشرب.
0: وفطورك عم اسمعني شوفتني ديريكت. وفطورك عملت روز بالدجاج. صحة وفرحة. صحة وفرحة وبالشفاء بالشفاء بالشفاء. جابني نتخيلوا يا حاجة الدجاج دي ما تجيب لينا صحيح ولا
5: لا بنينا بالحق صحة
0: بيان سور. ميلة ميلة أكيد. ثوم زيت لي كان القهوة أنا الحقيقة ما نطلعش ثوم.
5: هو الحم العلوش
0: هو العلوش يقول لك ما تحطلوش ثوم اما انا نحط اما نكثرش.
5: في المقرونه صوص يتحط ثوم في
0: يتحط العلوش. يتحط بالنسبه لي فما طماطم فما ثوم باش تجي الحاجه بنينه صحيح ولا
5: اي بالحق
0: اي به. فايزة هيا قولي لله اجابتك.
5: محيط الهادي.
0: تقول المحيط الهادي وظهر لي مش نعديه لهم حبك هادي من بعد يا مراد وانا مليت الحب العادي عايزة اكتر عايزة. عرفتوها الغنية حبك هادي هذه غنية لطيفة جيت على بالي تو احنا نحكيه على المحيط الهادي. المحيط الهادي فذكرت حبك هادي سهل برشا نجم نحطوها في بالي. باهي نكملوا مع المكالمة الاخيرة. يعطيك الصحة يا فايزة. عشكون تحب تسلم فايزة؟ قل لي يا فايزة.
5: السلام عليك. انت
0: يعيشك.
5: اللي عدي لي التليفون
0: يعيشك
5: لك والله صيفي من انا نطلب الحمد لله اللي ما تعدي.
0: يعطيك الصحه. مرحبا بك.
5: وعسل دي مع يعطيك
0: بارك الله فيك. لا تحيتي ليك. ناخذ تليفون اخير. الو الو عسلامة. الو الو
6: الو عسلامة.
0: مرحبا عسلامة.
6: عسلامة.
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
6: مرحبا لك يا ألفا.
0: الحمد لله. لاباس.
6: انا ليلى بن عمر. مدام ليلى بن عمر.
0: ليلى بن عمر مرحبا بيك. أنسنا نتكلم فينا ليلى
6: من صفاقس.
0: إيه ثنيتاش في بالي من صفاقس.
6: نيت تونس. نيت تونس
0: طريق تونس. هاي فما بن عمر ما شاء الله في برشا ثنية.
6: إيه
0: فما في قصة ثنية فما
6: نعرف. أنا نعرفك. أنا كنت أنا متغيست مديرة روضة معناها.
0: اي
6: وختمت لنا مره حفله روضه انا وزميلتي.
0: اي شرفني والله نضيع شويه سامحني عندها مده كبيره برشا يدور لي. عندي مده كبيره برشا على مجال رياض الاطفال. يعطيك صحه يا ليلى, ما شرفني اني كنت في يوم الايام نقدمهم.
6: منى
0: اي
6: ديما نحبكم يا جماعه, معناتها ونستعطي ذاك في كلكم الكل.
0: يعيشك يعيشك ليلى, المحبه هذه واضحه وظاهره ونحسوها بالحق من مستمعينا.
6: نحبكم الكل ونقدركم الكل الكل.
0: يعيشك يفضلك يفضلك. ملا انت توا متقاعده ولا مازلت تخدم؟
6: لا لا لا كملتي.
0: واش كملت؟
6: كملت وشد حفيدي في الدار وقيد.
0: ربي فضله لك لله ويعطيك ما تتمنى ان شاء الله. شكرا لك ليلى. أي إجابتك ليلى؟
6: المحيط الهادي.
0: المحيط الهادي أول مرة تشارك معنا يظهر لي.
6: أي طلبت عند فوا وما نتحصل
0: إن شاء الله. إن شاء الله
6: أول مرة نتحصل.
0: أي إن شاء الله يا ربي أول مرة تحصل. إن شاء الله بتكون من أول, إن شاء الله تكون فايز على إشلاء
6: إن شاء الله.
0: إن شاء الله دوك هكا نسكر ويظهر لي سي دفعتي من المكالمات الهاتفية. نخلطوا الجزء الأخير إن شاء الله بعد الأربعة وين نعملوا تحية على الفيسبوك ونعملوا طلتنا ونعملوا زادة كيف العادة قرعتنا سواء من الفيسبوك وإلا من التليفونات اللي بشي يفوز أو تفوز معنا بجائزة قيمتها 150 دينار مادية من إهداء إذاعة إصفاقس. حبك هادي هكا تغني لكم لطيفة.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم. انطلقت أشغال تهيئة دار الشباب العين لتوفير فضاء للأنشطة الشبابية والثقافية والإبداعية بتجديد الوحدات الصحية والشبكة الكهربائية وتجهيز استوديو ويب والواجهة الخارجية بكلفة 242 ألف دينار. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 19 الأولى من الموسم الجاري، وسجلت ارتفاعا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن في السنة الماضية بزيادة ب 55.3%. سجلت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلام المهني بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ارتفاعا في الاعتداءات في جويليا الماضي مقارنة بشهر جوان برصدها 22 اعتداءا وفق التقرير الشهري الذي نشر اليوم. في العالم، استشهد فلسطيني فجر اليوم جراء اطلاق النار من قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي قرية سعير بالضفة استشهد شاب فلسطيني واصيب مسن باطلاق نار من مستوطن صهيوني. نهاية الموجز، اشكر لكم حسن المتابعة، الى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

الأربعة وأربعة عشر دقيقة إشارة التوقيت. مرحبا بالناس الكل من جديد معنا في الاستماع، برشا منكم قاعدين تستني وتعرف تحبوا تعرفوا شكون الفائز معنا اليوم في مسابقتنا الخاصة بكم في برنامج برد القايلة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع، إن شاء الله حظ سعيد بطبيعة. برشا اللي شاركتوا يعطيكم الصحة، وبرشا اللي لوجتوا على الإجابة الصحيحة حصيلوا. شنو نقولكم؟ نقولكم الفائدة إنه الفائدة تحصل، هذيك هي الفائدة، أهم حاجة يظهر لي صحيح ولا هذيك هي. دونك احنا كيف العادة بعد شوية مش نعطيكم شكون الفائز معنا في الحصة، لكن قبل هذي خنقدم التحية لبرشا أصدقاء وصديقات كما عواطف بوسارسار، كما منصف الزيني، كما سونيا بن أحمد، كما مفيدة الشايب، ليلى مراد، ليلى بن مراد، سالم بن هدية، مفيدة عموس، سيمون صفزين يقول إجابة هي المحيط الهادي لأنه يشكل مساحة كبيرة من الكرة الأرضية حيث تبلغ مساحته 165 مليون كيلومتر مربع، أي حوالي ثلث الكرة الأرضية تقريبا 30%. تحية ليك فوزية، فوزية سوية، حيدية بوعسيدة، مساء الخير. ياسمين البريني أهلا وسهلا ومرحبا، تقولي أكبر محيط في العالم والمحيط الهادي، مرحبا بيك. زادة نجيح المنصر أهلا وسهلا، سلوى المصفار تقولي المحيط الهادي، غربي نجوى نفس الإجابة، سندس شعري نفس الإجابة، تقريبا فماش حتى إجابة خاطئة، والإجابة صحيحة هي المحيط الهادي. دونك وعطيتوني حتى المساحة، يعطيكم الصحة، تقارب من 165 إلى 168 مليون كيلومتر مربع، وكما قلنا يمثل تقريبا 30% من إجمالي مساحة الأرض. فما بحث، يعطيكم الصحة مستمعينا. بالنسبة لياسمين بريني راو يكفي انك تجاوب مرة واحدة، كسوا ياسمين كسوا سونيا سندس شعري، على خاطر في التالي تدخلوا كلكم في القرعة حسب عدد المكلمات اللي عندنا. دونك بعد شوية ان شاء الله نعملوا القرعة، 10 من التليفونات و10 من الفيسبوك، وان شاء الله حظ سعيد اللي مش يفوز معنا. ام براءة كانت طلبت منا تسمع هاني شاكر، وفي نفس الوقت تقول لي الاجابة، تقول لي المحيط الهادي، ما شاركتش معنا ما خلطتش صحيح. أما تقولي الوالد متاعي كان يقول أنه كريستوف كولومب تعدى وعدى 3 شهور تقريبا في المحيط الهادي وما تحركش لمحيطك، علاش تسمى المحيط الهادي؟ شكرا على المعلومة. وها وهني شكرا كونتر بارتي، شنو رايك؟ سلم تستلم. هتسمو دونك علي الضحكية بصوت الفنان هني شكرا.

الأربعة وثنين وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد معنا، رهما بعضنا حتى للأربعة ونص، مازال جونا متواصل معاكم مع أحلى إيقاعات. زادة بعد شوية مازلتوا مش تدوا تسمعوا، أين عم مين عم مش تسمعوا، مش تسمعوا حسين برمضان زي ما قولوا لي، عليش مش تسمعوا حسين برمضان؟ علاش زعما؟ على خاطر بخوشين مو ان شاء الله فما عرض متميز، عرض مزيان في تقريبا لقاء مش ديما يصير مع بعضهم، مجموعه من الفنانين في لقاء مزيان برشا نحكيوا عليها. مقبل هذيا نعطيكم الاجابه على المسابقه نتاعنا، نعطيكم شكون الفائز. الاجابه عرفتوها ما شاء الله عليكم مستمعينا، عرفتوا تبحثوا حتى اللي تبع راهو بيسيرش. الفائده حصلت على خاطر سي تحطت في البال اكبر محيط في العالم والمحيط الهادي وهو أخطر المحيطات، دونك يمثل تقريبا 30% من الكرة الأرضية. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لكل من بعث لنا، لكل من شارك معنا. الإجابة كلها 100% صحيحة، والفايز معنا اليوم في الحصة هو سي حافظ المعتوقي من معتمدية منزل شاكر، هو اللي فاز بجائزة قيمتها 150 دينار، دونك تاخذها، هي جائزة مالية تتسلمها في شكل شيك. دونك سي حافظ المعتوقي اتصلوا بك إدارتنا إن شاء الله، راهو مع خصم الضرائب الخاصة بالجائزة.

الفنان حسين برمضان اللي باش تسمعوه توا ونعرفه ما شاء الله. كل اسم الاسامي هذيا عندهم جو عنده جمهوره وعنده زاد رصيده ما شاء الله يعطيهم الف صحه. نذكر انه الليله بالنسبه لليله انتم على موعد مع بالنسبه لجمهور مهرجان التنيور بالشيحيه مع عرض الفنان ريان يوسف الليله في الليله ان شاء الله. الدعوه موجهه بطبيعه للجميع اكيد مش تتفردوا مع عرض مزيان لابن الجنوب. توا باش نختموا لقائنا تقريبا مع الجو التونسي المزيان الحلو. يوم حبيناك وكان تحبوا تسموا قلبي حاير تدلوا، احنا قعدنا نقولوا انا نقول له قلبي حاير وهو يقول لي يوم حبيناك جوهر. شكون مش يغلب زعما؟ بيان سور مش يغلب اللي مش يطلع هكا ولا. شكرا لكم الناس الكل، ان شاء الله يا ربي استمتعتوا في حصتنا اليوم من برد القايله. كانت معاكم الفزميت.

0: برد القايلة، برد القايلة.
1: برد القايلة،
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهداءات ومسابقات جوائز.

0: قنفير وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم

0: السلام عليكم ورحمة الله. أعلن ديوان الخدمات الجامعية الجنوب على الانطلاق بداية من اليوم في عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027 للطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 2026 والطالبات والطلبة المتحصلين على البكالوريا 2025 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي بالجنوب. سجلت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ارتفاعا في نسق الاعتداءات خلال جويليا المنقذ مقارنة بجوان الماضي، وذلك برصدها 22 اعتداء وفق التقرير الشهري الذي نشر اليوم على الصفحة الرسمية للنقابة. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي ظل نشاطا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغاية التجميلية من قبل مهنيين ذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى، واعتبرت أن التطبيع مع هذه الممارسات والترويج لها في وسائل الإعلام بأنواعها استوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. في العالم، استشهد فلسطيني فجر اليوم جراء اطلاق قوات الاحتلال النار عليه في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما استشهد شاب فلسطيني ثان بإطلاق النار من مستوطن صهيوني، أدى أيضا إلى إصابة مسن في السبعين من عمره بقرية سعير بالضفة الغربية المحتلة. أدانت 12 دولة عربية وإسلامية بشدة اليوم غارات الاحتلال الصهيوني الأخيرة على قاعدة أبو الظهور العسكرية شمال غربي سوريا، وقالت أن استمرار العدوان على سوريا يزيد في توتير السلام الإقليمي. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: ستوديو الصيف

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق صيفي. من الخمسة واربع دقائق ورحلتنا تنطلق من توا حتى الثمانية ونص متاع الليل. مانيش وحدي، عبير شقرون، احمد الحاج طيب بطبيعه هوني منورني في استوديو، مراد الحاج قاسم على الكونسول، جوهر بوستة ويسرى الغربي في الاخراج، البث الرقمي المرئي. ونقول مساء الفل للناس الكل اللي تابعوا فينا على فيم على الانترنت، تلقاونا ديما على www.radiosfax.ti. واحمد الحاج طيب اهلا وسهلا ومرحبا يا احمد.
1: يا مساء الانوار، اهلا وسهلا بك عبير، ومرحبا بكل مستمعينا الاوفياء في اذاعه صفاقس. ومحلاها لما تجمعنا اليوم العشيه كالعاده باش نواكب معاهم اهم التظاهرات الثقافيه والفنيه، وباش نعيش معاهم على وقع المهرجانات الصيفيه هنا وهناك.
0: اكيد عندنا برشا محطات خارجيه كيف زد ورقاتنا اللي تنجموا تابعوها على الغديو، تابعوها زيد بعد تلقاوها على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب باستضافات زادة بمناسبة المولد النبوي الشريف، باش نحتفيو بتبيعة بمجموعة من التظاهرات الثقافية بتبيعة والاحتفالية كما المولدية في تونس العاصمة. وأكيد فما برشا احتفاليات في القيروين عاصمة الإسلام الأولى في إفريقيا، كيف زادة في جيبس، برشا مدن الحقيقة أنت كنت زرتم حتى في الساحل بتبيعة. صحيح. قصيبة المديوني هكا ولي.
1: أكيد قصيبة المديوني هي أيضا من الوجهات اللي تحتفل بالمولد النبوي الشريف على طريقتها الخاصة إلى جانب القيروان، وكنت العام الفارط في مدينة القيروان حيث كانت فما أجواء روحانية مميزة للغاية مع أهم المعالم اللي تحتفي بالمولد النبوي الشريف، وحتى في صفاقس العادات والتقاليد أكيد اللي نتوارثوها عن أبائنا وأجدادنا من خلال إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف ومختلف العادات الغذائية المرتبطة بهذا المولد، خصوصا مع قضية عصيدة الزقوقو اللي تكثر في الفترة هذه.
0: نقول عصيدة الزقوقو بطبيعة اللي هي ميدون تونيزيا، اللي هي اختراع تونسي، اللي هي ذكي نجم نقوله تونسي 100%، اللي خلق من صنوبر الحلبي أو الزقوقو هذية، اللي هو كان مرتبط بالمجاعة وبسوء المحاصيل الغذائية من القمح والشعير في تونس. تفجر الذكاء التونسي باش يجعل الأكلة هذه اللي تنقذ الناس من الجوع ومن المجاعة في نجم نقوله مواسم ما فيهش قمح وشعير، باش تولي عبر القرون وعبر السنوات إلى نجم نقوله أكلة للأغنياء، أكلة للبرجوازية في وقت ما، وتوا بتبيعة ولت أكلة موجودة في تونس كاملة منذ قرون بتبيعة. وكيف حبوها زيد أي إنسان يزور تونس يحبها، توا نلقاو شرق الجزائري برشا أماكن طيب عصيدة زقوق تونسية، كيف زيد ولات محبوبة برشا في ليبيا، وفما برشا طباخين بطبيعة توينسا وحفظوا معناتها أخوتنا في ليبيا في الجزائر، كيف حفظوها نساء من الجزائر نساء من ليبيا لخاطرها أكلة محبوبة برشا، ونتصور أنها باش تنتشر بطبيعة في برشا بلدين. نذكروا زيد مع عصيدة زقوق وعن عصيدة الفستق متاعنا التونسية لخاطر في العالم الكل يطيبوا الفستق الكريم يمكن بطريقة مختلفة، أما احنا كيما عصيدة زقوق نعملوا عصيدة الفستق، عصيدة الجلجلين، عصيدة البوفليوة، دونك كلها اختراعات وذكي تونسي 100%.
1: دون أن ننسى عصيدة عبيد الشمس أكيد قد تلقى في رواج كبير عند معظم العائلات في تونس، ودون أن ننسى كيف العصيدة العربي اللي هي الزمنية متاعنا واللي هي
0: اللي تجيب الفارينة ولا بسميت
1: أكيد هي،
0: فما شكون يعملها حتى بالشعير قبل المسبوك، دونك هذايا كله ذكي تونسي. صحيح العصيدة البيضة سواء بالفارينة ولا بالنشي ولا بسميد موجودة في دول أخرى، لكن احنا نتميزوا بعصيدة زقوقو اللي ديما نذكروا اللي هي تونسية 100%. الخمسة وتسعة دقائق بعد اطلالتنا زاد على مجموعة من المهرجانات بتبيعة والتظاهرات، أهمهم مهرجان عزيز برشا على على قلب يتنظموا الجامعة التونسية السينمائيين الهويت اللي هو الفيفاك دونك المهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا باش تكون لنا تليلة عليه كيف باش نمشي وزادة مع جمعية ثقافة فن استنبيلي بتونس سيدي علي الأسمر باش نتعرفوا على الخارجة متاع المولدية في تونس العاصمة أكيد نتصور فما خارجات زادة حتى في صفاقس هذي الكل كما قلنا حتى 8 ونص شنو عندنا اليوم أحمد معك
1: هو في أجندة المهرجانات واليوم مش نركزوا على استضافات فنية مهرجان صفاقس الدولي الليلة عنده سهرية سهرة مسرحية مع الفنان جعفر القاسمي في مسرحيته وبسي مهرجان تنيور بالشيحية مع الفنان ريان يوسف الأيام الثقافية بالعوابد من تنظيم جمعية المنارة الثقافية بالعوابد تستضيف مجموعة من الممثلين من الزمن الجميل لمين النهدي رياض النهدي محسن بولعراس وعبد القادر دخيل في مسرحية المهفات وأيضا دون أن ننسى كيف المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس والأكيد تتواصل فعاليات الورشات المفتوحة بالمحرس في هذا المهرجان الدولي وغيرها من التظاهرات الثقافية والفنية هنا وهناك في صفاقس وفي غير مدينة صفاقس
0: على كل نسلم على الناس الكل البداية تكون بالموزيكا ونرجع بطبيعة مع باقي الفقرات نذكركم مواصلين معنا في سوديو سيف حتى 8:30 متاع الليل

0: يتابع فينا على الفيم على موجات إذاعة صفاقس بتبيع اللي يتابع فينا زادة على صفحة الرسمية على الفيسبوك على اليوتيوب على ستريمينج لايف. مرحبا بأحمد الحاج طيب اللي ينطلق بعد شوية في رحلته الماراثونية بتبيع مع المحطات مع ضيوف صفاقس من المسرح من عالم السينما من عالم الفنون كل أسبوع. بعد شوية باش نسمع ورقة أحمد وين باش تهزنا؟
1: هو في الحقيقة دائما نحاول أن نركز على معالم معروفة في تونس الخضراء، واخترنا اليوم باش نحكيه على نابل اللي تميزها الجرة اللي تتوسط المدينة متاع نابل، والجرة هذه اللي موجود فيها شجرة نتعرف عليها على تاريخ الصنع متاعها وكيف كيف التزويق متاعها. جرة نابل هي موضوع ورقة اليوم حتى نتعرف عليها عن كثب وكيف كيف نستمتع بهذه المعالم السياحية.
0: يعطيك الصحة أحمد. دونك مرحبا بكم الناس الكل حتى 8:30 في استوديو سيف مع بير شقرون وأحمد الحاج طيب. هذايا جرة نابل وراجعين.
1: اليوم حكايتنا على جرة نابل، حيث في غرة جويلية تمر الذكرى 61 بالتمام والكمال على تدشين الجرة العجيبة اللي تتوسط مدينة نابل. في سنة 1962 اقترح المهندس الطيب لاوينتي عضو اللجنة البلدية المكلفة بالأشغال العامة على المجلس البلدي بنابل فكرة إنجاز شارع كبير اللي هو شارع الحبيب بورقيبة حاليا، وهو يشق المدينة حتى يؤدي مباشرة إلى البحر. وكانت هناك شجرة أوكاريا إكسيلزا ذات الخضرة الداكنة نمت في محيط محطة القطار وكانت موجودة في محور الطريق المزمع القيام بها. تم الإعداد لاقتلاعها، لكن الحس الفني للمهندس الطيب لاوينتي جعله ما يحافظش على الشجرة فقط لكن يزيدها قيمة وقت اللي أهدى لها ثوب أصيل من فخار نابل، وهكا تولدت جرة نابل.

0: أعد الطيب لعوينتي تصاميم الجرة وقام ببنائها الطيب مشمش. بعد ذلك أتكفل السيد عبد القادر عبد الرزاق مصحوب بابن عمه محمد وهما رمزان من رموز صناعة الفخار بنابل بوضع نماذج الزينة والزخرفة مستلهمين من التراث الزخرفي التقليدي النابلي. ثم عهدت مهمة نقل الرسم الشفاف مباشرة على الجرة إلى محمد لعوينتي وأحسن اسكونداجي اللي قاموا أيضا بتلوينها وذلك باستعمال الألوان المميزة لمملكة الفخار نابل. وفي مثل اليوم غرة جويليا 1962 تم تدشين الجرة اللي بلغت من العمر 59 عام وبلغت من الشهرة ما بلغته حتى صارت من رموز مدينة نابل تروج للسياحة التونسية وإحدى مكونات الهوية التونسية. وفي سنة 2012 وللاحتفال بعيد ميلادها 50 أعاد الخطاط التونسي نصر الدين خليل تزويقها وإحياء ألوانها المميزة تماماً كما الألوان اللي تولدت بها في عام 1962 وحافظ على نفس الرموز والأشكال. ولا تزال الجرة تحمل الألوان اللي تشتهر بها منطقة نابل وهي البرتقالي وهو مرتبط بإنتاج الولاية المحافظة لمعظم منتجات تونس من الحوامض كما البرتقال واللون الأصفر كرمز للشواطئ الرملية الساحلية اللي تعرف بها المدينة بالإضافة إلى اللون الأزرق اللي يرمز لزرقة البحر. ختاما لابد من الإشارة وأن جرة نابل هي ثمرة عمل فني جماعي نفذوا مجموعة من الحرفيين المحليين اللي تعتز بهم مدينة نابل لأنهم كانوا مبدعين في مجالاتهم الفنية. ولابد أيضا من التذكير وأن مسرحية الجرة لباس اللي كتب نصها المرحوم المنصف قرط وأخرجها الأستاذ الحداد بوعلاك في عام 1976 هي تعبير عن مدى تأثير الجرة في المخيل الشعبي لأهالي المدينة حيث صارت الجرة مصدرا للإلهام.
1: ليل بسحر وهل نابل يا زينة المحفل قلت فيك شعري يا خضرة أنا لعشقتك من نظرة مشهورة فيك أحلى جرة اللي زورك عليها يطل سوقك يعرض بالأحضان الزاير من كل مكان صنايعية تعرض هونية شغلتها دقة وإتقان هريستنا بل على لسان حصيرتنا شبكة فنان والطينة على ألفين هيا معروضة تلمع لمعان شطوتك يا أم البلدان سرح الكل عاشق والهان العومة فيك تعادل مية هيبة من عند الرحمن نابل يا أرض الإنسان جمعتي مذاهب وديان عاشوا فيك لا سوى لسوية هذا ما صار وما كان.

0: وسهلا ومرحبا بكم. مجمل شاتك يا نابل، هكا كانت تغني الفنانة نعمة نعمة تونس الموسيقية. بتبيعها قبلها كنا مع ورقة لأحمد الحاج طيب حول جارة نابل. ما حنيش باش نبعدوا برشا الحقيقة على نابل بالمناطق الجميلة متاعها، أزمور، الهواري، وقليبية زادة الجميلة اللي تحتضن أحد أعرق المهرجانات، المهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبية المعروف تكور باسم الفيفاك، واللي تنظموا الجامعة التونسية، النوادي السينمائية، الهويت، الافتسية، بتبيع هذه الجامعة اللي مع الجامعة الأخرى الافتسية مثلوا أحد أهم المدارس بتبيع في السينما، في المواطنة، وفي ثقافة الإنسان. تحية كبيرة برشا توصلكم مني بتبيع في استوديو سيف حتى 8:30، وسعيدة جدا باستقبال أول ضيوفنا اليوم السيد هشام التومي اللي هو رئيس الجامعة التونسية للسينمائيين الهويت ومدير دورة جديدة من المهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا. نقول لك مساء الفل والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بك هشام التومي على موجة إذاعة صفاقس.
1: عسلام عبير وعسلام كل مستمعينا في إذاعة صفاقس.
0: نحب نرحب بيك بتبيعة ونأخذ فكرة على أهم فعاليات الدورة القادمة من مهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا. هشام التومي،
1: هو احنا توا في الدورة 39 المهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا اللي ان شاء الله باش تكون من 23 ل 29 اوت، معناها ان شاء الله تكون حفل افتتاح نهار لحد هذا. دونك عنا كما مستنسين ديما فما المسابقات متاعنا، فما المسابقة الدولية، المسابقة الوطنية، مسابقة الصورة الفوتوغرافية، مسابقة السيناريو، هذا إلى جانب العديد من الورشات اللي أطروها من خيرة ما عنا في الساحة الفنية السينمائية التونسية، إلى جانب لقاءات وماستر كلاس باش تكون مع ضيوف حول مواضيع تهم السينما بصفة عامة ومواضيع خاصة متلائمة مع الوضع الحالي اللي عنا.
0: هشام التومي، وانت بتبيع مدير المهرجان ورئيس الجامعة التونسية لسينمائيين الهويت، ونعرف مهرجان قليبيا اللي هو محطة هامة برشا من تاريخ السينما التونسية والدولية والعربية، ما هوش مجرد مهرجان لفيلم الهويت، هو جزء من تاريخ السينما التونسية والعالمية. كيفاش اليوم معناتها تشوفوا مسؤولية الجامعة التونسية لسينمائيين الهويت على المحافظة على هذا الأرض، وفي نفس الوقت معناتها تجديد خطاب وأدوات الجامعة باش ما تتحولش كلمة هويت المجرد معناتها تصنيف؟
1: هو جستمه ديما يصير الخلط في الكلمة هذه،
0: أي
1: في كلمة هويت بالمعنى معناها متاع التقزيم متاع الكلمة، ألورك هويت هي الهواية، هي المحبة للحاجة هذيك،
0: شغف.
1: دونك ناس تعمل في الحاجة هذيك، تعمل فيها لا لغاية ربحية، لا لغاية تجارية، ما عنده حتى غاية، يعمل في حاجة اللي يحبها للتعبير على أفكاره، للتعبير على مواقفه، للتعبير على حاجات اللي ما لقاهاش وما شافهاش. دونك في الجامعة وإلا في المهرجان كانت فما برشا محطات اللي تصير فيها نوع من النقلة. كانت من الأول كانت ما فماش الإمكانيات تاع التصوير، بعد توجدت شوية الوسائل، بعد وصلنا للنيميريك ولات معناها أسهل عملية التصوير، توا أسهل أكثر. لكن الاستسهال هذايا ما لازمش يولي معناها اعتباطي، ما لازمش يكون هكاكا. النقطة الثانية اللي موجودة توا هي الغزو متاع الصورة والسينما الاستهلاكية اللي عايشينها خاصة الشباب والصغيرات من الوسائل التواصل الاجتماعي، من هذا معناها احنا توا كنجي نشوفوا الولد صغير ما عادش ينجم يتفرج في فيديو أكثر من دقيقة، وكيفاش نحبه معناها يتفرج في فيلم وينجم ينافس وينجم يصنع غدوة، هو يكتب فيلم ويكتب سيناريو. احنا الرؤية متاعنا في الجامعة التونسية للسينما الهويت كانت بالتكوين في الجانب هذا، كيفية استعمال الأدوات التقنية هذيك الحاجة اللي نتاعنا في كتابة السيناريو، في زادة كيف فرجة ونقاشات الأفلام، وفي المهرجان هو نتيجة ونحاول نوريه سينما أخرى من بلدان أخرى دونك خاصة في المسابقة الدولية. هو أفلام خاصة احنا المهرجان يختص بالأفلام القصيرة اللي هو نادرا وين نلقاو فضاء وين تنجم تتعرض الأفلام هذوما اللي نجم نقولوا اللي هي مظلومة معناها نوعا ما ما تتعداش معناها صارت تقبل المحاولات متاع في القاعات السينما اللي هما بيدهم مفقودين متاع يتعدى شريط قصير قبل كل شريط طويل.
0: معناها
1: كانت هذيك فكرة طيبة على الأقل للأفلام القصيرة باش نجموا نشوفوها. دونك هذوما من الحاجات الأولانيين اللي خدمناهم في الجامعة في النوادي متاعنا في كامل تراب الجمهورية والتسمين متاعهم باش يكون توا إن شاء الله في الدورة 39 للمهرجان.
0: باش نمشي ونبقى ديما معناتها مع الجامعة التونسية للسينمائيين الهويت اللي بتبيع لعبة تاريخ معناتها دور تاريخي في السينما بتبيع في التكوين السينمائي خارج المؤسسات الأكاديمية ونعرفوا أهمية نوادي السينما الهويت وإن شاء الله تنتشر معناتها في 24 ولاية. تو بعد زن نحكي شوية على استراتيجيتكم في مزيد انتشار الجامعة ونعرفوا إنه أي نادي يمنح الشباب بتبيع فرصة للتكوين خارج المدارس السينما والجامعة اللي هما متمركزين معناتها في العاصمة. وهل مازال معناتها النموذج النوادي قادر باش يستقطب الشباب اليوم في ظل عزوف الشباب على دور الشباب ودور الثقافة معناتها عموما؟
1: هو بالحق معناها هذه نقطة مهمة على الأخر يعطيك صحة عبير. معناها كيفاش الشباب هذايا يلزم يرجع للحاجات المبدئية والحاجات اللي يلقى فيها الظلة متاعه. ما يقعدش هو كمستهلك. هو الحقيقة معناها من خصوصية النوادي الجامعة ولا العمل اللي نخدمه فيه اللي هو الانتاج. معناها كي يتعدى هو من مرحلة المستهلك إلى مرحلة المنتج ويشوف مراحل صناعة الفيلم من كتابة بعد تقطيع الفني من بعد عنده بشي حضر البريباراسيون تاع التورناج نتاعو بشي حضر الديكور الملابس الممثلين بعد يتعدى لمرحله التصوير ومن بعد عنده دونك يتعدى بالمراحل هذوما كلهم يولي يفهم قيمه الفيديو. ما هوش حط تليفون فوق سيبور وانزل على فلسه. معناها فما كل حاجه تتعمل بطريقه معينه. هذه ممكن من الحاجات اللي ما يلقاهاش الشاب في بلاصة أخرى وما يلقاش زادة كل جانب الاستغلالي. معناها متاع كانوا هاي جانا نتلموا ونعملوا حاجة ونمشيوا على الريح ملالة. ثم عائلة باش تدخل فيها عائلة الجامعة التونسية لفنان الهوات باش تتعرف على عباد باش تتبادل أفكار باش تناقش أفكار وآراء. الحقيقة مهمة مهش سهلة. ثم برشا معناها نجم نقولوا تلاقح ما بين زادة كيف أبناء المدارس السينما زادة كيف هما فيهم برشا اللي انخرطوا في نوادي الجامعة وكيف هما برشا من أبناء الجامعة اللي كانوا موجودين معناها قبل التوجيه الجامعي نتاعهم وكانت انخراطهم في الجامعة هم حاجة من الحاجات اللي خلتهم يختاروا دراستهم ومهنتهم السينما. كما حكيت أنت بكري على معناها دور الجامعة والمهرجان معناها راهو نجم نقولوا زل المخرجين وإلا التقنيين وإلا النقاد ولا في مرحلة من مراحل حياتهم تعديوا بالجامعة. معناها كانوا منخرطين في النوادي كما رضا الباهي سلمى بكار فريد بغدير معناها هذوما من المخرجين علاوة على التقنيين معناها الكلهم اللي يخدموا معناها في أحسن المسلسلات والإنتاجات السينمائية ومشهود لهم بالكفاءة نتاعهم تعداوا بالجامعة وهذا يقعد ديما في رصيد الجامعة. على سقطك هي عائلة على خاطر بالحق معناها العباد هذوما كلهم اللي تعداوا بالجامعة يقعدوا مربوطين عندهم انتماء للجامعة هذه. الحقيقة كل ما استحقينا لهم ما فما حتى واحد إذا كان الرزنامة نتاعه سمحت له باش يعاوننا باش يجي أكثر شباب باش يكون مكون في هذا باش يكون عضو في لجنة التحكيم. دونك العلاقة قاعدت ديما متواصلة من جيل إلى جيل وفما مبادئ وأفكار قاعدت تتمر ما بين مختلف الأجيال. ممكن هذا واحد من الأسرار اللي خلى الجامعة معناها من عام 62 لتوا مازالت مستمرة واقفة على فكاهة افيك دي وديبا معناها نقولوا فما فترات نتيحوا نطلعوا وحده, اما ديما تلقى ابنائها موجودين باش يعاودوا يرجعوا تخف على فكاه.
0: وهيك علاش انا قلت في البدايه معناتها انه الافتيسيا كيما الافتيسيا هما مدارس معناتها للمواطنه, مدارس كيفاش تكون انسان, حقوق الانسان, ثقافه الاختلاف, كون اجيل واجيل. اهم المخرجين توا على الساحه التونسيه والعربيه والعالميه مروا من هذا المهرجين, وتقريبا في بالي حتى تجربه الافتيسيا فريده من نوعها معناتها في العالم, يمكن تجارب قليلة مشابهة لها أما مش من نفس ربما العمق متاع الافتساية. وانتو ما أميم دورة جديدة معناتها هشام من فيفاك من المهرجان الدولي لفيلم الهويت في وقت معناتها السينما تعاني من مشاكل متاع تمويل متاع توزيع متاع وصول الأفلام زاد الجمهور, وكنا نحكي على زد غياب وندرة قاعة السينما. المهرجان هل مازال يفكر معناتها في نفسه فقط كمسابقة وإلا كمنصة لاكتشاف المواهب وربطها بالإنتاج والاحتراف والتوزيع؟
1: لا, هو ديما يقعد الدور متاعه معناها في أولا في الجانب التكويني. معناها المسابقة هي ما هي إلا معناها فرصة باش نجم نشوفوا أفلام, معناها نجم نفس الأفلام إذا كانت تغير لجنة التحكيم تعطي نتيجة مغايرة. دونك على ذلك حتى ديما فما ناس اللي تفرح فما ناس اللي تترشش من النتائج متاع المسابقة. ديما نقولوا راهو هذيك هي ما هي معناها حاجة ما هيش موضوعية, معناها حاجة ذاتية أنت واللجنة اللي تكون موجودة. أما يقعد ديما الجانب الأهم هو كشاب كيفاش تعب وخدم الفيلم نتاعو, وباش يشوفوا في اغلب الاحيان يكون اول مره باش يشوفوا سير جران تيكرون, معناها باش يشوفوا على شاشه كبيره باش يتعرض قدام 1000 جمهور. فما كتراك نتاع باش يطلع يقدم الفيلم نتاعو, عنده من غدوه باش يناقش الفيلم نتاعو مع جمهور كيف ماهوش معناها يفهم بالقد في السينما ويناقشوا في ادق التفاصيل معناها نتاع الفيلم. تقعد ممكن هذيك من اهم التجارب للسينمائيين كالكسوا من الطلبه ولا مستقلين ولا من نوادي الجامعه. دونك يقعد الدور نتاعنا في الجانب هذاك في الجانب الاكتشافي حتى زاد من ضيوف ولا الجيو. معناها في فترة بالفترات تلقى ضيف جاء بعد عام بعد عامين تلقى متحصل على جائزة في أكبر المهرجانات والكلهم هادو من بعد كي يرجع فيهم تكون اللي يحب هو يرجع يقول لك أنا نرجع نحب نرجع لقليبيا هذيك راني شفت فيها برشا حاجات. وأكل الشغف اللي راه قدام الألف متفرج يتفرجوا في فيلم بكل اهتمام يهتموا لأدق التفاصيل في فضاء مزيان كما قليبيا ومسرح لو تلقى زي الصافي. هذا ما نساوش اللي المتوى ولات موجودة أكثر, أما قبل كان المهرجان هو المهرجان الوحيد اللي فيه عروض معناها في الهواء الطلق, ما همش في قاعة
0: أكيد.
1: هي حتى قبل معناها كانت عملية صعيبة تقنية معناها بالبليكول وبالوحدة يلزمك تقرب البروجيكتور باش ما يضيعش, وفما معناها الظروف المناخية عدم يعني احنا من حاجات كي باش نحطوا التاريخ متاع المهرجان لازم نشوفوا الكاميرا وين تبدا موجوده معناها قداش الكبر نتاعها
0: محلي وقت نرجع بالحق معناها حتى للنواغي بلون ونرجع للارشيف نتاع المهرجان العريق هذا. وبطبيعه وانت بطبيعتك تترأس الجامعه التونسيه للسينمائيين الهويت وتدير المهرجان هذا اللي عمره اكثر من 16 عشريات, كيفاش ترى مهرجان قليفيا الفيفاك معناتها في الدوره 40 في 2027 بطبيعه كحارس للذكرى السينما التونسيه وك مختبر سينمائي دولي لصناعة الجيل القادم المخرجين اللي يمثلوا الفيفاك؟
1: والله هو هذي معناه انت لخفت هما هذوكم هما زوز حقيقة مسؤولية كبيرة معناها على عاتق الجامعة اللي هي فيها الجانب متاع هو باش يحرق الذاكرة، هو باش يخلد كل المواقف وإلا الحاجات اللي تعملت. لكن زادة إذا كان واحد ما يقدمش وما يطورش راهو باش يوخر. دونك لازم ديما فما جانب من التطوير في الحكاية هذه. خاطر بكل سهولة معناها تلقى شبابنا ينجم يمشي لحاجة أخرى، ينجم يمشي لحاجات ماهيش باهية. دونك يقعد ديما كالدور بتاع المهرجان هو اللي باش يخلي الناس تتلم، عنده الهدف نتاعو باش يعرض الافلام نتاعو، باش يشوف تجارب اخرى، باش يقابل زاد كيف عندنا خاصيه مهمه في غليبيه اللي هي معناها الاكسسيبيليتي، معناها نتاع المخرجين الكبار والفنانين الكبار اللي هما يبداو متواجدين، معناها تحكي معاه تنجم تساله وتنجم يحكي لك على تجربته وينجم معناها بالحق معناها هذيك هي تجربة خاصة فريدة من نوعها.
0: تجربة فريدة. أنا بيرسونيلمون في بدايتي معناتها كنت فرحانة برشا أني شفت برشا مخرجين وعملت معهم حوارات، منهم محمد ملس اللي أنا قبل بالنسبة لي أنا حلم، وحمد لله عملت معه حوار وديم ساعة كاملة وكانت بالحق معناتها مازال إلى حد الآن محتفظة بي. وبالنسبة لي أنا كإعلامية وقتها شابة حدث بالنسبة لي أنا، ونعرفوا أنه المهرجان الدولي لفيلم الهويات يستقطب معناتها ناس من كل أنحاء العالم، فما ناس تجي خصيصا باش تصيف في قليبيا وتحضر الأفلام. شباب أنا نعرف شباب قبل راه وصل بيع الفيسبا متاعه معناتها باش يحضر للمهرجان، ناس تناذل من أجل أنها تتفرج على فيلم مغاير وأنها تستمتع بالتجربة نجم نقوله الحسية والتجربة السينمائية في قليبيا. خلي لك كلمة الختام هشام التومي.
1: يعيشك عبير، يعطيك الصحة على الاستضافة. بالله أول حاجة نحب نذكر جيش الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة. بالحق معناها أبناء وبنات الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة اللي قاعدين يخدموا في خدمة في تحضير المهرجان وفي الإعداد ليه. معناها ناس متطوعة تأخذ من خدمها تجري باش تخلط شنو يلزم يتعمل، شنو يتقد، شنو الحاجة اللي باش تتعمل. هذه بالحق معناها تجربة ومعناها تطوع صعيب برشا مننا باش نلقاوه. دونك نحب نذكرهم لأبناء الجامعة على الخدمة بتاعهم. كيف نشكروا شركائنا وزارة الشؤون الثقافية، المركز الوطني للسينما الشورى، بلدية قليبيا، المندوبية الجهوية للثقافة في نابل، وبقية شركائنا والجمعيات اللي ديما نتعامل معاهم. ومرحبا بهم في ليبيا من 23 إلى 29
0: أوت. وحنا زيدا نرجو لكم إن شاء الله كل النجاح. نحب نواجه تحية كبيرة برشا زيدا لطارق لزهري وزميلتي العزيزة أمينة بولعريس لتنسيق هذا اللقاء. إن شاء الله موفق. هشام توني أنت بتبيع وبقي أعضاء وعضويت ومحبي الجامعة التونسية للسينمائيين الهويت، وكيف كيف زيدا المشرفين على هذا المهرجان العريق الدولي لفيلم الهويت بقليبيا، كل التوفيق ليكم. مستمعاتنا مستمعينا، احنا مواصلين معكم المشوار، ديما تتابعونا وتلقاو الحوار هذا بتبيع لأجرينه مع السيد هشام التومي على صفحة الرسمية على الفيسبوك، كيف تلقاه زيد على اليوتيوب. وشكر كبير لمخرجتنا الجميلة الشابة يسرى الغربي في الإخراج الرقمي المرئي هي وجهر بوستة. كيف تحية المراد من على الكونسوليت أحمد الحاج طيب. بعد شوية زيد في جولته الماراثونية مع الفنانين والفنانات 5:59 دقيقة. نرجع لكم إن شاء الله بعد أخبار الستة نتاع العشية.
2: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف.
3: تعمل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: استوديو الصيف

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين القادمين. مع اقتراب العودة المدرسية، الكتبيون في صفاقس يشتكون من المنافسة غير المتكافئة من السوق الموازية والمساحات الكبرى. الليلة بالمسرح الصيفي سهرة مؤجلة ضمن مهرجان صفاقس الدولي. جلسة تفاوضية اليوم للنظر في المطالب المهنية لسائقي شاحنات نقل المحروقات. وفي العالم، يوم دام في الضفة الغربية المحتلة، وأمريكا تتوعد إيران بعقوبات وحصار اقتصادي يؤدي إلى انهيارها. يتميز الطقس آخر النهار وبداية الليل بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد بالشمال والوسط وجهة صفاقس، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق. تهب الريح قوية نسبيا قرب السواحل، ويكون البحر مضطربا، ثم يصبح محليا قليل الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات، وقليل الاضطراب فمحليا مضطربا ببقية السواحل. وتتراوح الحرارة عامة هذه الليلة بين 26 و34 درجة. وينتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم غد ارتفاعا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء القادم لتعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. إلى أخبار صفاقس، ومع اقتراب العودة المدرسية يشتكي الكتبيون مما يعتبرونها منافسة غير متكافئة من قبل بعض المتحيلين الذين يروجون مواد مدرسية مجهولة المصدر، ومن منافسة المساحات التجارية الكبرى بأسعارها التفاضلية. الكتبي سليم الحشيشة تحدث للأخبار عن تأثير هذه المنافسة على نشاطهم.
3: قطاع الكتبيين قطاع حساس. عندنا العودة المدرسية هذه برشا زملاء تشكاو السنة بصفة خاصة. قطاع يمس أكثر من 6500 كتبي في تونس. عندنا برشا تشكيات وبرشا ظروف من برشا كتبيين وبرشا عباد. المعلومة اللي نحب نوصلوها اللي احنا نعيشوا في منافسة غير متكافئة مع المغازات، مع الأسواق الموازية، مع الانتصاب الفوضوي. احنا محناش ضد المنافسة، احنا ضد المعاملة الغير متكافئة. معناتها انا نخدم منظم وعباد ما عندهمش صفة قانونية يقدم لك اسوام خيالية، سلعة ما تعرفش مصدرها، متوجهة للاطفال وللتلامذة والصغار، بعد ليك نلقاو رواحنا في مواجهة معاهم. اللي طالبنا به هو حمايتنا، حماية القطاع متاعنا. نطلب من الكتبيين يلتقوا، نطلب من السلطة الجهوية والتونسية باش يقفوا معنا، على خاطر قطاعنا كبير مربوط بالتلميذ وبالولي وبالسوق وبكل شيء.
2: وفضلا عن المنافسة غير العادلة، يواجه قطاع الكتبيين أزمات هيكلية واقتصادية عديدة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد تزويد وضعف هوامش الربح. تداعيات هذه الإشكاليات والحلول المطروحة مع رئيس غرفة الكتبيين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس طارق مزيد.
4: مشاكل الكتبيين خاصة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية والمساحات الكبرى والمعارض اللي هي في الموسم العودة المدرسية، الحقيقة احنا نختلفوش ان الكتبي هو مواطن من حقه انه يوفر العيش الكريم لعائلته في كنف احترام القانون وحماية القانون في نفس الوقت. بالنسبة للكتبي عنده 3 شروط: يحترم القواعد السلامة، الانسان يقوم بواجباته الجبائية. اما الناس كلها في وقت العودة المدرسية تولي تبيع كل ما هو مدرسي انصب وحوان وفيسبوك وكذا، تم الإشهار الكاذب مع برشة إشكاليات. احنا الحقيقة نوه ان وزارة التجارة واجب ان ترد على الناس اللي هي دخلاء على المهنة، وانه يلزم حماية القطاع بتطبيق القانون على الجميع. ثاني شيء ان نشجع المواطن انه يتوجه للمكتبه الكتبي، هو اللي يعرف لوازم التلميذ، يوفر له البضاعة الوطنية، خاصة لان اغلب نصب تركز على المستورد من الصين واللي هو بنوعيات في اغلبها رديئة.
2: من أخبار صفاقس، أيضا يسهر رواد مهرجان صفاقس الدولي على ركح المسرح الصيفي بسيدي منصور هذه الليلة مع المسرحية الكوميدية بسي للفنان جعفر القاسمي. هذا العرض يندرج ضمن فعاليات الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي، وكان مبرمجا يوم 15 من أوت، وقد تم تأجيله بسبب العوامل الجوية. في أعقاب رفع الأضراب الفجئي لسواق نقل المحروقات مطالبة منهم بتفعيل محاضر جلسات سابقة تعود إلى سنة 2018، كان يفترض أن تنعقد اليوم جلسة تفاوضية تجمع أصحاب شركات نقل المحروقات وسلطة الإشراف للنظر في المطالب المهنية للسائقين، حسب ما كتب الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي.
0: بارح رجعوا الخدامة يخدموا، فما جلسة تنعقد اليوم. هو الحقيقة فما مساعي أرباب العمل قاعدين يحكي ويلقاو في بعض الحلول، وإحنا زادة قاعدين نشوفوا مع نقاباتنا. هو فما تواصل عن بعد وقاعدين نحاولوا نحلوا المشكل ونلقاو في أرضية متاع تفاهم. نطمن الناس الكل أنه هالنهارين وهالثلاثة أيام هذوما باش يكون العمل مستمر عادي، إن شاء الله نلقاو حل. كان ما لقيناش اتفاق وقتها يولي يمكن نخرجوا برقية أضراب، ونطمنوا الناس أنه حتى برقية الأضراب باش نعلموا عليها بعد لا تخرج، تكون بعد 10 أيام من النهار اللي تخرج، دونك الناس الكل باش تسمع. أما إحنا نسبقوا الخير ونقولوا إن شاء الله نلقاو حل.
2: كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي. وانعكست هذه الحركية التصديرية وفق تقرير أورده المرصد الوطني للفلاحة اليوم إيجابا على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 4605 ملايين دينار، مسجلة نموا بنسبة 44.4% مقارنة بالموسم السابق. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. ونبهت عمادة الأطباء في بلاغ توضيحي لها إلى أن إجراء عمليات الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير مخول لهم القيام بها لا يعتبر مجرد نشاط تجميلي، بل ممارسة غير قانونية لمهنة الطب. سجلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفق تقريرها الشهري الذي نشر اليوم على الصفحة الرسمية للنقابة ارتفاعا في نسق الاعتداءات خلال شهر جويلية 2026 برصدها 22 اعتداء، وهو يعد الأعلى منذ بداية السنة. وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين في تقريرها رئاسة الحكومة بوضع إطار واضح وموحد لتنظيم التغطية الصحفية خلال المهرجانات والتظاهرات الثقافية، وعدم فرض تراخيص أو أذون بالمهمة. كما دعت وزارة الداخلية إلى تعميم مراسلة على مختلف الوحدات الأمنية تلزمها باحترام حق الصحفيين والصحفيات في التغطية المدنية الميدانية، وعدم تعطيل عملهم أو مطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها قانونا، وضمان احترام البطاقة المهنية للصحفي باعتبارها وثيقة تثبت صفته المهنية، وحثت مجلس نواب الشعب على مراجعة التشريعات ذات الصلة بحرية التعبير والعمل الصحفي وفق قواعد واضحة وشفافة. في أخبار العالم يوم دام اليوم بالضفة الغربية المحتلة شهد استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح مسن. شاهد أول سقط فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال في مدينة جنين، وشاهد ثاني وهو فتى في 17 من عمره سقط برصاص مستوطن كان يحمي جولة استفزازية ليهود متطرفين في الأراضي الخاضعة للحكم الذاتي الفلسطيني في قرية سعير. أدانت 12 دولة عربية وإسلامية بشدة اليوم غارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على قاعدة أبو الظهور العسكرية شمال غربي سوريا، وقالت إن استمرار العدوان على سوريا يزيد في توتير الوضع الإقليمي. بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى الخليج، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسيت إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متعهدا بأن تؤدي العقوبات على إيران وحزب الله اللبناني إلى انهيار النظام الإيراني. قالت إيران اليوم إن ردها على أي تهديد أمريكي سيكون مدمرا بعد أن توعدت واشنطن بفرض أقصى العقوبات المالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن وزيري خارجية عمان وإيران بحثا خلال اتصال هاتفي سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. أخبار الرياضة بعد قليل مع زميل منجي. دمتم جميعا بخير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.
7: سبور نيوز.

0: مساء الخير، ثالث موعدنا الرياضية. طبعا الحدث الرياضي الوطني نهاية الأسبوع هو افتتاح البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة السبت 22 أوت. نذكر الجولة الأولى باش تكون مقابلاتها موزعة على زوز دفعات. أبرز ملاحظة أن الجولة الافتتاحية باش تسجل تواجد زوز حكام في غرفة الفار من سلوفينيا، أزمير ساكروفيتش وكذلك ألكسندر ماتكوفيتش. نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبة للجولة الافتتاحية الغدوة القمة في ملعب باردو. الملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقسي، حكم الساحة بديس بن صالح، في الفار أسمير ساكوفيتش، في الملعب المهيري في صفاقس تقدم سقتدير مع شبيبة العمران، تحكيم الساحة لحسني النيلي، في الفار حمزة جعيد. أيضا غدوة في ملعب وعلي الحوار أمل حمام سوسة يستضيف الاتحاد المناصري، في الساحة حسام بن ساسي، في الفار ألكسندر ماتكوفيتش، في ملعب 7 مارس في بنجردان غدوة اتحاد بنجردان يستضيف نادي حمام الأنف، تحكيم الساحة لسيف الورتاني، في الفار خالد أجويدر. الدفعة الثانية باش تكون بعد غدوة لحد الكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي برادس، الترجي التونسي يستقبل النجم الساحلي، حكم الساحة هيثم الطربسي، في الفار أزمير ساكوفيتش، في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت النادي بنزرتي مع مستقبل مرسى، تحكيم الساحة منتصر بالعربي، في الفار أمير العيادي. نهار لحد أيضا في ملعب البلد بالمتلوي، نجم متلوي النادي الإفريقي، حكم الساحة أمير لوسيف، في الفار نلقاو ألكسندر ماتكوفيتش، في مركب جرجيس نلقاو نهار لحد لقاء ترجي جرجيسي والأولمبي البيجي، في الساحة أمير فقير، وفي الفار هيثم قيرات. نذكروا بالنسبة للكلاسيكو زوز هيئات متاع الترجي والنجم الساحلي طالبوا الرابطة الوطنية لكرة القدم والجامعة التونسية بتأخير توقيت مباراة الكلاسيكو نهار لحد من 4:30 متاع العشية للستة متاع العشية. نذكروا أن كل المقابلات لحد الآن تنطلق في 4:30 متاع العشية نهار سبت ونهار لحد. بالنسبة لقمم الكلاسيكو في بطولة الموسم هذا، في الجولة الأولى كما قلنا الملعب التونسي النادي الصفاقسي، كذلك الترجي مع النجم الساحلي، الجولة الثالثة الملعب التونسي النادي الإفريقي، الجولة الخامسة تقدم ساقط الدير النادي الصفاقسي في دربي صفاقس وهو الدربي الأول في تاريخ الزوز فرق، الجولة السادسة سي اس اس مع الاسبيرونس، الجولة السابعة الاتوال مع سي اس اس، الجولة الثامنة النادي الافريقي والترجي التونسي في دربي العاصمة، الجولة التاسعة نجم الساحلي النادي الافريقي، الجولة العاشرة الملعب التونسي الترجي التونسي، الجولة 11 النجم الساحلي الملعب التونسي، والجولة 14 كلاسيكو بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي. ذكروا في البطولة المحترفة الأولى لكرة قدم في تونس اللي تنطلق كما قلنا غدوة السبت، مبدئيا فما 4 مدربين أجانب فقط اللي هما كريستيان براكوني الفرنسي الجنسية هو مدرب النجم الساحلي، في الترجي لورينتو ريجي كامب الروماني، في الملعب التونسي توزي ماريكو وهو برتغالي، في الاتحاد المنسيري رومان فولز وهو مدرب فرنسي الأصغر في البطولة التونسية عمره 36 عام. نرجع للنادي الصفاقسي اللي باش يكون على موعد في ملعب باردو غدوة مع مباراة الملعب التونسي، ونذكروا بالانتدابات المتميزة المؤهلة للمشاركة في البطولة منذ جولة الافتتاحية، البوركينابي حسام الدو ودراغون عفوا لعب الموسم الماضي مع الفريق في إطار الإعارة وتم تفعيل بند الشراء وهو يشغل خطة متوسط ميدان، الأوغندي حكيم موتيبي متوسط ميدان، بالنسبة للتوانسة مومن الرحماني مهاجم جناح، غيث الصغير متوسط ميدان، ووليد ذويب مهاجم، في النادي الصفاقسي الهيئة مازالت ما غلقتش الميركاتو، فما مفاوضات مع زوج ملاعبين يشغلوا خطة وسط ميدان، الكامروني جاك مبي اللي يبدو أنه افسخ عقده مع فريق فلاميور تاري الألباني، واللاعب السابق للفريق الجابوني ديدي ندونغ 32 عام وهو حاليا بدون فريق. النادي الصفاقسي كذلك في آخر أخباره دخل في مفاوضات مع نادي حمام الأنف لاستقدام موزع فريق الكرة الطائرة جاسر مفتاح مقابل الخدمة هذه. نادي حمام الأنف يطلب النادي الصفاقسي ضم زوز ملاعبية في كرة القدم، زوز ملاعبية شبان اللي هما أنيس عزوز متوسط ميدان هجومي، ونور القرمي جناح نور القروي جناح أيسر عمره 21 عام، وكان شارك الموسم الماضي في عدة مقابلات في أكابر النادي الصفاقسي. مدومنا حكينا على النادي الصفاقسي، تحية لروح الفقيد الكرة التونسية حمادي العقربي. اليوم نحيي الذكرى الثالثة لرحيل أسطورة الكرة التونسية حمادي العقربي اللي قدم للنادي الصفاقسي وللكرة التونسية خدمات كبيرة من التتويجات والنتائج الباهرة، وخاصة قدم لجمهور الكرة في تونس بمختلف انتماءاته الفرجة والمتعة. نقول رحمة الله عليه حمادي العقربي وإن شاء الله في جنة النعيم. إلى أخبار النادي الأفريقي، الحارس مهيب الشامخ كان رجع منذ نهارين للتمارين بعد ما تعافى من الإصابة، لكن في المقابل مهاجم حمزة الخضراوي باش يغيب على المباراة الافتتاحية للبطولة أمام نجم تلوي بسبب عقوبة الورق الحمراء اللي كانت تحصل عليها في نهاية الموسم الماضي. بالنسبة للملاعبين الأجانب في النادي الأفريقي، إدارة النادي تمكنت من تأهيل المهاجم الكامروني تادوس كينغ 26 عام، المدافع المحوري المالي إسماعيل سيمبارا 28 عام في انتظار تأهيل السنغالي مامادو جياتا 20 عام وهو مدافع محوري. النجم الساحلي الثنائي الأجنبي السنغالي عثمان دياخاتي مدافع محوري 23 عام، والفرنسي فيليب لانكوتان مدافع محوري 21 عام جاهزين للكلاسيكو نهار الأحد أمام الترجي التونسي. في الألعاب المتوسطية في كرة القدم، غدوة المنتخب التونسي الأولمبي باش يفتتح المشاركة بتاعه في 9 متاع الليل بمواجهة منتخب مقدونيا. بالنسبة للرياضات الفردية، في سباق الكاياك فردي 500 ثم صبيحة بن عثمان اللي تأهلت لنصف النهائي، كذلك في الذكور فاروق الدالي وقصي العلاقي باش يكونوا حاضرين في الدور نصف النهائي. نختم بالكرة في أوروبا، نبدأ بلعبنا الدولي الياس الصخيري اللي انتقل أو نقول رجع لفريق كولن بعد ما قضى في أنتراخت فرانكفورت تقريبا 3 سنوات. نذكر الياس الصخيري كان لعب في كولن من 2019 إلى 2023 قبل ما يتحول لأنتراخت فرانكفورت، والياس الصخيري المرة هذه باش يبقى في FC كولن إلى غاية جوان 2028. ديما في الكرة في أوروبا، الليلة في 8 افتتاح البطولة الإنجليزية بمباراة أرسنال وكوفنتري، أرسنال بطل الدرجة الأولى الموسم الماضي وكوفنتري سيتي بطل الدرجة الثانية الموسم المقبل وكان صعد للدرجة الأولى. في فرنسا أيضا افتتاح بطولة الليغا بمباراة أولمبيك مارسي وستراسبورغ في 8 غير بوام تاع الليل، زوز فرق باش ينطلقوا في المسابقة مدربين جدد بالنسبة للأوام الفرنسي برونو جينيزيو، وبالنسبة لستراسبورغ البرتغالي هيغو أوليفيرا. نذكروا الطموح بالنسبة لأولمبيك مارسي والفوز باللقب اللي كان غايب منذ 2009-2010، وطموح فريق ستراسبورغ هو مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية. طبعا أخبار وخبر يجينا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الأحداث اللي رافقت نهاية مباراة نهائي المونديال اللي خسروا منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا 1-0 ومقام به بعض اللاعبين وخاصة لاعب خط الوسط لياندرو باريديس من سلوكات غير رياضية تجاه ملاعبية إسبانيا. الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر طبعا إيقاف اللاعب 10 مباريات دولية مع غرامة مالية 90,000 دولار إلى جانب إيقافات أخرى في صفوف المنتخب الأرجنتيني. كما المدافع ناويل مولينا 7 مباريات إيقاف 7 مباريات وغرامة 90,000 دولار. هكا نختم باقتنا الرياضية. تحية مراد الحاج قاسم كان معي في الإخراج الإذاعي، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، تحية أنا منجعتي طلع عبير وأحمد بشير. رجعوا لكم في استوديو الصيف حتى 8:30. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: استوديو الصيف.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اسمي صافيه، ان شاء الله ديما صافيه والقلوب صافيه في تونس. مرحبا بكم على فيم، مرحبا بكم ديما زيد على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك راديو سفاكس بوينت تي، على كيف كيف زيد على اليوتيوب كما كانت تغني لطيفه العارفه. وي انت الشرق والغرب، انت الشمال والجنوب، ومن نفته وتوزر وملعرايس والقربين وقبس وصفيقس وسوسه، وتونس باش يتلموا بطبيعة مجموعة من الفرق التونسية ومن مختلف أنحاء تونس، والفرق زيد الأجنبية باش يشاركوا في المولدية الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف في تونس العاصمة في المدينة العتيقة، من زاوية سيدي محرز حتى لزاوية سيدي بن عروس، وتفاصيل بطبيعة مع السيد رياض الزاوش رئيس جمعية ثقافة فن استنبيلي بتونس، سيد علي الأسمر باش نحكيه معها بتبيع علي فعاليات الدورة العاشرة من المولدية. مساء الفل والياسمين السيد رياض الزاوش على موجات إذاعة صفاقس.
1: فلسطين دائما كل عام وانت حي بخير، انت والمستمعين، وان شاء الله بالصحة والعافية، وان شاء الله ربي ان شاء الله الفرح يتم والخير يعم على هالبلاد، بجير قوين وما فيه وبجير شر بزيد.
0: الله الله عليك ومحليها الدعوة هذه نبدأ بها المداخلة امتعنا بتبيعة ريحة الكليم المزين والبخور، وانا مش قاعدة نشم فيه، قاعدة نشم فيه وقاعدة نرافز سنيجة.
1: تعرف انت تعرف حاجة البيه كذوس هرب على الاول تبيح لشق ودين والعشيل للعود، العود هو العود قماري، العود قماري حلفنا على البخاري حتى في المالوف التونسي الغنية موجودة.
0: تعرف
1: شيء جيد بايش كل شيء مربوط ببعض،
0: كل شيء تعرف في تونس عندنا سر في تونس، الأرض هي اللي فيها سر، هي وناسها وزوارها وريحتها وتاريخها تحس ومتروز هكا بالغرزة، معناتها في كل شيء مربوط ببعض.
1: تونس بترينا قد ما تجبد منها ما يوفيش.
0: اللهم صل على النبي
1: على تونس وعلى بلادنا وعلى هطاب العزيز وعلى هوينا وعلى كل ما حاجة بها في تونس سر وكمون كما يقولوا،
0: وهو كذلك أرض مباركة وهي ترشيش المباركة وتونس وإفريقيا وكل
1: دينا. ورب يشرف حبلنا في بعضنا، ورب يشرف ديما هكا ملمومين في الخير يا رب، وفرحين ديما بجاه القرآن العظيم بعدين الغيار بجاه محمد شيخ الأنوار.
0: أكيد احنا باش نعيشوا معاكم الأجواء بتبيعة متاع المولدية، باش تحكي لنا على المولدية وبتبيعة أجواء كبيرة برشا للاحتفاليات بالمولد النبوي الشريف والصلاة على النبي والسناجخ والبخور والإيقاعات والتراث، ومع رياض الزاوش بتبيعة باش يعطينا تفاصيل الخرجة هذه وتفاصيل الاحتفال هذا.
1: والله هو الاحتفال مكتعب السنة الدورة العاشرة، مع تزامن مع 180 سنة الرقم تونس، معناتها هي فرحة فرحتي.
0: أيوة
1: فرحتنا تسمع أول حاجة بشهر العزيز هذا، بشهر المنهل، بشهر المبارك، شهر سيدي النبي، شهر الأنوار ربيع الأول. وأول حاجة الثانية هو عملنا 180 سنة الرقم في تونس، اتنحت معناتها شيء شيء تبقى لبعضه. السنة الدولة العاشرة تختلف على الدولات الأخرى. علاش تختلف؟ خاطر السنة فما 3 أيام مش نهار مسلسين هاي المولد الصباح يعملوا الهمازية في جامع الأرض جامع الزيتونة ودلاء الخيرات، ومن بعد صافين نعملوا الخرجة هذيك من زاوية سيدي محرز حتى زاوية سيدي بن عروس في المدينة العتيقة على المسلك السياحي.
0: الله الله
1: السنة الصناعية فما فرقة الدراويش من تركيا.
0: أي لي درويش تورنور. أي
1: أما الدراويش الصناعية ستكون في ساحة تبدأ بنهار 23 في ساحة الموسيقى.
0: أيوة
1: العصر نتاع الليل. الافتتاح تكون بهموما. النهار الثاني ستكون الصناعية احتفال بالخرجة نتاع العيساوية. كل الطرق الصوفية ماك تعرف انت شهر المولد الطرق الصوفية في شمال افريقيا الكل، معناتها المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس، ما يحتفلوا احتفال خاص الطرق الصوفية وطرق وهالزوايا وهالمعالم هذوما كلهم عندهم شهر المولد نتاعهم. يقولوا نحن علاش؟ خاطر جدهم الاعظم جدهم الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم اذا ما احتفلوش بالرسول الاعظم هي سنة حميدة، معناتها حاجة باهية إذا ما حكتوش برسول الآدم من عملوش كالتقوث ولي زغرت ولي تبخر ولي ما تعرف الأجواء أنت طالع فيدة وتعرف الأجواء كل دار تونسية ما يخفيهاش وشق وديد نهار المود الصباح وأول ما حدوا عينين على العصيدة البيضة. ما حدا ما عملناش عصيدة الفصدق ما قولوش الزقوق باش عز حازة ولا بوفريوة ولا اللي هو لازمك العصيدة البيضة هذيك.
0: احنا نطيبوهم العصيدة الكل، اما الرئيسية هي العصيدة البيضة بالسميد ولا بالفيرينة.
1: ايوا وراه نقول من المول مش حبس على مدينة تونس ولا على القيروان، تونس حبس تونس من شرقها لغربها، راهي تونس حبها حمد بي الاول حبس تونس تسمع فيها للنهار المبارك و 13 ربيع الاول. تونس حبس حطاها تونس الروح سيد النبي، وعلى خاطر سيد النبي قال من نهار هذاك نهار عظيم نهار 13 ربيع الاول. وهذه اللي الحمد لله معناتها نحن في تونس، معناتها مش تونس العاصمه ولا القيروان، معناتها في كل ولايه في كل حتى داخل الجمهوريه تبقاش حتى في
0: بلدان
1: حتى في كل قريه ولا حاجه يحتفلوا بالرسول الاعظم.
0: معناتها
1: هذه مش غريبه، مش غريبه على التونسي، حتى ما عندوش حتى الانسان اللي ما عندوش بتاع زقوق وما عندوش بتاع الفاكهه يعمل يعني زاد فقيره ما عنده حتى تفارينا ولا تسميد.
0: شو فرينة وسميد وتريف سكر وإلا عسل وإلا سمن وعود ندج وشوية بخور، صدقني فرحة كبيرة. أي وغنية شو اسمه زيد النبي وشوية أغاني دينية، صدقني جونا أحلى جو. معناتها مش لازم
1: عسايد الصباح تنحلوا التلفزيون الصباح خاصة اسمه الهمازية.
0: أي ملا
1: نسمع نقوموا على الهمازية ونأخذوا على الدلائل الخيرات ولا على البردة.
0: أيوة.
1: كل قريمات نحن صغار فماش واحد متعديش على البردة ما عند الكتاب ولا في أحد ما قولوش التحذير، نحن نعرف الكتاب.
0: أيوة.
1: الكتاب قرأوا ما قرأنا قرأنا البردة ولا الهمازية ولا دلائل الخيرات، هو دلائل الخيرات كله صلى على النبي ويتقرأ كان في أول من أول نهار في ربيع الأول حتى شهر كامل، هذا الشهر كامل فيه البردة ودلائل الخيرات وفيه الهمزية. الطرق الصوفية تكون الخرجة تكون فما من نفطة توزة متلوي أم العرايس جابس قبلي
0: سفيقس
1: جفسة القيروان سوسة سفيقس تونس العاصمة، فما قريب 180 عازف
0: ما شاء الله
1: الكل مدوم من داخل الجمهورية، وعنا تسمع فيها فرقة هدمهم من تركيا وعنا تبارك الله برشا برشا خدمة نحكي لك وسنة قلت لك ثلاثة أيام سيسين عمونها مشكونة وزارة الشؤون الثقافية اللي دعمت الثقافية ولاية تظاهرة وطنية ولاية العبيد تمشي في المولد بخلاف القيروان كل شيء لو المولد الصباح فما الناس تتبح في القيروان نهار يجي الصباح الصباح المولد يجي تسمع فيه تونس العاصمة يقول لك فما الاحتفال
0: أكيد
1: وكل الأجواء نتاع العصيدة وكل مطهرين معناتها فما أجواء فما أجواء روحانية فما كل أكل لما وكل لحمة هذيك اللي تبرش ديان فقدتها وبرشا يقول لك معناتها ما زالت موجودة هذاك اللي جاب يعني اللي ما جابش اللي ما جابش الناس ياكلوا من فيه لكن سكان المدينه المنطقه نتاع الصباح بداوا يعصبوا في القزار تسمع كيف في المبلك يتسمع فيه يقول لك كيكلوا بين هو يبيلكوا في العصيده ويحطوا في المسند والعباد الزوال كل يوم
0: والله نفس الجو في كل المدن والقرى التونسيه حتى احنا في صفاقس كيف كيف والناس توزع العصايد
1: في كل بيت في كل قريه راه مش حبس على تونس العاصمه ولا على القيروان والمود في كل ولايه في
0: أكيد.
1: كل بقعه في كل دوار في كل معناتها قريه يحتفلوا بالمولد النبي الشريف. هذا هو الأجواء إيش تكون فما كما قلت لك الخرجة التسعة من 6 الصباح نحن نبدأ طبعا محسوب من 6 متاع الصباح 6 متاع الصباح فما جسنا فيه الخيرات يقراوها داخل في المقام المالي الصالح محزن وخلف سيدي محز سلطان المدينة كما نقول نحن بالدارجة التونسية فهمت. وبعد من بعد ذي الخيرات يكلوا يفطروا العباد يكلوا العصيدة هذيك فما كنا مطهرين الكتور هذاك اللي يصير ومن بعد تسمع فيه يصير الخرجة
0: يصير
1: الخرجة من زاوية سيدي محل يدوزوا على الصبة المستيري حتى يحتسبوا من بيت الحيوان الضالة وين تاع الحداد تاع الحداد
0: يعطيك الصحة
1: يحطوا الرحل علاش ما تحط الرحال ما تنقل الارتياح ورسنا فيها أي شيء هكا تنشيط هكا السباحة هذيك تقدم حتى تقدم ما تبقى غبين معناتها غادي ومن بعد نطلعوا على نجل قدام بين الأحجار حتى نجل بيرسنا سيدي بن عروس حتى نجل جاوز سيدي بن عروس سيدي بن عروس قول قايل علاش نحن نعرف سيدي بحر سيدي بن عروس فما حاجة ما بين سيدي محر سيدي بن عروس يقولوا رسنا فيه بكري سيدي أحمد بن عروس ومحرز بن خلف كانوا من زوز هدوما يقول لك هذاك السلطان ودخل وزير
0: أي سلطان والوزير صحيح
1: فهمت معناتها هذه قالت شتات به العادة في مدينة تونس لازم نلقى مشي سيدي محرز لازم سيدي بن عروس اذا مشي سيدي بن عروس لازم سيدي محرز معناتها هذاك هو معناتها الاجواء الروحانية وتلقى فيها حتى القناري ولات حتى المدينة ولات تسمى حركة هاي كانت المدينة هاي الموت بمسكرة
0: الموت
1: بمسكرة تولت تسمى حركة لحوين تولي تحل وتهبط الزوال وتهبط العباد
0: أكيد والسياح اللي موجودين زي استغلوا الفرصة
1: أجانب برشا برشا أجانب ساكنين في المدينة مكتاح بدين تونس ولا فيها برشا ميزون دوت لكن الساكنين هذي يبدو يطلوا هكا ويهبطوا ويزوزوا معنا ولا في الجو معناتها خذوا خذوا يعرفوا تقاليدنا وعاداتنا فما حتى السلك الدبلوماسي اللي عايش في تونس ثاني وكل شيء ولاو يجيو وتلقاهم يدوروا معانا ويزوزوا مثلا حتى للزاويه ما فماش هذايا نقولوا هك نقولوا انا انسان هذاك جاء وقصدي ما نجمش نطردوا لان نقولوا لا مش نتاعكم
0: بالطبيعه بالطبيعه
1: ونحن التونس معروفين بالكره ما نعرفين البلد الكبيره وكما نقولوا ولاد خير
0: اكيد اكيد شكرا لك رياض الزاوش رئيس جمعيه ثقافه فن اسطنبيلي بتونس سيدي علي الاسمر ان شاء الله موافقين في النسخه العاشره من المولديه ان شاء الله ربي يبقي على تونس ستر ان شاء الله ديما تونس خضراء وتونس فرحانه ان شاء الله ومبتهجه 56 دقيقه بعد شويه باش نمشيو مع زميلنا احمد الحاج طيب بطبيعه لكن قبل هذه شويه من اغنيه اللي هي اجمل الاغاني اللي تغنيت مولد النبي الكريم زيد النبي لزيد غرسه

0: بالطبيعة هذا زيد غرسة فين زيد النبي غنيها زيد أبوه الفنان الراحل الكبير طاهر غرسة, وبالطبيعة هي غنية للفنان التونسي الجميل رؤول جورنو. 56 دقيقة ومن أجواء المولد النبوي الشريف نمشي وبالطبيعة مع زميلنا أحمد الحاج طيب اللي نقولوا له مساء الفل والياسمين يا أحمد.
1: أهلا وسهلا بك عبير, وتحية لكل مستمعين الكرام في استوديو الصيف في هذه الجولة الفنية اللي نفتحوها اليوم مع مجموعة من الفنانين اللي يزوروا مدينة صفاقس من لغرض إحياء مهرجاناتنا الصيفية. أول لقاء معكم باش يكون إذا كان أنا تونسي فما شكون اللي هو تونسي ونص, صديقنا الفنان نبيل كلاد اللي نتشرفوا بحضوره معنا اليوم واللي يحيي سهرة الضحك يوم غدوة في إطار مهرجان أجريمدا, وهي فرصة أنه اليوم نحييوه بالمناسبة مباشرة من مدينة صفاقس. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا, مرحبا بكم, مرحبا بالمستمعين الكل. حاجة تشرفني برشا, أنا أول مرة تعد في الإذاعة.
1: مرحبا بك,
2: عايشك. غدوة إن شاء الله عنا أجريمدا بقدرة ربي, أنا مهرجان أجريمدا أول مرة سنين ألعب, إن شاء الله يا ربي تعد كومبلي. وهنا تو قاعدين نحضروا في رواحنا لكم ولك كيف وكذا, وبقدرة ربي يغديك العشرة متاع الليل تلقوني في المسرح إن شاء الله.
1: صفاقس أكيد تعرفها بامال دو فوا باعتباره أنك تزورها دائما, وأحييت أيضا سهرة في مهرجان ساقيت الدير في شارع جبيليا وكان تفاعل كبير مع الجمهور نبيل.
2: أي صحيح, الحقيقة أنا صفاقس نجاها من صغري, خاطر أنا صفاقسي عقربي بالأساس, دونك في بلادي وأهلي وناسي. قبل كنت نجاها معناها باش نطلع على العائلة ولا كذا, تو وليت نجاها باش نخدم عندي مسرحية, حاجة تشرفني برشا. مازلت كي عملت مهرجان سقيت الدير معناها ما شاء الله كومبلي, إن شاء الله يا ربي غدوة زادة كومبلي, فما إقبال كبير على التذاكر الحمد لله. جمهور الصفاقسي ضحك, يحب الضحك, يحب الشيخات, يحب اللعب, يحب التفرهيد, خدامة وقت الخدمة ووقت تفادلي كيفادلكو بالقوي بالقوي بالقوي, يعني ناس تعرف تعيش الحمد لله. هذاك علاش أنا لقي راحتي لهنا, والحمد لله العروض الكل عملتهم ناجحين في صفاقس. معناها
1: مسرحية تونسي نصي تحكي على الواقع متاع المواطن التونسي,
2: تحكي على الواقع متاع المواطن التونسي بطريقة خاصة جدا. مش نحكي لك على حاجات مش في بالك كان انت تعيش فيهم كمواطن, مش نطلعوا الكل نعيشوا فيهم مع بعضنا, ما جوست ما نحكيوش لبعضنا, من الكوبلوات للقراية للعرس للدار للعائلة للتربية للخدمة لهذاك الكل, معناها للصبا للي يصب بعرفه للي يصب ريتم, هذاك كله هذاك كله معناه باش تلقاني نحكي عليه بطريقه كوميديه بيان سور. وما خويا الضحك مضمون, ما تضحكش خويا تنجم تشكي بيا, تفضل مرحبا بك, نجم تجيب معاك زاد عاد الاشياد يقيد يقول راه ما ضحكش الكليون تاعي خويا تاخو حقك. انا الحمد لله عندي ثقه في البرودوي وخاصه عائليه, معناها 100% المسرحيه تنجم تفرج فيها انت والمدى انت والوالده انت والصغيره, معناها صالحه من 7 سنين ل 97 سنه.
1: تحسوا انه مسرحيات الومان شو تكون اكثر قرب من الجمهور من المسرحيات اللي تكون فيها يعني ايكيبا تخدم سيغ سينا؟
2: الحقيقه نتاع ربي هو كل واحد ان شاء الله ربي يرزق وان شاء الله الناس كل تخدم على رواحهم. بالنسبه لي انا هما معناها نمطين مختلفين, معناها المسرحيه الجماعيه اللي هي تسمى الفودفيل عندها الشارم نتاعها, خاطر هما ما ينجموش يكونوا معناها اشخاص, هما شخصيات, خاطر هما في الفودفيل كي تمثل تمثل بشخصيات مش انت. بتاتر الفرق في الون مان شو اللي الون مان شو ماهيش شخصيه, الون مان شو معناها شخصك الحقيقي موجود سير سين وتنجم تخرج من المسرحيه وتحكي مع الجمهور. وباش نعمل حاجه انا يعني غدوه جربت في برشا بلايص جات حلوه برشا, اسمها صندوق الفضايح. صندوق هذا باش نعملوا صندوق صغير في الباب, اي في الباب باش تمد له ورقه يكتب فيها جمله مشكله مقلقته مع مرته ولا كذا ولا اي حاجه, وين نحلها له سير سين المشكله.
1: هذه ستين سيربريز يعني
2: حاجه معمول بها في برشا بلدان برا خاصه مصر, باش نحاولوا نعملوها في تونس وقدره ربي نعملوا حاجه بها ان شاء الله.
1: ان شاء الله فرجه مضمونه وبالتوفيق ليك نبيل بن مسميه. ميرسي بيان على اللقاء الخاطف اللي جمعنا بيك اليوم في صفاقس. وشنو تقول لجمهورك في صفاقس؟
2: نوعدكم الناس باش تتفرج غدوك بقدره ربي باش تعملوا جو كبير باش تتفرجوا بالشيخ, وماكمش باش تنساوا المسرحيه تو كي تجيو تفهموا علاش.
1: هذا هو تونسي ونصي عبير، وإن شاء الله دائما الفرجة والضحكة موجودة ومضمونة بالنسبة لسهرات مهرجان جريمدا غدوة السبت 22 أوت أبارتير من 10 متاع الليل. أكيد ضحكة مزيانة وحلوة في إطار مهرجان جريمدا مع تونسي ونصي نبيل كلاب.
0: يعطيك الصحة أحمد الحاج طيب، سبعة متاع العشية مازلنا مواصلين معكم المشوار نحن حتى الثمانية ونص متاع الليل. شكر كبير برشا لزميلنا أحمد اللي مازال زادة باش يمشي لبرشا تظاهرات أخرى كيف عندنا زادة ورقات باش نمرروها. شكرا زادة للجميلة يسرى الغربي في الإخراج البث الرقمي المرئي، نرجع لكم إن شاء الله بعد ليفين.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم السبعة وتسعتاشر دقيقة على موجة إذاعة صفاقس في مرحبا مرحبا بفيصل المرزوقي اللي خلطت لنا السبعة متاع العشية ومازال مواصلة معكم المشوار حتى نص الليل معينا ومع أحمد بتبيع حتى الثمانية ونص. هذا موعد استوديو السيف 21 أوت 2026 وعلولو زيد الجميل علي المرزوقي اللي منور استوديو بتبيع ديما كل نحلة ما شاء الله عليه يحضر برامجه على بكري تلقاه كل عشية حد. نحن سعداء جدا بطبيعة باستقبال زميلنا الجميل فاخر بن عبد القادر مباشرة من مهرجان جميل اللي هو مهرجان التراث بالجبيرنا. نرحبوا به فاخر عبد القادر موجود في المهرجان. نذكروا هذه الدورة 29 اللي كانت انطلقت نهار 19 وما زالت متواصلة لغاية 22 أوت 2026. فاخر بن عبد القادر أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا بك عبيد، تحية ليك ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس أينما كانوا. بالفعل احنا توا موجودين في منطقة جبيرنا أين تدور فعاليات مهرجان التراث بجبيرنا في دورته 29 اللي امتد من البداء ب 19 أوت وينتهي يوم 22 أوت 2026. فقرات متنوعة في المهرجان، كذلك لأحباء السهر وأحباء الفن السابع. تقريبا المهرجان لبى احتياجات جميع الفئات. ومعي الآن السيد يوسف البحري رئيس جمعية مهرجان التراث بجبيرنا، كذلك معي السيد أحمد البحري وشيعتنا أكثر تفاصيل. فما حاجة فما خصوصية يا عبيد، ممكن ما ذكرناهاش في السابق اللي مهرجان جبيرنا عنده خصوصية انه يقوم بانتاج كل سنه تقريبا مسرحيه من انتاج من كتابه عفوا كتابه السيناريو اللي رئيس الجمعيه يوسف الدحري وكذلك يمثلوا فيها ابناء المنطقه. باش ناخذوا اكثر تفاصيل عن المسرحيه عن الاجواء العامه من مع السيد يوسف الدحري. مرحبا بك سي يوسف.
2: مرحبا بك.
0: مرحبا بك سي يوسف البحري.
2: أهلا بيك. مرحبا ستي وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك. دونك اليوم عندكم مسرحية كما قال فخر بن عبد القادر اللي هي من إنتاج المهرجان، مسرحية سيدي الرومي.
2: لا، المسرحية الأساسية هي مسرحية صرافة.
0: صرافة
2: عندنا زوز عروض الليلة.
0: أيوة.
2: مسرحية شبابية صرافة اللي هي معناها عادة وسنة في مهرجان جبيرنا تندرج في إطار انتاج الجمعية. مش المهرجان يكون مجرد 3-4 أيام ويمشي على روحه. حب البصمة التراث نخلو انتاج، نخلو شباب يمشي يقدم أكثر نحو الإبداع، نخلقوا جيل يتحرك كما يحبوا بإرادة وبرغبة فوق السين. عندنا العرض الأول صراف، ومن بعد تلك العرض الثاني هو سيد الرومي. الجيل اللي بعدهم يعني أقل أصغر شوية في العمر.
0: أيوة.
2: مسرحية صرف هي تحكي على حلمة عائلة. الصرف عندها رمزية كبيرة برشا. معناها برشا عبيد يسمع كلمة صرف يتصور انها كلمة على الخشب ذيك.
0: هاي انا هيك شمشي في بيلي معناها وإلا صرف اللي تصرف الفلوس.
2: لا لا، الصرافة اللي نحكي عليها هي الجروب أو المجموعة اللي تعمل اللي تشتغل مع بعضها في مسيرة الزيتون.
0: اسمها صرافة.
2: يسمون صرافة. العائلة هذه معناها يواتي ظرف معين اللي هو معناها يتصوروا أن الأب غادرهم وهاجر وهرب بطريقة أخرى. هجب لغتنا لكن هو ما هجبش في الاخر. دونك باش تحطوا في ظرف صعيب، ظرف مالي صعيب، باش يحلموا بالثروه. هي العرض كامل يحلموا كيفاش مش يولوا هنا باش يجسدوا برشا مشاهد. معناها ما تمش ريت واحد بالعرض المسرحي باش كل مشهد مش يتخيلوا روحهم في فار اكزومبل هما طرف زيتون، مش يولوا مثلا بنكاجيه، مش يولوا مدرسة بريفي مشي ولو كلينيك لكن في الأخر والأهم الرسالة اللي حاجتنا بها أنهم يكتشفوا في الأخر أن بالنسبة للأب على شرباهم ومشي بهم الحاجة بركوا أهم حاجة هي المحبة
0: فلوس
2: حكاية فارغة أمام المحبة وهذه باش تعلموها هما كأسرة من الأب.
0: يعطيك الصحة ومحليها الجمعية أنها تشتغل على وربما من نجم نقولوا اليومي التونسي واليومي اللي موجود في جبيرنا وبرشا مناطق في الحياة كما قلت أنت السرافة واللي يجمعوا معناتها المحصول الزراعي والجماعة هذية تخلقوا منها مسرحية تحيوا بها التراث متاع المنطقة. خلينا نمشيوا لباقي الفقرات سي يوسف.
2: باقي الفقرات بدينا في الافتتاح بعروض فلكلورية متنوعة كان معنا وعد سارة ممتازة جدا للشاعر صاحبي شعير
0: آه.
2: حسين

0: وفي نفس الوقت شيخوا العبيد وفرجوهم ومعهم زاد رواد الحضرة تحديد رواد الحضرة هي عارض حضرة شخصية في
1: مرشد بوليلة
0: ومعناها كيف كيف عملونا حاجة مزيانة بالباهي بالباهي
1: باهي
0: اللي نشر سارية الافتتاح آية بن سلطانة كانت مختلفة وقتمت عملت سارية سمحة
1: أكيد.
0: البارح دخلنا في عالم آخر صراحة من زلت منتشيد اللي شفت البارح والبارح حسيت معناها ثقافة كي تدخل عمق لارية تستعمل روت عادوا على رفع جنة وبصير جدا جدا جدا معناها آخرهم آخر الاختتام عملناه الفرقة القومية الفنون الشعبية عدت بارتش حاجات وفنانين معروفين لكن اللي صار البارح مع وليد الزين حاجة تاريخية ثم كيمياء بينه وبين الجمهور ثم سر خلى العرض يتعدب ساعتي من زمان رهيبة رهيبة رهيبة وممتعة برشا برشا
1: والله هذا يفرح برشا وإحنا نفرح الفرحة منطقة الجبير نواكيد هذا عن بالنسبة ليهم مهرجين كي من هكا وتظاهر كي من هكا عيد على خاطر أول حاجة تخليهم يستمتعوا يتفرهدوا يترفوا وزيد يجتمعوا مع بعضهم خاطر فرصة زيادة باش تجتمع أهل المنطقة
0: تجي في الصيف الجبير باش تحضر المهرجان
1: أكيد أكيد وحتى زيادة
0: مازال عندنا إن شاء الله في الاختتام الفنانة ناجحة جمال كتعرف حتى في العروض توا بين وليد كمسرحي وناجحة
1: ناجحة
0: ركزوا على جانب الأكاديمي معناها هذيك معناها مسرح قاري وهي قارية موسيقى
1: أكيد فنانة متميزة ناجحة جمال
0: وحتى اللي يقدمونا إن شاء الله الحاجة خطر احنا نكونوا صارمين ودقيقين جدا في اختياراتنا عندنا توجه ما نخدموش معناها كيما يجي من الانطلاق عام 94 عندنا 101 ماشيين فيها وحول لا لباس وإيماننا بالثقافة أكثر لا تجارة ولا هكا الحاجة الهابطة نمشوا ديما متمسكين بالثقافة الصحيحة بالثقافة التونسية
1: التونسية وتخدموا على المحلي وتخدموا على الأصالة وعتوسكي أوتونتيك معناتها في تونس
0: خدمنا على المحلي وخدمنا حتى على التراث معناها نتاع الجهات
1: كله أكيد والأكلة الشعبية واللباس التقليدي والعروض الفولكلورية هذا كله موجود في مهرجين الجبيرنا
0: حتى في مراحل ما عملنا حتى تراث معناها نتاع دول المجاورة كيما التراث الجزائري
1: والليبي
0: والمصري
1: والمغربي وإن شاء الله الموريتاني في قادم الدورات إن شاء الله موافقين دونك العروض كلها تصير في ساحة في ساحة المهرجين ولا عندكم
0: ساحة المهرجين عروض مجانية
1: قديش الساحة معناتها قديش الحضور فيها كل ليلة تقريبا
0: مثلا البارح ثم 3000
1: 3000 رقم كبير هذايا ومجانا تعرف انا نحبها برشا المهرجينات الصغيره صغيره نحكي في الدعم ده هو مش صغيره في تاريخها ولا في رؤيتها
0: سامحني شيخ انا الصراحه ما دام جيت فرصه نحب نشكر مندوبية الثقافه راي بالحق ماني تدعم مهرجينات اللي ما عندهاش موارد وما عندهاش
1: اكيد
0: عملوا معنا اكثر من المطلوب وكجمعية ونشكرهم وبحول الله معناها اللي منح ولا العروض المدعومة اللي قدموها لنا ماشي يكون عندها تأثير ويكون عندها نتيجة إيجابية وتكون مساهمة بشكل كبير باش دخل الفرحة في بلايص اللي تنجم معناها معليش باش نكونوا واضحين معليش الفرحة ولا نشاط تقدير يومية ولا البلايص يوميا معناها فيها المهرجان هو اللي نخدم عليه برشا لهم الشباب من اول الصيف يتهيئوا هما يصنعوها بيديهم المهرجان ما فيش مسؤولين رئيس جمعيه لكن بعمري ما حسيت ولا باش نحس اني مسؤول عن المهرجان الا فيما معناها كمسؤول في حاله انك لازم واحد يتحمل المسؤوليه اما الناس كل كيف كيف الناس كل تعاون بالراي تعاون بالفلوس الناس كل تقف مع بعضها فرحه وهو في الباز عائلي وفي الهدف جهوي وطني وان شاء الله عالمي علاش ليه
1: اكيد علاش ليه بالحق هي المهرجانات راهي الكبيره في رؤيتها هي اللي تشتغل على القرب وتشتغل على المحلي وتشتغل على الخصوصيه وما تكونش كيما سيري كسرونا احنا نسميوها تشبه المهرجانات اخرى دونك ان شاء الله موافقين

0: يوسف البحري، انت وباقي الجمعيه افراد الجمعيه بتبيعه واعضاء زاد المهرجان مهرجان جبيلنا في دورته 29. شكرا ليك من جديد. نرجو مع فاخر بن عبد القادر، مازال بحذينا فاخر.
1: أهلا وسهلا بك عزيز، ما زلنا موجودين. فما حاجة
0: أي أحكي لي شوية على الأجواء، على الحضور، على الأمبيونس، أعطيني وصلي صوت جبيرنا.
1: هو الحقيقة وإحنا تجولنا في تقريبا هذا الربع مهرجان اللي اختتموا فيه في معتمدية عقارب. البداية كان في مهرجان عقارب الفروسية، وثم انتقلنا لولادي مبروك في مهرجان المندرة، ومن بعد أحضرنا وكنا ممكن الوسيلة العالمية الوحيدة اللي حاضرة في قرقور للأيام الثقافية بقرقور. حطينا الرحال في آخر محطة مهرجان طرف جبالنا. الحقيقة منطقة دي معروفة بكرم أهليها بحسن الضيافة، والحقيقة شفنا منهم كان الحاجات الباهية. وثم حاجة خصوصية للجانب إنها تحتفي بأبناء المنطقة إنه جميع العروض مجانية، وهذه ميزة ممتازة جدا وما نشوفوش حاجة تصير في فضاء مغلق. جميع العروض مهما كانت مسرحية فنية تكون في فضاء مفتوح لجميع الجماهير. وثم حاجة ميزة اجتماعية، اليوم مش نحكيه على ماش نحكيه على مادة ثقافية مقدمة فقط، بل نحكي على ثم تضامن اجتماعي. تعرف اللي برشا من أهالي جبالنا ومن أهالي عقارب اللي يسكنوا في تونس العاصمة وفي الساقس، هذه المهرجان إلى جانب أنه يقدم في مادة ثقافية، ثم جانب اجتماعي، ثم عائلات تسكن بعيدة تجي وياخذوا حتى الكونجيات بتاعهم ياخذوه في أيامة المهرجان، يباتوا عند العائلات اللي هنا، ثم تلاحم أسري أكيد. وعائلي
0: ويعاونوا في إنتاج المسرحيات والمعارض أكيد. ونعرف لي زكسيسوار واللي بيس متاع مسرحية، دونك الناس الكل تتشارك باش تنجح فقرات المهرجان. قل لي فما حضور توا المعرض مازال متواصل؟
1: هو حضور تقريبا منذ السابعة مساء توافد الأهالي سواء من داخل منطقة جبالنا أو من معتمدية عقارب اللي هي منطقة جبالنا تبع تقريبا 10 كيلومتر على وسط مدينة عقارب. بعد قليل باش يكون العرض المسرحي اللي هو في الفضاء التلقي ساحة المهرجان اللي هي تقريبا
0: السرافة
1: أي ترفع ما بين 3000 إلى 4000
0: متفرج.
1: كذلك نحب والحيو الشباب، أنا معي بجنبي الآن أحمد البحري عضو شاب في جمعية تراث بجبالنا، وشاخو معه أكثر تفاصيل في العنصر الشبابي
0: اللي كان
1: متميز خاصة في لجنة التنظيم. تدخل من تدخل لجبالنا تشوف لجان تنظيم متوزعة في كل بلاصة يوجهوك لساحة المهرجان ساحة العرض. نأخذ أكثر تفاصيل على تواجد العنصر الشبابي في لجنة تنظيم المهرجان، وكذلك في جمعية طرف بجبالنا، وكذلك في مشاركتهم في الانتاج المحلي للمسرحية. أحمد مرحبا بك.
2: مرحبا أخوي فخر. مرحبا إذا فخر. مرحبا فخر، نشكرك على مواكبة مهرجان طرف بجبالنا، ونشكر إذا فخر على حضورها السنوي وفي كل دورة ما شاء الله متواجدين معنا. احنا اثناء ما شاء الله مع فاخر عمنا كان وكبنا في فقرة مهمة جدا، هي فقرة معرض المأكولات الشعبية اللي احنا باش نحكيه عليها ان شاء الله في اليوم القادم مهرجان يوم الاختتام. ونرجع كلام سي فاخر على الشباب وحضوره في مهرجان تراث بجبرنا. احنا اليوم حبينا نرسخوا التراث في جهة، وحبينا فكرتنا من بدايات المهرجان من سنة 94 كانت هي الفكرة جات من الشباب إلى رواد هذه المنطقة وفضولها وآمنوا بالمشروع وخلاوا ساندوا الشباب باش يقوموا وينهضوا بمشروع مهرجان التراث بجبرنا. احنا اليوم كشباب ما علينا كان ان نكملوا على الخطام تاعهم ونكونوا نقتديوا بهم الساعة ونكونوا قدوة لغيرنا وشبابنا، ونحاولوا نشاركوا أكثر عدد ممكن من الشبان سواء على مستوى التنظيم أو المشاركة الفنية والثقافية. احنا قبل ما نكونوا في جهة جبارنا أو منطقة جبارنا الشباب عقارب الكل نحاولوا أن نشاركوه على المستوى الثقافي في التصوير الفوتوغرافي أو على المستوى المسرحي. نشاركوا معهم وبيهم في المسرحيات كما مسرحية صرافة الليلة، كما مسرحية المسرحية اللي باش تتقدم من طرف شباب الجهة
0: اي صرافة
2: صرافة ومسرحية الرومي
0: مسرحية سيد الرومي
2: مسرحية سيد الرومي هي مسرحية بشكل ما مش من شباب جبرنا فقط، هي من شباب المنطقة المجاورة الكل، مناطق المجاورة لجبرنا. وحاجة أخرى بالنسبة للشباب، الشباب هو اللي بادر باش يكون ديما مشارك في مهرجان التراث. احنا كهيئة مديرة المهرجان، احنا وقت اللي نقرروا كيفاش باش يصير المهرجان ونبداو نحضروا في هو يقرر كيفاش باش يبدا النشاط الثقافي وكيفاش باش يعمل العرض نتاعو وكيفاش باش يكون
0: هي جدا هذه التشاركيه بطبيعه، وزيد نجم نقولوا تشريك الشباب في اداره المهرجانات هذه، وتشريك الشباب زيد حتى في الاقتراحات الفنيه والثقافيه للمهرجان. شكرا لك سيد احمد البحري، شكرا سيد يوسف البحري، ومن جديد نرجع باش نختموا مع فاخر بن عبد القادر. مرحبا يا فاخر.
1: اهلا وسهلا بك مره اخرى، مشكورين على التغطيه المهرجان، وشكرا لك عبير، وان شاء الله بنشوفوا اكثر تفاصيل خاصه من خلال لان الصوره هي تنقل اكثر للمشاهد، باش نشوفوا على صفحه اذاعه السقطه ونشوفوا تصور المهرجان، ملخص للفعاليات في المهرجان، وكذلك بعض التصريحات من مرتدي المهرجان وكذلك اللي قائمين على المهرجان.
0: شكرا ليك فاخر بن عبد القادر. 7:38 دقيقة، مرحبا بكم من الناس الكل. نمشي مع النغم هذية وراجعين مع أحمد الحاج طيب بتبيعة وضيفه الفنان ريين يوسف.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف.
1: تعمل الكيف.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجات إذاعة صفيق صيفي من 7:45 دقيقة. مواصلة معكم المشوار في استوديو صيف 21 أوت 2026. عبير شاقلون، أحمد الحاج طيب، وفيصل المرزوقي على الكونسوليت. احنا باش نبقى وديما في الأجواء الفنية، أجواء الثقافة، أجواء الصيف والابتهاج والمهرجانات مع زميلنا أحمد الحاج طيب. بطبيعة نقولوا مساء الفل والياسمين. أحمد مرحبا.
3: مرحبا بك عبير، أهلا وسهلا بك وبكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاق سواء. تتواصل سهرات المهرجانات مع الأذواء المهرجانات التي تتلألأ في كل مكان، واخترت باش نكون موجود في مهرجان تنيور في الشيحية مع ضيف تقريبا تستقبل تنيور لأول مرة، يعني موجود في المهرجان. كي نقول لك أنا رحمة، يا رحمة أكيد دائما يمشي البالنا إلى الفنان المتألق على الدوام ريان يوسف، ضيفنا اليوم في منوعة استوديو الصيف. نجم جابس وكل تونس اليوم يحل في مهرجان تنيور. أهلا وسهلا بك ريان يوسف.
4: أهلا بك سيد أحمد، مرحبا بك، نورتني، فرحان برشا اللي اليوم موجود بين أهلي وناسي والناس اللي يحبني.
3: مرحبا بك. هي في الحقيقة غيبة على صفاقس وغيبة حتى على المهرجانات ريان، ولكن على الكل بصفة عامة، ولكن اليوم هو تثبت حضورك اليوم من خلال مهرجان تنيور.
4: أي صحيح، إن شاء الله يتعدى عرض ممتاز وإن شاء الله الناس تفرح وتستمتع بالعرض. غير هذا ديما نحاول إني نهرب شوية على عجوج ممتع الموسيقى والخدمة
3: عليش
4: باش نجم نبدل من روحي وحاول نعمل حاجة مختلفة من اللي متعود نعملها. وكما تعودنا معنا ديما ريان ما هوش محصور بلون موسيقي معين، فهمت؟
3: صحيح،
4: كل مرة يعني نحاول
3: تقريبا كل الألوان الموسيقية تأديها،
4: مش كل ما نحاول أنا نحاول نتعلم ونعمل كل مرة حاجة اللي حبتها وذني. وإن شاء الله إن شاء الله فما ألبوم عام 2027
3: إن شاء الله. هذه على الأقل بشرة خير يعني بالنسبة لريان يوسف اللي لما حال إنتاجه قل في الفترة الأخيرة على سابق الأغاني اللي كنت أنتجتها. يعني
4: إيه صحيح، يعني الحقيقة الفترة اللي بعد 2019 الكل تغنمت بالألبومات، وليت نخدم أكثر ديز ألبوم. عملت ألبوم أني 2020 وعملت ألبوم نوتالجي 2022، وإن شاء الله قاعد نحضر في ألبوم جديد يشوفوني بيه الناس ويسمعوني بلون غير اللي سمعوه قبل الرأي.
3: اليوم شو تعد الجمهور بالنسبة لمهرجان تنيور بصيفتك لأول مرة يعني في تنيور في الشيحية؟ شو يمكن البلايليست اللي باش تقدمها للجمهور؟
4: بلايليست متنوعة بيانسور، مانيش باش نجيب حاجات جدد، الحاجات اللي يعرفوهم هما بصوتي كيما جرح هنا، أغاني جورج، كيما في الخليج يشوفك وين يا مهاجر وحايرة، وكيف كيف التونسي كيما رحمة، كيما على الحولي ومريم، وإن شاء الله فما زاد كوكتيل صغرون نحضروا فيه الناس فاقس بالذمة اللي هو فيه جيبولي طبيبي داوي وسيدي منصور إن شاء الله شكون ميدلي صغرون. وبيان سور الجينيراسيون صغيرة والصغيرات ما نسيناهمش، في دي ميدلي بوب شوية كيما يغالي، كيما ديما لاباس، كيما ما نسيت.
3: اوكي، يعني فما تنوع حتى على مستوى اختيار الاغاني الليله يعني في السهريه.
4: اي لا فما تنوع، باش نرضوا الناس كل ان شاء الله، ان شاء الله يعجبهم العرض.
3: ظهر لي البريف معاك مع الفرقه الموسيقيه، وتحيه ايضا لسيفن سكايز، بديت عندها مديده يعني هوني في صفاقس.
4: اي صحيح، سيفن سكايز من اللي باند اللي يعجبوني برشا، ناس محترفين على الاخر ومترب.
3: اول تعمل معهم ولا تعمل في السابق؟ يعني
4: في السابق تعاملنا في حاجة أخرى مختلفة، اليوم إن شاء الله باش تكون بداية جديدة مع سيفن سكايز. باش
3: بالي أنت عندك ديو، عندك ديو مع العازف أمين الحبيب هكا.
4: عندي ديو مع أخويا صاحبي أمين الحبيب، إن شاء الله باش يكون موجود الديو الليلة باش نلعبوا الديو لايف لأول مرة. وكما قلت لك
5: أني الحقيقة ماذا بيا كي نخدم ولا نتعامل كان مع الناس اللي نحبهم واللي قراب لي في كل شيء.
3: شباب على الدوام يعني؟
5: أكيد الحمد لله.
3: يعطيك الصحة ريان.
5: سبحان برشا اللي شفتك. ميرسي بوكو جيهان، ربي يخليك. جيهان الحبيب، ربي فضلك وميرسي بوكو. سيد أحمد ميرسي بوكو.
3: شكرا.
5: والناس كل اللي جاتني بارك الله فيكم، وإن شاء الله تشوفوا مني كان خير.
3: أما سهرية مزيانة الليلة ينتظروها جمهور مهرجان تنيور بالشيحية، فرصة ليهم باش يقوموا بهذه أو يحضروا فعاليات هذه الأجواء. سيفن سكايز اللي حبيت نحيي كل عناصر الفرقة الموسيقية، ونعرفوا أن سيفن سكايز عندها روح أخرى. معنا صديقنا عبير عصام البردعي، وأنا موجود يعني في البريس دو سون. أهلا وسهلا عصام.
6: أهلا بك.
3: شنحوالك؟
6: شنحوالك؟
3: لاباس الحمد لله. يعيشك الله يخليك. وجيتكم يعني في البريس دو سون مع الفنان ريان يوسف، اللي قالوا أنه تعاملوا معاكم هو تعامل برو يعني على الدوام، وسعيد جدا بهذا التعامل مع سيفن سكايز.
6: انا سعيد قبل كل شيء بالتعامل معه، وقاعدين نحلوا في افاق انا وياه مع بعضنا. كولابوراسيون جديده ان شاء الله.
3: بيان سور الكولابوراسيون انتجت اغنيه اون ديو مع امين الحبيب.
6: امين الحبيب بالضبط.
3: ايوا فما انتجت اخرى يعني
6: ان شاء الله في القادم
3: ان شاء الله يعني. سينو ابارسان سيفن سكايز نلقاوها موجوده في مهرجان جريمدا ان شاء الله نهار الاثنين 24 اوت هكا.
6: موجودين غدوه لنا في مهرجان تنيور مع انيس المعالج.
3: اي
6: رفقوه. وموجودين في البرمجه نتاع تنيور.
3: يلا نغني او تنيور تغني.
6: تنيور تغني بالضبط. وموجودين ان شاء الله نهار 24 في السبيكتاكل نتاعنا الخاص في جريمدا ان شاء الله.
3: وكالعاده اغاني متنوعه، كل ما يطلبه الجمهور يعني تقريبا يعني.
6: بالضبط. هو لا محاله، فما طلب واحد من الجمهور قاعد يجينا برشا ليماته، اللي هو اغاني الاطفال. قاعدين يبنين عليه.
3: هذاك هو نتاع الجريمدا تخيل.
6: والله احنا اونيتمون عاملين انا نوصيك باش نوقفوا عليه، على خاطر خذينا تسمينا عليه فهمت. ولينا في العرس يكلموني يقول لي عصام بالله ما تخدمليش في عرسي يعني. نقول له واش مدخل عرسك راه واش فهمتني. دونك حاولنا ناخذوا بوز منه، مي اونيتمون ممكن هارتين ان شاء الله نشوف التمشي هذاك.
3: يعطيكم الصحة، برافو، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل عناصر الفرقة الموسيقية.
6: يعيشك يا أحمد، يعيشك.
3: ميرسي بيان. هذه هي الأجواء عبير قبل انطلاق الحفل الليلة في بداية من الساعة 10 مباشرة من مهرجان تنيور بالشيحية. تحية للفنان ريان يوسف اللي يحضر أو يحيي فعاليات هذا الحفل عبير. وأكيد الأجواء المهرجانات نلقاوها متنوعة هنا في صفاق الزخم الكبير من السهرات في كل مكان، سواء تجمع بين المسرح وإلا الفنون والتربيات.
2: شكرا لك أحمد الحاج طيب، يعطيك الصحة. إن شاء الله موفق زيد الفنان التونسي ريان يوسف ولد جيبس. ولد جيبس زيد اللي باش نسمعوا له غنية ديما على بالي، اللي هي من ألحان وكلمات أمين الحبيب. ولد جيبس اللي هو زيد مصادفة خو زميلتنا الصحفية المجتهدة الجميلة زهور الحبيب، اللي كل عائلة تونسية نلقاو فيها الصحافي. وتحية روح والدها سيد القاضي الفاضل، والدتها زيدة المربية الفاضلة، ربي يخليها لها. دونك هذا هو التنوع متاع العائلة التونسية من كلمات وألحان من الحبيب. باش نسمعوا ريان يوسف ديما على بالي. زيدة كان تحبوا تتفرجوا على الكليب تلقاوه على اليوتيوب للمخرج علي إزريلي اللي قام بإخراج الغنية هذية. باش نسمعوا له زيدة كان كفينا الوقت نغم آخر على ذوق علي المرزوقي وفيصل المرزوقي زيدة وعائلة المرازيق كل المرازيق الكل على الحولي. زيد ان شاء الله نخلطوا عليها ديما على بالي وبعد على الحولي يا أمه.

تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: فاقص الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتميز الطقس الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد بالشمال والوسط وجهة صفاقس، وتهب الريح قوية نسبيا قرب السواحل، ويكون البحر مضطربا، وتتراوح الحرارة عامة بين 26 و 34 درجة. قرر وزير التربية نور الدين النوري إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية نصفها بصفاقس، حيث أسندت الجائزة الأولى للمدارس الابتدائية إلى المدرسة الابتدائية بوزينة بصفاقس 2، وفازت المدرسة الإعدادية لحبيب عاشور صفاقس 1 بالجائزة الثانية للمدارس الإعدادية. أما على مستوى المعاهد فقد أسند وزير التربية الجائزة الأولى إلى معهد أبو القاسم الشابي بالشيحية صفاقس 2. يسهر رواد مهرجان صفاقس الدولي هذه الليلة مع المسرحية الكوميدية بسي للفنان جعفر القاسمي، وذلك ضمن فعالية الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. في العالم، قالت إيران اليوم أن ردها على أي تهديد أمريكي جديد سيكون مدمرا، بعد أن توعدت واشنطن بفرض أقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية، وسيعلن عن تفاصيلها يوم الاثنين القادم. قالت السلطات المحلية أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 120 آخرين اليوم عندما هاجمت طائرتان مسيرتان روسيتان مركزا تجاريا في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا. داهمت قوة الأمن الباكستانية عدة مخابئ لمسلحين في الشمال الغربي والجنوب الغربي للبلاد بناء على معلومات استخباراتية، مما أسفر عن مقتل 49 مسلحا. نهاية الموجز. الموعد القادم مع الأخبار في تمام 9، دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.

0: يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف معانا

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. مواصلين معكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل الوقت بالضبط 10:14 بعد 9 ان شاء الله. زميل علي المرزوقي نوركم في سهره من سهرات اذاعه صفاقس بطبيعه اللي تتواصل معكم حتى نص الليل. انا باش نختم اللقاء هذا. تحيه كبيره برشا لاحمد الحاج طيب لكل ضيفتنا وضيوفنا، الفيصل المرزوقي اللي رافقنا زاد على الكونسوليت. باش نخليكم توا مع اخر فقره من فقراتنا نوستالجيا عديد وتقديم احمد الحاج طيب مونتاج عبير شقرون. هذه داليدا نختم بها ومبقى لي كان. السلام عليكم وقلكم تصبحوا على خير. باي باي.

هي أسطورة من أساطير الغناء في العالم، استطاعت أن تترك بصمة خلال مشوار فني لمدة 33 عاما، ولم ينتهي برحيلها في عام 1987، بل بيع من اسطوانات أغانيها أكثر من 130 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم. لم تتأثر مكانة داليدا الكبيرة التي تركتها في قلوب الجماهير الذين لم يحبوا فقط أغانيها، لكن تأثروا كثيرا بالقصص المأساوية والدرامية التي غلفت حياتها الشخصية، وأثرت كثيرا عليها لتقرر أن تنهيها بجرعة زائدة من الحبوب المهدئة مصحوبة برسالة سامحوني الحياة لم تعد

0: enfants.
1: تلك الحياة التي بدأتها مع مولدها في 17 جانفي 1933 اسمها الحقيقي يولاندا كريستينا جيجليوت. ولدت في حي شبرا في مصر لأبوين إيطاليين، حيث هاجر أجدادها إلى مصر في بداية القرن العشرين بسبب الفقر وضيق الحال. ورغم معاناتها النفسية استطاعت أن تحرز لقب ملكة جمال أنديا عام 1951 وهي ما تزال صغيرة. اتسعت لها أبواب الشهرة عقب وفاة والدها، فكان لها دور صامت في فيلم ارحم دموعي، ثم قامت بدور الممرضة في فيلم سيجارة وكأس من بطولة سامية جمال.

ثقافة داليدا في الغناء مختلفة تماما عن سوء الحظ الذي لاحقها في عالم التمثيل، وقد استطاعت أن تغني بالعربية والإيطالية والفرنسية واليونانية والإنجليزية والإسبانية والألمانية أيضا، فقدمت ما يقرب عن 1000 أغنية بلغات مختلفة، لعل أشهرها حلوة يا بلدي وأغنية سلمى يا سلمى.

وقد كانت أغنية بامبينو عام 1945 هي بدايتها مع الشهرة العالمية، فقد احتلت هذه الأغنية الصدارة لأسابيع عديدة.

لم يأتي الموت إلى داليدا كما استدعته في أغنيتها الشهيرة Je veux mourir sur scène، بل اختارت داليدا طريقة موتها وهي في قمة شهرتها ولكن وحيدة.

وقد خلدت الحكومة الفرنسية ذكراها بأن وضعت تمثالا على ضريحها، كما أصدرت طابعا بريديا باسمها في العام 2001.

ومن كلمات أغنيتها الشهيرة كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي ساحر ويا حبيبي أنا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

غدا ألقاك هي الأغنية الوحيدة التي ألفها الشاعر السوداني الهادي آدم لأم كلثوم، لحنها محمد عبد الوهاب، وغنتها كوكب الشرق في دار الأوبرا بالقاهرة سنة 1971. هي من أعذب الأغاني العربية التي تجسد الحب الأبدي والأمل في لقاء الحبيب، وتعد رمزا للحب الخالد ولقاء الأحبة، ولتخلد قصة الشاعر السوداني عندما كان طالبا في مصر مع حبيبته المصرية. فما هي ذاكرة هذه الأغنية؟ وكيف حصل هذا اللقاء بين القديرة أم كلثوم والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب والشاعر الهادي آدم في قصيدة من أعذب القصائد العربية؟

خاشع اللمح كليل المجهد، لست أدري كيف ألقاك ولكني صبي ظامئ أرهقه البين وطول الأمد. أنت يا جنة حبي واصطخابي وجنوني، أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني، أنت يا معبد صمتي وصلاتي وسكوني. أغدا ألقاك يا لهف فؤادي من غدي وأحييك، ولكن بفؤادي أم يدي؟ أنا أخشى من غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهاب، وتولى الدهشة القرب

سكر وقلب مستهام يتغابى. أتغاباك ولكن ظنني كيف تشاء، وأناديك ولكن نداءاتي دعاء. يا رجائي أنا وحدي، أدني منك الرجاء. أنا لولا أن لم أحفل بمن راح وجاء.

فيها العمر. هذه الدنيا كؤوس أنت فيها السكر، أغدا ألقاك يا لهف فؤادي من غدي، وأحييك ولكن بفؤادي أم يدي. فغدا لا نعرف الغيب ولا ماض تولى، وغدا لا يعرف القلب لهذين محلا، وغدا تصطخب الجنة أنهارا وظلا، وأحييك ولكن بفؤادي ليس إلا

الشعراء كانوا يحلمون بأن تغني قصائدهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ويلحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وعند زيارتها للخرطوم نهاية الستينات سنة 1968، وبعد الاستقبال الكبير لها، قررت أن تغني قصيدة لأحد شعرائها. وقع اختيارها على قصيدة الهادي آدم الرومانسية الغد، المنشورة بديوانه كوخ الأشواق الذي صدر بالقاهرة سنة 1966، وحولت اسمها إلى غدا ألقاك ليسمعها الجمهور العربي من الخليج إلى المحيط. فقصيدته غدا ألقاك هي روحه وفرحه ووجله في آن معاً.

تعود ولادة الأغنية إلى حب الشعر السوداني إحدى الطالبات المصريات، وكان والدها يرفض طلب الزواج ربما للفوارق الاجتماعية، وقد يكون تمنعه حتى لا تذهب ابنتهم بعيدا للعيش في السودان. وبعد طول عناء وافق الوالد، وحينما علم شاعر بهذا اللقاء في القاهرة لم ينم طول الليل، وفي تلك الليلة قام بتأليف تلك الكلمات الجميلة التي كانت تصف حالته. لكن هذه القصيدة الرومانسية من غناء أم كلثوم يبدو أنه شابه الكثير من اللبس والروايات غير الحقيقية.

اختيار أم كلثوم لهذه الأغنية أغدا ألقاك يقال: زارت أم كلثوم السودان سنة 1968 لتغني لمصلحة المجهود الحربي بعد النكسة في سنة 1967 في إطار جولتها في عدد من الدول العربية للغرض ذاته، وقررت وقتها أن تغني لعدد من شعراء الدول العربية ومن بينها السعودية ولبنان. وعندما زارت السودان استقبلت استقبالا رسميا وشعبيا رائعا، ولهذا اتخذت قرارا بأن تغني لأحد شعراء السودان، وبدأت تبحث في الشعر السوداني عبر قراءة عدد من الدواوين لشعراء سودانيين، فتم اختيار قصيدة الغد من بينها. تم التنسيق بالشاعر في السودان لزيارة مصر لمقابلة الشاعر بكوكب الشرق وعبد الوهاب، غير أن عبد الوهاب كانت له تعليقات لحنية تخص النص، فقام الشاعر بإجراء تعديلات على ما هو قائم، وتم حذف أبيات وإضافة أبيات أخرى عبر عدة جلسات ليخرج النص نصا جديدا مختلفا نوعا ما عما كان في الديوان. وأخذ عبد الوهاب القصيدة ولحنها في لبنان، واستغرق تلحينها عاما كاملا، وأجل غناؤها لوفاة الرئيس عبد الناصر سنة 1969. اختارتها أم كلثوم أثناء زيارتها للسودان سنة 1968 لتغنيها في واحدة من أشهر أعمالها الغنائية، ثم غنتها لأول مرة سنة 1971 بمسرح سينما قصر النيل بالقاهرة.

من هو الشاعر الهادي آدم الذي غمرته سعادة كبيرة بهذا الحدث الفني الكبير وهو في سن 40 سنة من عمره؟ الهادي آدم ولد سنة 1927 وتوفي سنة 2006، شاعر سوداني مرموق عرف بتميزه في كتابة الشعر العربي الكلاسيكي. التحق بكلية دار العلوم في القاهرة حيث نال درجة الليسانس في اللغات العربية وآدابها، كما حصل على دبلوم عال في التربية من جامعة عين شمس. بدأ مسيرته المهنية معلما، عرف بين زملائه وتلاميذه بنشاطه في تأسيس الجمعيات الأدبية، وكان له دور رائد في تنشيط الحركة الثقافية والتربوية في السودان. من أشهر دواوينه كوخ الأشواق الذي يعد من العلامات البارزة في المكتبة الشعرية السودانية، وله أيضا دواوين أخرى إلى جانب الشعر. خاض تجربة الكتابة المسرحية، وقد أجمع النقاد في السودان والعالم العربي على مكانته في مصاف الشعراء الكبار، إذ كان من أوائل من ساهموا في نهضة الشعر السوداني الحديث، رغم انتمائه إلى جيل سابق للحركة الشعرية المعاصرة. وظل طوال مسيرته شاعرا محدثا متجددا.

الحقيقة المؤكدة أن تاريخ أم كلثوم أكبر من أن يختزل وأعمق من أن يحكى في إطار واحد. إنه تاريخ يحتاج إلى ساعات من السرد، وربما لا يكفيه ذلك، لأنه تاريخ إنسانة صنعت مجدها بيديها ودفعته من عمرها وروحها. وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا، قد يكون الغيب حلوا إنما الحاضر أحلى.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
0: سهريتي ذات سفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
3: إجا نحكي لك حكاية، ليلتها شفتك بحذايا.
1: نغم في

0: قمرة وحكايات سهرانين فنون
1: فنون
0: ليالي المهرجان.
2: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمت السهر.
1: حبر الكلمات، السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
1: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
2: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
3: التاسعة ليلاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز طقس الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد بالشمال والوسط وجهة صفاقس، وتهب الريح قوية نسبيا قرب السواحل ويكون البحر مضطربا. قرر وزير التربية نور الدين النوري إسناد الجواز الوطني للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية نصفها بصفاقس، حيث أسندت الجائزة الأولى للمدارس الابتدائية إلى المدرسة الابتدائية بوزيان مندوبية صفاقس 2، وفازت المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور مندوبية صفاقس 1 بالجائزة الثانية للمدارس الإعدادية. أما على المستوى المعهد فقد أسند وزير التربية الجائزة الأولى إلى معهد أبو القاسم الشابي بالشيحية مندوبية صفاقس 2، وذلك وفق ما جاء بنص قرار مورخ في 18 أوت 2026 ونشر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84. استفاد 25,103 مهاجرين غير نظاميين من آلية العودة الطوعية، من بينهم 4,829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جانفي 2026 وفق معطيات تم استعراضها خلال لقاء جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي برئيس باثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس. في العالم، نعت أوساط سياسية وحزبية ومؤسسات فلسطينية اليوم القيادي الفلسطيني فتحي خازم الذي اغتاله جيش الاحتلال الصهيوني داخل منزله بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها جريمة مدبرة واغتيال بدم بارد. كشفت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم عن ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار الوطني، ورجحت المصادر انعقاد الاجتماع الاثنين المقبل. قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات وتطورات الملاحة بمضيق هرمز. توغلت قوات صهيونية اليوم غرب بلدة الرفيد بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات صهيونية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: تخلى القصف طلع الصباح، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاب الكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غضوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: ليالي المهرجان،
6: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: ليالي المهرجان.
1: ليالي المهرجان 9:04 على سلامتكم، يمسيكم بالخير. احنا وين الليلة؟ في المزونة، الليلة في جرمدة، الليلة في العوابد، الليلة في الصخيرة، الليلة في سيدي محمد بن عمر في الغرابة، الليلة في مهرجان صفاقس الدولي. انتهت مهرجانات وتتواصل مهرجانات اخرى، وما زالت اخر مهرجان 25 أوت يتواصل حتى 3 سبتمبر ايام العين الثقافية. وهك الدنيا اي شوية مراوحات بين الخدمة وبين الليالي. الليالي مزيانة والله، ثم عائلات راهي تمشي، ثم عائلات تمشي وثم عائلات تسهر، وما لو ما سهرت تتبعنا احنا ولا تتبع يعني على بعض الصفحات. الناس تحب تتفرهد شوية، سبحان الله، زاد خدمة وشهيلي وصيف تعدى مش عادي على كل المستويات. اي ما فيها بس يفتحوا على الاقل ليالي جميلة. كما قلت باش نمشيوا لأكثر من بقعة، باش نحاوروا أكثر من صوت، باش نمشيوا للمزونة. أول ما نبدو بالمزونة، المزونة مش بعيد على صفاقس، مزونة فيها المهرجان الدولي. هو الاسم طريف شوية، المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي، واخذين مساحة وحدهم يخدموا في الشيء هذا، لأنه الأغاني الشعبية والأغاني الريفية من أقرب الأغاني للذاكرة الشعبية التونسية، يحبوها الناس سبحان الله يحبوها. هذاك علاش ياسر مهرجانات، يقول لك أنا ما نجيش مطرب المطربين المعروفين اللي يجيبوهم مهرجانات كبيرة، لا أنا نجيب ناس تشبهنا، مش معناتها الأخرين ما يشبههمش، لا، أغانينا وتخاطب أصلنا وتخاطب عاداتنا وتقاليدنا، وما ثمش واحد راه وصي على الذوق. اللي يعجبني انا يمكن ما يعجبكش انت، واللي ما يعجبكش واللي يعجبك انت ربما ما يعجبنيش انا. ها نتفقوا على انه اصوات جيده، ما اصوات تعرف تغني، اصوات يحبوها الناس، وتتعدى الصيف وان شاء الله يتعدى واحنا في اسعد حال، ولو انه تعدى مش عادي، ولولا السهرات ولولا اللمات ولولا الاعراس ولولا قعدات الجيران مع بعضهم، والله ما كانش يتعدى صيف غير هان اللمات تنسي اللي تعرض له. الليلة ما تنساوش وليد التونسي في جرمدة، الليلة جعفر القاسمي في مهرجان صفاقس الدولي، الليلة زوز مسرحيات في أجبارنا، الليلة في المزونة سهرة يتلموا فيها شعراء وفرق شعبية عربية من العراق ومن فلسطين ومن الجزائر ومن الأردن ومن سوريا ومن برشا بلدان. وين يمشيوا للمزونة الجميلة والرائعة. قبل ما نتصلوا بالمزونة مش سمعوكم محمد الغزال الكثير، نجم من نجوم الصيف، راهو كما انت تو تدخل وليد التونسي ولا جعفر القاسمي ولا دخلت لصابر، ثم نجوم شعراء لا معاه لا فرقة موسيقية ولا حد شيء ولا غنية، ماهوش أديب شعبي، كما صالح هنومة الشاعر الفكاهي المزيان، كما بشير عبد العظيم، كيما محمد الغزال الكثير اللي باش نسمعوه اللي هو شاعر وهو مدير المهرجان الدولي للأغنية الشعبية والريفية. نسمعه هو ونسمعه غنية من المزونة وهنا رجعين.
2: يمكن تكوني هي ويمكن تكوني انتي ويمكن تكوني زي بزرعة وطمنتي ويمكن تكوني زي جرف الهواء مفطنتي فيها ملامح منك في بسمتك في سنك في قسوتك في حنك فيك شي من صلصال هات عجنتي عندك محاسن منها في لبسها في بدنها في زينها في عينها في دينها ويمكن تكوني شمالها وممكن تكوني يمينها ومن طبع سفينة بحرها هادية وفي طبعنا موروث طبع البادية ونارك لحظة كيفها في طبعنا موروث طبع البادية ونارك لحظة كيفها ونحس في عيونك مضاوة سيفها ونقرأ معاني ربيحة على خدك ونعيش أوهام السراب بسيفها وخريفها يمثل مآسي صدك ويمكن تكوني بطيفها تلونتي وممكن تكوني هي ويمكن تكوني أنت يمكن تكوني روضة، ويمكن تكوني زهرة، ويمكن تكوني فوضى في شعرنا في السهرة، ويمكن تكوني هي متعذبة بلحظة هواك وصابرة، تحسي الهواء والغية متمنعة متصنعة ومكابرة، لو تقربي وتمسي نبض الهواجس جسي، لو تعلمي وتحسي نقراك في صورة جميلة غابرة، ونلقاك في داخل خفايا نفسي مكابرة، كيفك الذات مكابرة، سوى تحكمي سوى تعفي، أنا من قهر لحظة العجز وضعفي، وبرغم ركعولك كثير جبابرة يا مكابرة، كيفك النفس مكابرة، ويمكن مثيلي صابرة على الجرح ما بينتي، ويمكن تكوني هي وممكن تكوني أنتي، يمكن تكوني هي يا من شعرها أصفر يشبه خيوط الشمس عند غروبها، يمكن تكوني من نسيم هبوبها ولا سنابل في مزارع مكثر، يمكن نكوني مشيت في مشاويرك، يمكن نكون أذنبت في تصويرك، الله هو اللي يغفر إذا ألمك طيف الهوى، يا أنتي قلبي تألم أكثر، لكن من أجمل محاسن عيبي على شرح نصبر أكثر، ومهما صبرتي يا جبال الصبر أناي أصبر واصبر، وبالفعل قلبي أكبر مهما شمختي الفوق وتسلطنتي، ويمكن تكوني هي وممكن تكوني أنتي، يمكن تكوني هي في عين هوى هذابها في عمرها وشبابها في غمرها في جمرها في قصتي وعذابها، يمكن تكوني هي يا من خدودك حمرة ويا شمس تضوي ساطع على القمرة، ويا عيون ملآنة حنان وخمرة خذيتي خفايا السر من حشمتها، حتى الخطاوي تشبهي خطوتها، الفرق ما بيناتكم تفهم كلام عيوني، أوطار هي حسوني بلحن الصباع زفوني، إذا عشت لحظة من ألم أيامي عيون المهايب كوني ويروي شفافي، والعطش دمعتها في الزين كيفك أزين، وفي اللين هي ألين مهما قربتي جاي وتلينتي، ويمكن تكوني هي وممكن تكوني أنتي، يمكن تكوني هي يم الشعر طويل يشبه سواد الليل يشبه غيب نخيل، ومنين كنت غضة بيضة مثيل الفضة، ومن كان قايم حظة بكفاس بين الجيل، عندك مزايا ياسر اشبهتيها وبيها مرايا العشق يصفى فيها، بس هي شعرها بصدرها حضناتها يسجد ويركع في جميع اوقاتها، وبرغم لا مر الهوى يقلقها لا خففت من طول لا قصاتها، وساعات لا هب الهوى يفرقها يزيد السماحة سماح لا ظفراتها، ويمكن تكوني بكيفها تفننتي، وممكن تكوني هي ويمكن تكوني انتي.

0: مر فراقك الأغنية اللي نعرفوها ولو أنه بصوتها الأصلي الشاهد الأبيض رحمة الله عليه الشاعر والأديب الشعبي المعروف. المهم في المزونة, المزونة تصنع الحدث, المزونة تستقطب الاهتمام. المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة ينطلق اليوم, يتواصل حتى نهار 25. شاعرنا التونسي المزيان المعروف السمح الراقي الراقي الأستاذ محمد الغزال الكثيري راهو أوش نقول لكم حاجة, كيما ثم أصوات في الغناء نجوم في المهرجانات, كيما ثم نجوم في الشعر منهم محمد الغزال الكثيري اللي نتشرفوا برشا أنه صفحوا لي أنه يدير المهرجان وواقف على المهرجان وساهم بقسط كبير في أنه تتعرف في المزونة من خلال مهرجانها الكبير. أستاذ محمد الغزال مرحبا بك.
1: أهلا بالأستاذ علي, أعلامنا الرائع صاحب الصوت الجميل,
0: ربي يفضلك,
1: وتحية لذاعة فاقس اللي مش غريب عليها دائما تتواصل مع هالجهات هذه وتونس أعماق وخاصة في الميدان الثقافي.
0: شحال المزونة؟
1: مزونة طبعا تعيش على وقع الدورة 30 المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة, واليوم كان الافتتاح بلوحات من الذاكرة تمزجت فيها الأصوات البدوية المحلية والجهوية والعربية, حيث شرفنا من العراق من لحن بعض الأغاني لكاظم الساهر الدكتور ناصر هاشم البدن, وكان عميد كلية الفنون
0: حلو حلو.
1: كذلك معناها من الجزائر عبد المجيد عناد, وكانت لوحات الحق جميلة جدا في الافتتاح. والليلة السهرة بس تكون مع حمودة الفلاح.
0: حمودة الفلاح أي
1: غدا إن شاء الله بحول الله صباحا تنطلق الندوة الفكرية في يومها الأول تحت عنوان ذاكرة المكان وحكمة الإنسان. كذلك يتوى الدكاترة من تونس ومن الوطن العربي من اليمن من لبنان من العراق من الجزائر. ثم العشية غدوة يوم جميل وعند أهمية لدى الشعراء باعتبار ثم المسابقة تنطلق في قرية البوع مسقط رأس صاحب الدورة أحمد بالعياري مشاورة حول موضوع الأمانة.
0: الأمانة
1: تقدموا 25 شاعر, لجنة الفرز اختارت 15 شاعر اللي خاصة اللي تبقوا معناها حسب البلاغ قانون البلاغ, لأن البلاغ يقول أنه على كل شاعر أن يلتزم بإرسال نسختين مرقونتين عبر البريد العادي, لأن لجنة الفرز باش تنظر في القصائد المبعوثة عبر البريد العادي.
0: أي.
1: اللي مايل هو فقط تسجيل أسماء باش يقولوا أنه فلان نراه بعث قصيدة ننتظره يوم أو يومين لتسلم الرسالة عبر البريد.
0: أي.
1: كل من طبق الشروط هذه احنا قبلنا اللي ما وصلتش رسائله عبر البريد العادي وعبر الايميل, وبالتالي يعتبر معناها خارج المسابقه باعتبار لجنه الفرز ما عندهاش قصايد. هي قصايد ما ظن ما بين يدير كيف يحكموا على شاعر قصيد مش موجود. اذا نغلق القوس هذا في الليل تتواصل خيمه الشعر الشعبي بقصائد حره من المشاركين وشعراء الجهة شعراء نجد سيدي ماذر.
0: هذا يا غدوة هذا يا غدوة
1: أي غدوة أي غدوة يوم حافل جميل. بعد غدوة زاد سهرة راقية جدا السهرة المغاربية العربية نجم الأغنية التراثية والوترية رمضان كسوز والفنانة رحاب سعد من ليبيا والموسيقار وتسمع لي اليوم صوت جميل جدا هاشم ناصر البدن من العراق, حقيقة أطربنا في وسط متاع دقائق إن شاء الله باش نسهر معاها في السهرة العربية باش يأخذ أكثر وقت, ومن الجزائر عبد المجيد عناد, ومن الجنوب الشيخ الفنان محمد بن قايد معاه مايسترو وجد أورغانيش من الجزائر, ونجوم الأغنية في مزونة مثل عز الدين
0: خلفة
1: ورمضان هضب اللي كنا نسمعوا لها في غنيته مر فراق ما تقطعش واسكندر دخيل وكل الأصوات الجميلة في المزونة.
0: أي.
1: يوم 24 كذلك يوم هام جدا حيث سهرة مسابقة في الأغنية الريفية, وهذه الإضافة بالنسبة في 30 دورة, هذه الإضافة سنين مسابقة في الأغنية الريفية ما كنش نتصور الحق بشي يشاركوا أكثر من 4-5 بوصلة 10 مشاركين فيهم زوج نساء واغلبيتهم معناها اسماء معروفه، وان شاء الله بس يكون المنافسه على اشدها، تتمتع من المزونه وجبن المزونه بسهره معناها متنوعه، مشارك فنان من قفصه ومن الحام مقابس ومن صفاقس ومن سيدي بوزيد.
0: هذا اليوم الثالث يا استاذة؟
1: هذا اليوم الرابع.
0: اليوم الرابع يعني نهارت الاثنين.
1: نهار الاثنين
0: اي
1: يوم 25 ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: احنا الحق كنا ننتظره في حسب برنامجنا والمسودة اللي بعثناها في عرض مدعم، اعطونا عرض مدعم الليلة ومن عن طريق المندوبية، كنا ننتظر في عرض مدعم من المؤسسة ومن الوزارة، الى حد الان ما تحصلناش على عرض مدعم، ولذا احنا يوم 25 مش باش يمشي فارغ، احنا عندنا باش ناسسوه بسهره سينمائيه من انتاج المهرجان، حيث انتجنا شريط وثائقي طويل حول معركه جبل البهيمه 13 سبتمبر 1954، وانتجنا معنا زياده المهرجان فيلم وثائقي قصير حول صناعه الكحل في والسخاب في الجهه، وبالتالي نوع معناها نشاط الجمعية في من خلال هذه الفقرة، وإن شاء الله تكونوا معناها أحسن الاختيار. وأنا واحد من الناس يقول قدمت 10 و20% من اللي ما كنت متصور فيه، يعني نقدم فيه وإن شاء الله معناها الجمهور يقبل ما قدمنا. وطبعا مرضى الناس غاية
0: طبعا،
1: مش الناس كل حب الكورة، مش الناس كل حب أم كلثوم الأحسن صوت، مش الناس كل تحب عبد الحليم، وبالتالي عشقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون
0: مذاهبه. هو نعيمة أبو زيان أختنا الناشطة الإعلامية ربي فضلها ما قصرش، بعثت لي حتى القائمة متاع اللي فازوا، أسماء معروفة اللي فازوا في المسابقة، منير اللطيفي، عمر الطاهر، أيوب سمعون، عز الدين خلفة، رمضان هذب، اسكندر دخيل، خالد المهذبي، عبد القادر النجماوي، نجوى بن علي، وندى البارودي.
1: لا فعلا أسماء معروفة فعلا.
0: باي آخر سؤال، ونعرفوك في زحمة الانشغال، المهرجان الدولي للأغنية الريفية، المصطلح يعني شنو الفرق ما بين الشعبي والريفي؟ يعني
1: الفرق يعطيك الصراحة بأنه البادية لم تعد بادية في تونس وفي أكثر جهات العرب. البادية يعني ما أعرف شنو، مدام البادية وصلها الماء وصلها الضوء وصلتها السيارة إذن ما قعدتش بادية، نقول ريف لأن الريف هو معناه خليط بين معنى مقومات البادية مبادئها وقيمها وانشهارها في التمدن، ولذلك معنى تصح كلمة ريفية ما يشبه الدوي.
0: هذاك علاش اخترت المهرجان الدولي للأغنية الريفية.
1: ريفية.
0: ربي يبارك فيك إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
0: وانت شعرنا واستاذنا وربي فضلك وربي يخليك استاذ محمد الغزال الكثيري، شكرا لك.
1: دائما حسن اخلاقك، وتحياتي لك واذاعه صفاقس وللجمهور اللي قاعد يتابع في هذا البرنامج الجميل.
0: شكرا للقاء.
1: شكرا.

0: مهرجان الحقيقة أنا فرحان برشا وقت اللي عدينا المهرجان الدولي للأغنية الشعبية أو الريفية في المزونة. برشا كلمونا برشا حتى ولاد المزونة اللي عائلات تقول الفيصل يا فيصل يا مرزوقي عودنا أغاني أخرى من التراث الجميل. به الله يبارك. احنا دو باش نمشيو للعوابد وباش نمشيو لجرمدة. جرمدة المزيانة مع شكرنا لخونا الفاضل ثابت الدريدي بأخلاقه وبسموه بحسن التنسيق. قال لي اطلب سي محمد هو الخير والبركة. محمد الخرات الوجه المعروف ربي يبارك فيه. وعنا سي محمد البدوي من هيئة مهرجان ومن مؤسسي مهرجان العوابد. أول مرة نصافح سي محمد بالله بعد إذنك سي محمد الخرات. خلينا نصافح سي محمد البدوي. سيدي محمد مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا.
0: ربي فضلك. شحوال العوابد لباس؟
1: لباس الحمد لله.
0: تو ما بين العوابد وقرمدة قداش من كيلومتر تقريبا؟ ما شوية معناتها.
1: هم يحدوا بعضهم. عمادة عيون المايل والعوابد تحد عمادة قرمدة من الحد الشمالي.
0: باه. ملا أنا وياك نسلموا على سي محمد الخرات مدير مهرجان جرمدة. سيدي محمد مرحبا بيك.
1: مرحبا
2: الشيخ سيد علي.
1: سي محمد الخرات مرحبا بيك.
0: يحييك سي محمد.
2: مرحبا. تعرف شكون بحذايا؟
0: اي
2: بحذايا سيد كاتب عام بلدية جرمدة.
0: هاي حلو.
2: هذا قصة معاكم وأيدنا وعطى معنا البليس للمهرجان جرمدة ومهرجان العوابد.
0: سي البحري
2: المثلوثي. بالضبط بحذايا زادة.
0: أنا شفته الحقيقة في الندوة الصحفية وشاب ونشيط ومتميز وربي يبارك فيه إن شاء الله. باهي اتو نمشي لكم. انا خلنا ناخذ فكره على العوابد ونرجع لجرمدة. اي سيدي محمد البدوي الليله ايش عندنا في العوابد؟
1: اهلا مرحبا بك سالي. مرحبا بإذاعة صفاقس. الليله عندنا في مهرجان العوابد مسرحيه اسمها المهفات. من تاسيس الممثلين القديرين لمين النهدي رياض النهدي بولعراس عبد القادر دخيل.
0: إذن
1: هذوما ما عندهم سهرية الليلة في مهرجان العوابد.
0: توا سامحني المهرجان وين تعملوه؟ وين يدخلوا الناس؟
1: المهرجان باعتبار وأنه العوابد ما فيهاش فضاء ينجم يحتضن الأنشطة الثقافية.
0: أي.
1: عملناها في معصرة هيئناها.
0: باهي والله حلو والله مزيان الفكرة.
1: هيئناها وأصبحت فضاء ممتاز للمهرجانات.
0: أنا والله
1: المعصرة من غير ما نسمي معناتها مولاها.
0: أي.
1: شكرا بارك الله فيه أعطاها لنا على وجه الفضل.
0: لا هي ما تسميهاش أما سمي مولاها يعني صاحبها. أما هي ما تسميهاش علاش؟ والله أنا يوما ما والله لما نمشي له ونسلم عليه نمشي انا وياك سي محمد الرجل الفاضل هذا اللي انا ما نعرفوش والمعصره ولا ما رغم نتعدى ما غادي كنروح. اما ربي يبارك فيه شوفك حلو مزيان حلو.
1: معصرة
0: ما تقولش اما الاسم ما تولينا ببليستي. اما شوف معصره مفتوحه النشاط الثقافي ربي يبارك فيه. انا من قلبي نقول له ربي يبارك فيك. به البارح انتم هذا الليله الثانيه هكا ولا لا؟
1: هذه الليلة الثالثة.
0: الليلة الثالثة. البارح شو عندك؟
1: البارح عدنا عمي رضوان شهرية خاصة من تنشيط المناشط عمي رضوان خاصة بالأطفال والكبار والصغار.
0: باهي. الليلة الأولى
1: مع الفنانة وردة الغضبان.
0: هاي حلو. وغدوة الليل
1: مع الفنان بالرمضان
0: ألفو بالرمضان.
1: لا بالرمضان
0: حسام.
1: حسام بالرمضان.
0: اي من شباب صفاقس المزيانين ومطرب مزيان برش. ربي سيدي محمد شنو تقول الجمهور الليلة وغدوة؟
1: بارك الله فيك. الجمهور احنا نعملوا كل ما جهدنا باش ننجحوا مهرجان الصيف للعوابد. هذه الدورة الثانية متاعو. سبق وانو عملنا الدورة الأولى عملناه. هذه الدورة الثانية متاعو. إن شاء الله الجمهور يقبل بكثافة على العروض، وإحنا ما عندنا حتى غاية إلا باش ننشطوا هالمنطقة هذه اللي اسمها العوابد، نشطوها ثقافيا ومعناتها الشباب متاعها
0: البهجة وتنوروها وتحثوا البهجة
1: ويتفرهد المواطنين والأهالي في المنطقة هذه يتفرهدوا، وإن شاء الله نتوفقوا في ديما فيما هو أحسن.
0: سي البحري إيش تقول له كاتب عام بلدية
1: جرمد؟ سي البحري المثلوثي شكرا بارك الله فيه، هو ولد المنطقة وهو
0: أي دعمكم ولا لا دعمكم ولا لا،
1: وهو مسؤول على تسيير بلدية جرمدة، وإحنا لكن إحنا دعمنا زميله اللي هو
0: بلدية العوابد الخزانات.
1: بلدية العوابد الخزانات
0: أي صحيح.
1: سي بوراوي العربي
0: أي.
1: ولكن سي البحري وين نقصدوه في دعم ولا البلدية متاع العوابد الخزانات باعتبارها بلدية محدثة، تقصد سي البحري المثلوثي في دعم في أي مجال من المجالات إلا ويدعمها وبارك الله فيه.
0: حلو، شكرا لك سيدي محمد البدوي. نمشي لجرمدة لأنه يستنوا فينا زادة والعرض قريب برشا. سيدي محمد
3: سيدي علي مرحبا،
0: أريت الأثر الطيب متاع الناس اللي تعاون يحبوها الناس ولا لا؟
3: الحمد لله والله هذاك هو الكسب الكبير يا سالي مختار.
0: اي قول
3: من اكثر من 20 سنه
0: اي
3: ولا جراند فورتين اللي عملناه هي معناها العلاقات الطيبه اللي ما بيناتنا.
0: اي قول لي توا محمد الخرات كي يروح للدار بينه وبين نفسه، انا نعرفك رجل صادق ورجل متميز وعلى اوراقي يعني، راضي على دوره السنه ولا لا؟
3: والله في الإجمال إن شاء الله دورة متميزة ونورت وجه جرمدة ولاية الشرق بصفة خاصة.
0: أشنية مظاهر التميز؟ الحضور الجماهيري مثلا؟
3: والله مظاهر التميز سيد علي هي معناها العروض القيمة اللي معناها وقعت برمجتها معناها في الدورة
0: أي؟
3: الأصوات معناها الطربية ذات معناها سيت عالمي كما نشوفوا في محمد جبالي، كما وقت برمجنا ايه دغنوج
0: اي،
3: كما شبعنا بالضحك مع ولد الطلياني
0: اي،
3: كما عملنا معناها تزمة كل جملاج مع جربة
0: اي حلو
3: بحول الله وقت نشوفه زاد روفنا في الاختتام بحول الله ان شاء الله معناها تتعدى الطهرية معناها طربية.
0: تو اش مازال سي محمد اش مازال تو؟
3: احنا الليلة ان شاء الله عنا سهرية في الفن الشعبي مع وليد التونسي
0: اي،
3: وودوة عنا شبعة ضحك ان شاء الله مع مسرحية نبيل كلاب اللي هي تونسي ونص
0: اي حلو
3: تعلم عليها، وبعد غدوة ما زالت عنا سهرية في الشبابية في الراب اللي هو معناها مطلوب كما تعرف عليه توا من الشباب عندنا يونغر زيد ان شاء الله معناها بعد المسرحية
0: اي،
3: والاختتام ان شاء الله يكون معنا على مستوى راقي ان شاء الله بحضور طلبته.
0: انا نهار رؤوف ماهر
3: نهار 25 ان شاء الله
0: نهار المولد إن شاء الله. ربي يبارك فيك، اعطينا الحي سي بحري اذا كان بحري.
3: معك سي بحري تحية
0: ليك
3: علي بارك الله فيك.
0: والله أنا أقول لك من قلبي أنا سعيد أنه مسؤول إداري بلدي يحبوه المهرجانات لأنه يدعم فيهم ولأنه يحب الثقافة. ربي يبارك فيك، أنت عنوان يعني كيف أقول للمسؤول البلدي الجيد.
3: بارك الله فيك يعطيك
0: الصحة وشكرا لك. توا البلدية إيش نجم تعطي؟ مش تحدث على بلديتك يعني، تحدث على أي بلدية لأي مهرجان، اش تنجم تعطي للمهرجان باش الناس تفهم؟
3: لا البلدية تخصص دعم سنوي للجمعية طبعا اللي تنظم المهرجان
0: اي،
3: والبلدية تهيئ الفضاء غالبا تديم الفضاءات اللي هي فضاءات بلدية طبعا تقوم بالتهيئة نتاعها من ناحية التنظيف من ناحية كل ما يتم التهيئة بينصير الفضاء هذايا الإنارة الظروف الظروف الملائمة باش تكون معناتها ينجح المهرجان، ثم دعم مادي مباشر للجمعية وثم كيف تهيئة للفضاء اللي مفيد يدور فيه المهرجان.
0: وثم رقي أخلاقي وضحك على الوجه كما رقيك وأخلاقك الرفيع.
3: بارك الله فيك.
0: ربي بارك فيك.
3: عايزك بارك الله فيك.
0: شكرا لكم. شكرا سيدي محمد.
3: بارك الله فيك.
0: وحبيت نشكر ثابت الدريدي زاد زميلنا الشاطر جدا في التنسيق الاتصالي والإعلامي. ربي فضل
4: ثابت رجل فاضل والحمد لله. أنا كلفته بالصحفيين الكل إن شاء الله هو الملفق الصحفي معنا بالدورة وقام بدوره على أحسن ما يكون وربي يوفقه وربي يشده بالصحة إن شاء الله.
0: شوف جاتك همسة سي محمد من سي لسعد علي. شوف يسمع فينا من بحذا المهدية من ملولش تحديدا يقول لك نحب نعرف من يحدد سعر التذكرة يعني الجمعية ولا الفنان اللي بيش يجي.
4: والله سعر التذكرة علي احنا على حسب التسعيرة متاع العرض اللي ناخذوه فهمت. وثم توا فورميل اخرى واللي تم عروض نشريوها احنا معنا يوقع فيها معنا تدارس معنا من طرف الهيئة المديرة والجمعية متاع المهرجان والأمبريزاري هو الوسيط هذا المتعهد متاع الحفلات وتم الصهريات واللي تمشي على الجيشي معنا بالبورتونتاج
0: وهو اللي تلهيب كل شيء سي محمد.
4: نعم
0: هو اللي تلهيب كل شيء معناته يتحمل يعني أكل الأضواء والإخراج
4: أحنا الأضواء والكي ما قلب توت البحر معنا تهيئة معنا الفضاء بمستوى عالي معنا وكونسيرنو معنا اللينيير والأسطنو والكل معنا هيئة المهرجان والجمعية هم اللي يلتزموا بشيء ذا.
0: فهمت ملا البريزاري أو اسمه شنو
4: متعهد هو يجيب لنا الفنان وبس هو يوقع معناها كونترات ما بين الفنان وما بين الهيئة المديرة والجمعية
0: وتقاسم الـ والله ما نعرفه يعني باش الناس زاد تعرف التقاسم الربحي يعني الفلوس يعني يجي جزء منها للجمعية.
4: احنا تو
0: مش نتحدث عليك انت يعني نتحدث بشكل عام انا نتحدث بشكل عام
4: في العام هو ديما الحساب ديما باسم الجمعيه.
0: ايوه
4: هو في البنك هو باسم الجمعيه
0: اي
4: الجمعيه هي اللي الكونت معنى الحساب الجاري بتاع الجمعيه هو اللي تصب لها الدعم بتاع البلديه مثلا كما بلديه تقرب تصب لنا مبلغ معناه لباس به الولايه كيف مع تحط لنا مبلغ معناه محترم
0: والربح بتاع السهرات
4: هو مع الربح متاع السهرات وإذا تم سهرات ما فيهاش مربوح معنا يزمك تغطي الديفيسيت هذيك.
0: أي باهي آخر سؤال وسمحني على الإزعاج بين الصيف والصيف تنشو سي محمد ولا تخمموا باش تنشو
4: لرمضان إن شاء الله. في رمضان عندنا شوية أنشطة معنا نعملون في القاعة متاع البلدية عندنا فيها قاعة معنا متميزة ومعنا حتى معنا سيرفاس متاعها معنا محترم نعملوا سهريتين في رمضان ثلاثة كما يصير في مهرجان المدينة معناها نفس النوعية.
0: يا سيدي سهرة طيبة مع والد التونسي وبالنجاح لمهرجان بالنجاح لمهرجان ناجح إن شاء الله.
4: ربي فضلك وربي عز التعليم.
0: شكرا
4: وشكرا لي كل المستمعين إذاعة
0: الشرق. إلى اللقاء.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس،
6: الأخبار.
7: مرحبا بكم مستمعين الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: 6 مؤسسات تربوية تتوج بالجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، نصفها في صفاقس. قرارات تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بداية من نوفمبر 2026 تشمل عددا من المناطق بجهة صفاقس. في العالم، لقاء مرتقب بين فتح وحماس بالقاهرة لاستئناف الحوار الوطني. وإيران تعتبر العقوبات الاقتصادية الأمريكية المسلطة عليها محكومة بالفشل. نستهل النشر بالوضع الجوي، إذ يتميز الطقس الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد بالشمال والوسط وجهة صفاقس، وتهب الريح قوية نسبيا قرب السواحل، ويكون البحر مضطربا. هذا وينتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من الغد ارتفاعا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. إلى ذلك، توقع معهد الرصد الجوي أن تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء القادم لتعود مرة أخرى إلى الارتفاع مع نهاية الأسبوع القادم، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. جهويا، صدرت بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 بتاريخ اليوم 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس، ويجري ابتداء من غرة نوفمبر 2026 بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات. وبالنسبة لولاية صفاقس، يشمل قرار المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بمنطقة العطاية بعمادة العطاية من معتمدية قرقنة، وبمنطقة بليانة بعمادة بليانة من معتمدية العمرة. في علاقة بالشأن التربوي، قرر وزير التربية نور الدين النوري إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية، نصفها بصفاقس، حيث أسندت الجائزة الأولى للمدارس الابتدائية للمدرسة الابتدائية بوزيان مندوبية صفاقس 2، وفازت المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور مندوبية صفاقس 1 بالجائزة الثانية للمدارس الإعدادية. أما على مستوى المعاهد، فقد أسند وزير التربية الجائزة الأولى إلى معهد أبو القاسم الشابي بالشيحية مندوبية صفاقس 2، وذلك وفق ما جاء بنص قرار مؤرخ في 18 من أوت 2026 ونشر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84. إلى ذلك حددت قيمة الجائزة الأولى ب4000 دينار، فيما ضبطت قيمة الجائزة الثانية ب2000 دينار في جميع المستويات، تحمل جميعها على ميزانية وزارة التربية حسب نص القرار. مع اقتراب العودة المدرسية يشتكي الكتبيون مما يعتبرون منافسة غير متكافية من قبل البعض الذين يروجون مواد مدرسية مجهولة المصدر من جهة، ومنافسة المساحات التجارية الكبرى بأسعارها التفاضلية من جهة أخرى. إلى ذلك يقول الكتبيون أنهم يواجهون أزمات هيكلية واقتصادية عديدة بسبب اضطرابات سلاسل التزويد وضعف هوامش الربح. عن تداعيات هذه الإشكاليات والحلول المطروحة تحدث رئيس غرفة الكتبيين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس طارق مزيد للأخبار.
4: مشاكل الكتبيين خاصة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية والمساحات الكبرى والمعارض اللي هي في الموسم العودة المدرسية، الحقيقة احنا ما نختلفوش ان الكتبي هو مواطن من حقه انه يوفر العيش الكريم لعائلته في كنف احترام القانون وحماية القانون في نفس الوقت. بالنسبة للكتبي عنده ثلاث شروط: يحترم القواعد السلامة، الانسان يقوم بواجباته الجبائية، اما الناس كلها وقت العودة المدرسية تولي تبيع كل ما هو مدرسي، انصب وحوان وفيسبوك وكذا، تم الإشهار الكاذب مع برشة إشكاليات. احنا الحقيقة نوه ان وزارة التجارة واجبها ان تردع الناس اللي هي دخلاء على المهنة، وانه يلزم حماية القطاع بتطبيق القانون على الجميع. ثاني شيء ان نشجع المواطن انه يتوجه للمكتبة الكتبي، هو اللي يعرف لوازم التلميذ، يوفر له البضاعة الوطنية خاصة، لان اغلب نصب تركز على المستورد من الصين واللي هو بنوعيات في أغلبها رديئة.
7: أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن انطلاق عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بداية من اليوم لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026، إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي. وأوضح الديوان في بلاغ أن تقديم المطالب يتم حصرًا عبر موقع الويب للديوان أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة المضمن في البلاغ، وتمتد فترة تقديم المطالب بداية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأربعاء 30 من سبتمبر 2026. أفاد معهد الصحافة وعلوم الأخبار بأنه قرر التمديد في أجل الترشح لبرامج الماجستير المهني وماجستير البحث للسنة الجامعية 2026-2027 إلى غاية يوم 26 من أوت الحالي، ويتعين على الراغبين في الترشح إيداع ملف الترشح كاملا ومباشرة لدى إدارة المعهد بالمركب الجامعي بمنوبة، وذلك في أجل أقصاه يوم 26 من أوت 2026. في بقية الشأن الوطني، وفي أعقاب رفع الإضراب الفجئي لسواق نقل المحروقات مطالبة منهم بتفعيل محاضر جلسات سابقة تعود إلى سنة 2018، أعلن صباح اليوم عن انعقاد جلسة تفاوضية تجمع أصحاب شركات نقل المحروقات وسلطة الإشراف للنظر في المطالب المهنية للسائقين، حسب ما أكده الكاتب العام للجامعة العمل النفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي. في علاقة بملف المهاجرين، استفاد 25,103 مهاجرين غير نظاميين من آلية العودة الطوعية، من بينهم 4,829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جانفي 2026 وفق معطيات تم استعراضها خلال لقاء جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي برئيس باثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف، قال أن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يستوجب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل، قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. أعلنت النقابة التونسية لأطباء التجميل اليوم في بلاغ عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. في أخبار العالم، أفاد شهود عيان ووسائل إعلام ليبية مساء اليوم بوقوع انفجار هائل داخل مخزن للذخيرة في أحد المعسكرات بمدينة مصراتة غربية ليبيا، وسط تطاير كثيف لقذائف بصورة عشوائية في محيطه، ولم يصدر على الفور بيان رسمي يوضح أسباب الانفجار أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه. كشفت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم عن ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار الوطني، ورجحت المصادر انعقاد الاجتماع الاثنين المقبل. قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظير العماني الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات وتطورات الملاحة بمضيق هرمز. هذا وقال عرقجي اليوم أن العقوبات الاقتصادية على بلاده محكوم عليها بالفشل، مستشهدا بتجارب العقوبات السابقة ضد إيران. توغلت قوات صهيونية اليوم غرب بلدة الرفيد بمحافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، وتشهد مناطق جنوب سوريا توغلات واعتداءات صهيونية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. لهذا الخبر وصلنا مستمعين الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. 6 مؤسسات تربوية تتوج بالجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد نصفها في صفاقس. قرارات تصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بداية من نوفمبر 2026، منها ما يهم مناطق بصفاقس. في العالم، لقاء مرتقب بين فتح وحماس بالقاهرة لاستئناف الحوار الوطني الفلسطيني. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
9: عشرة ديمة.
11: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول إنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب، وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب، تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة، إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
12: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
13: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
12: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
13: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
12: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
14: ليالي المهرجان،
15: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: مهرجان الليالي المهرجان جمعنا قبليك لضغط الوقت لأنه عندهم سهرات سهرة المهفات المسرحية المهفات في العوابد ووليد التونسي انطلقت في قرمدة. جمعنا زوز مديري المهرجانات توا بين السخيرة وبين الغرابة بين سيدي محمد بن عمر أكثر من أنه مهرجان ومهرجان وكل واحد وخصيته وكل واحد عريق بشكل ولكن مديري المهرجانات توا صالح بوكثير مدير المهرجان أولاً يكلم فيه مساحة المهرجان وثانياً قال لي سيدي علي الصغير مدير المهرجان مدير مهرجان سيدي مهذب الصخيرة في الدورة الجديدة راهو صاحبي إيه حاجة حلوة مزينة سيدي صالح مرحبا بيك أنسنا برشا
1: الله يبارك لك يعيشك
0: والله محلاها رد فعل يعني أنه يعني تتلقاو في الولاية أو في مندوبية الثقافة أو في الاجتماعات أو تربطكم
1: والله أنا خريج الجمعية عم ناول
0: أي
1: أول دورة لي
0: أي
1: أول لقاء لي بسي علي صغير مدير مهرجان جكروات المهذب
0: أي صغيرة صغير.
1: والصدفة هي جمعتنا
0: أي وليتوا أصحاب
1: ولينا أصحاب وبدأ يعاوني شوية أعطاني أرقام الفنانين
0: والله حاجة مزيانة والله آخر مرة كلمته وقتاش
1: والله آخر مرة كلمته
0: عنده برشة
1: عنده برشة وطلبته مرة متحصلش عليك
0: أي ملا أقول له ألو أي
1: أخباره
0: باي كلمه تو
2: ألو بيد علي مرحبتين أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا مرحبتين مدير مهرجان سيدة محمد بن عمر
2: عرفتك سيدي صالح شحالك لبس عليك وبرك طيبة
1: وينك يا أخوي لبس عليك صح بخير
2: الحمد لله الحمد لله يا
1: أخوي يا ربي
2: شوف البرنامج بتاعك اليوم عند المطبع حتى البرامج قاعدين مع بعض
1: في نفس الوقت في نفس الوقت قاعدين نتبع حتى أنا شوف برنامجك
2: شكرا لك سيدي يا ربي
1: عند مدام فادي بن مسعود الموجولة تحية
2: ربي يوفقك ربي يوفقك
0: سيدي علي مرحبا بيك
2: يعيشك شكرا سيد علي بارك الله فيك كثر خيرك على الاستضافة
0: ربي فضلك وانت اهل الخير ووجه الخير ويعني معروف تدير المهرجان لكم من دورة سيد علي تو
2: دورة 41 هذه
0: 41 مهرجان وانت في المهرجان كم يعني من سنة
2: هذه الخامس
0: الحمد لله ربي يبارك فيك ويحبوك ونقدروك ربي فضلك
2: شكرا
0: مهرجان سيدي مهذب أيضا الصخيرة عرفت من جملة ما عرفت به مهرجانها العريق قلت لي 41 سنة
2: دورة 41
0: به شنو جديد باختصار شنو جديد في الدورة 41
2: للأسف سيد علي كنا نأمل أن يكون عندنا سنة جديد ما بتعرف السنة بصفة خاصة الشركات وضعية الشركات وضعية الدعم وضعية الموارد المالية نفس الشيء وإحنا في الصخيرة بصفة عام المهرجان يمكن الوحيد اللي في الهواء الطلق أنا في مجانا كل العروض مجانية
0: باه يسمح
2: ما عندناش موارد ما عندناش موارد من الجمعية من التذاكر ومن كل العروض مجانية لأن ما عندناش فضاء يسمح لنا باش نعملوا عروض تجارية وندخلوا منها فلوس
0: ما اللي يقول القائل كيف مجانية شكون يتحمل
2: نتحمل سما مشكورين شركة ما نجيبش نسمي عليها
0: اي طبعا
2: سما شركة مشكورة هي
0: لا اذا كانت اذا كان

0: انت تدفع لنا انت سميه.
1: شركة بنك مات.
0: لا لا لا لا, لا بالله لا لا لا عاد بتذكرهمش بتذكرهمش. قلت لك انا مبستر عليه, قلت لك اذا كان تدفع المهرجان اذكرهم.
1: لا لا تدفع ومشكورة وكسر خيرهم بارك الله فيهم مشكورة.
0: هي اللي تقوم مقامكم في المصاريف.
1: نعم مش كامل المصاريف مع المندوبية جدا مشكور سيد المندوب.
0: والعروض المدعمة والعروض المدعمة
1: طبعا لما دام الناس موارد نعيش المهرجان على العروض المدعمة.
0: والله يا سيدي علي
1: اللي بيت الشركات
0: سيدي علي نتذكر سي سالح ماك تسمع تو ولا
2: نسمع فيك
0: ايه. والله نتذكر مدة سنوات نسيت الحقيقة ثم ندوة ربما تابع المهرجان اللي نذكر سي عبد الواحد المكني في محاضرة نعم. راقية جدا على سيدي مهذب كيما سيدي عقارب مهرجان عقارب كيما مهرجان سيدي علي بن عون كيما مهرجان
1: سيدي بسحاق بيش بنيان
0: اي توا ثم زيارة تدخل المهرجان.
1: لا زيارة نعملوها في مارس احنا في العادة وكنا نعمل عندنا العيسوية عندنا خصوصية يعني في الصغير نعمل العيسوية.
0: ايوه فهمت اي
1: العيسوية نعملوها في شهر مارس في عطلة الربيع
0: بعيدا عن المهرجان
1: ولكن نعتبره نشاط من نشاط المهرجان لان احنا نوفر لهم الامور اللوجستيه الكل.
0: اي فهمت وزاد هو يحسب للمهرجان من انه نشاط بين الدوره والدوره بين الصيف والصيف.
1: طبعا احنا نشاركوا في شهر التراث نشاركوا في زاد نقوم بليالي رمضان مش كان ايام المهرجان فقط.
0: انطلاقة المهرجان وقتاش بالضبط سيدي علي؟
1: انطلاق المهرجان يوم الاحد 23 بحول الله
0: يعني بعد غدوة.
1: بعد غدوة ان شاء الله
0: بعدك بنهارين سيدي محمد بن عمر في الغرابة. سيدي صالح مرحبا بيك.
2: وبيك سيدي علي
0: اخر الاستعدادات شنو؟
2: والله الاستعدادات احنا تو بدينا نحضروا نعلقوا في الافيش بدينا نعملوا في الدعايه.
0: اي
2: احنا من عاداتنا نخرجوا تقريبا اصحاب السيارات الكل في المنطقه نعملوا دوره على المناطق المجاوره الكل.
0: اي حلو
2: نعطوا الفلاير نعطوا للبيزافيش نستدعاهم بالمكبر الصوت.
0: اي
2: ونعرض عليهم البرنامج وكما تشوف الاثناء ان شاء الله البرمجه متنوعه.
0: باه استعرض لي الفقرات
2: عندنا في الافتتاح نديب الغناي خليفه الدريدي.
0: اي
2: وعندنا جحفه.
0: اي
2: وعندنا العرس التقليدي.
0: اي
2: اللي هو معنا من المنطقه يلبس العربي حاجة تمثل المنطقة
0: خصوصية المنطقة. أي.
2: خصوصية المنطقة
0: به؟
2: وعنا في السهرة الرئيسية الأستاذة زينة سعد.
0: اي حلو به.
2: عنا في النهار الثاني نبدأ بالفروسية مداوري.
0: اي
2: بعد نمشي والعرض طب القرق.
0: به حلو
2: عنا في السهرة الفنانة نجوى عمر والشاعر الصحبي شعير.
0: به سمح
2: الاختتام عندنا عرض الفروسية مشاف سباق الفرسان وعندنا فقرة للأورجانيست والفنان أيمن الأرتيست.
0: هذا اليوم الثالث.
2: اليوم الثالث.
0: أي
2: والسهرة الرئيسية متاعنا مشكون مع الفنان أيمن غزال والفنان حمودة فلاح.
0: ايوه
2: وبطبيعة عروضنا الكل مجانيه كما قالك سعلي صغير هذاك اللي يرهقنا احنا وتعبنا اللي عروضنا الكل مجانيه.
0: مش المره اللي فاتت قلت لي راهو في ساحه مدرسه او
2: لا لا في ساحه الوليد صالح محمد بن عمر.
0: اي
2: الفضاء مش متذكر معنا اسباس اوبر.
0: هو سيدي علي قال لي اللي يلزم مهرجان سيدي محمد بن عمر تو مهرجان الصخير يوفروا
2: كيفاش؟ بكل شروط.
0: اي ما هو قلبك الكبير. اي سيدي علي عايشنا معاك الفقرات متاع المهرجان اللي باش ينطلق بعد غدوه مهرجان سيدي مهذب بالصخيره في الدوره 41 تنطلق نهار 23 اوت الجاري يعني نهار الاحد. تفضل.
1: يوم الاحد 6 العشيه.
0: اي
1: الافتتاح مجورات.
0: اي
1: عوز دمعة عملاقة وفروسية.
0: اي
1: والافتتاح بعد في السهرة سهرة ديما أول ليلة نفتحها بالفن البدوي منير لطيفي وحسين الزمزمي وسلة من الشعراء
0: حلو
1: في السهر. يوم 24 بمناسبة المولد نبوي الشريف خيرنا أن نعملوا حاجة في الأمور الصوفية حضر للتخميرة لمراد باشا.
0: هذا اليوم الثاني
1: السهرة الثانية من مدينة المنستير تخميرة للفنان مراد باشا. يوم 25 سادسة مساء بدار الثقافة
0: نهار المولد يعني
1: نهار المولد نهار 25 السبت نتاع العشية عن ألعاب سحرية وتنشيط للأطفال ومسابقات 36 في دار الثقافة في السهرة في الليل الفنانة منال أحمد ويكون الاختتام بالفنان عفاف سالم يوم 26
0: نهار الأربعاء الاختتام
1: نهار الأربعاء إن شاء الله. اختصرنا السنة في المهرجان من نظرا لضعف الموارد المالية والوضعية ما تعرفها معروفة.
0: خليني نحرجك شوية محبة وتقديرا طيب مش ثم زاد أبناء الصغيرة اللي يسكنوا البرة ويسكنوا في مناطق أخرى وبعض الشركات الصغيرة والحوانت الصغيرة زاد سيدي علي ما هو لازم مجهود يبذل من طرف الهيئة باش تتحسس بالحكاية هذه
1: سيدي علي وكان جد دين السيارة نقوله كما رجل تفق صدوري حتى المدة تشرف فنانين على مستوى علي لأن هني سبع شركات منتصبة سبع شركات كبرى ما تعطونيش فلوس قلت ما تعطوني عرض كل شركة تجيب لي عرض محترم فقط ما حتيش بالفلوس كل عرض إذا كان الشركة عندها مثلا ألف خدام نجيب خدامتها
0: صحيح
1: نجيب خدامتها فنان بالتنسيق معنا ويكون في المهرجان أول سبع ليال وسبع أيام
0: حلو
1: سبع شركات وقت نقول المطلوبية ما نحرجهمش في الـ في الـ في الـ في الـ العروض المدعمة نقول سيدي حمد
0: نجم أنت تسوقها لجهات أخرى زاد
1: نعم احنا الفنانين كل مروا على مهرجان الصغيرة الفنان لطفي بوشنا رمضان ناس آخر كل الفنانين مروا على الصغيرة لكن الغالب ظروف السنة بصفة خاصة شركة
0: إن شاء الله يكون أولا دورة ناجحة وإن شاء الله للسنوات القادمة أحسن وأجمل. سيدي صالح مش نستلك زادة مش نحرجك شوية
2: سيدي علي
0: أنت شباب وصراحة يعني البلاد يقوموا بها الشباب يعني كل اللي حلم به صالح بكثير موجود في الدورة هذه ولا لا؟
2: والله شو مش نقول لك أنا الحاجة الباهية محبة الناس ما تشتراش بالفلوس
0: نعرف
2: بالنسبة لأبناء المنطقة وقفوا معي بالباهي وكفوا وفوا في إطار محدودة أنا حسب الإمكانيات احنا ما تعرف احنا منطقة ريفية فما ناس الزاولة فما كذا أثناء ظرف استثنائي فما حتى برش عروسات حالات اجتماعية معناها ويجوني أنا عبيد يقول لي سي صالح راهو مثال اشتراني باش نعاون العرس الفلاني وأثناء أعفيني من مهرجان لكن
0: تلقاها يتيم معرس ولا بالمعنى هذا معناته
2: بالمعنى هذا لكن قاموا بالواجب وإطاراتنا كل الموظفين مساهمة متاعهم هذيك ديما موجودة هو المهرجان مبني على المساهمات هذه ما تعرف أنت باستثناء المندوبية الجهوية للثقافة المساهمة متاعها وتكلفة المهرجان السنة طلعت برشا تقريبا ضعفت على عام ناوي في العروض في كل شيء وتكلفة حتى تكلفة الفنانين غلاء وكل شيء كل شيء ضعف معناها لكن هذه المنطقة قاموا بالواجب ثم عزوف من المؤسسات رغم اللي الغرابه راهي ثاني منطقه صناعيه بعد
0: بالله. وضحوا لي الامر انت وسي علي من خلال التجربه نتاعكم. سامحني قصيت عليك. يعني اذا شركه، انا صاحب شركه او مولى شركه كبيره ولا صغيره مش مهم، عاونت المهرجان يخصم من الاداءات ولا سي؟
2: والله من المفروض يخصم الاداءات.
0: لا، الجاري به العمل.
2: الجاري به العمل المعلومة اللي عندنا يخصم، لخاطر احنا نعطوهم ديريتي بالكاشي والشركات عندهم في القانون الاساسي نتاعهم ميزانية للثقافة الاستاتي نتاعهم.
0: سيدي علي، يعني كيف جمعية، كيف مؤسسة مديدها المهرجان او اي عمل ثقافي يخصم من الاداءات؟
1: يخصم خاطر بالتوصيل اللي تسلموه يخصم، وهم بعد يتبعوا هم من السلطات المالية، معناها القبضات والواحد هم يتبعوا سما سيقولين يزوم، ربما هم يتبعوا ولا لا، أما قانونيا يخصم.
0: وربما المؤسسات زاد عندها يسموها المسؤولية المجتمعية
1: في الميزانية عندهم، تو كما قلت المسؤولية المجتمعية عندهم بند
0: يعاونوا شوية جمعيات وشوية ثقافة وشوية كذا،
1: الجمعيات الرياضية والجمعيات الثقافية والجمعيات.
0: اش تحب تقول للعائلات وللناس اللي يستنوا في المهرجان سيدي علي في الصخيرة؟
1: مرحبا مرحبا بالناس كل، احنا باش نوفروا كل ما يلزم ان نكون الليانات هذوما ومهرجان ناجح
0: في الملعب البلدي باش تعملوا ولا وين؟
1: لا في ساحة دار الشباب كالعادة.
0: اي نعرف هاي
1: تحضر الشباب.
0: مش صغيرة هذيك يا سي علي؟
1: لا لا لا لا لا, لا, لا كبيرة، خلينا نقلوا نصفها برك.
0: اي
1: لا كبيرة وساحة دار الشباب، ومشكورين الناس كل، مرحبا بيهم. ان شاء الله يتعدوا ايامات تعليم ان شاء الله،
0: والقدم اجمل ان شاء الله. هاي
1: ان شاء الله القدم افضل.
0: مش تمشي تو سهرة من السهرات بحذا خوك سالح ولا بعيد؟ بعيد
1: ان شاء الله بودي، ولا بودي بعيد ان شاء الله بودي، ماذا بيت
0: سيدي سالح.
2: سيدي علي
0: كيفاش تو يجيك سي علي ولا خلي يكمل المهرجان وبره؟
2: والله يا اخوي انا يشرفني
1: كل واحد
2: شخصيا تقريبا جل المهرجانات مشيت لهم حضرت في الافتتاح.
1: سيدي ملا مرحبا بيك، مرحبا بيك النهارده حد بحذانا سيدي سالح.
2: والله انا نحاول نحاول نحاول اللي انا مش نقول نجيب حذاها في الافتتاح.
0: والله به والله يعني حاجه
2: زين. مهرجان المنطقه، مهرجان عجيب، مهرجان
1: كيجي بوجرفوع. شفت العمل الجمعياتي كيفاش من احسن العلاقات هذه.
0: والله
1: هذه هذا هو المكسب
0: الوحيد. والله مكسب.
1: عندك علاقات في كل المدن وفي كل البيت وتخلي اثر طيب، والحمد لله رب العالمين.
0: والحمد لله. مصر على السؤال لكم انتم الاثنين، مازال عندي ثلاث دقائق. اش يحب يعمل صالح بوكثير لمنطقة سيدي محمد بن عمر؟
2: والله صالح بوكثير يسعى من خلال الظاهرة الثقافية في المنطقة باش يقفز بالمنطقة، يوفر لها دار شباب، يوفر لها كل وسائل الترفيه. الثقافة راهي ما تجيش بلاش تنمية. احنا من خلال العمل الثقافي نخدمه به، زاد انا صعاو باش اننا نوفر التنمية للمنطقة، ونحاولوا زاد نقفزوا بالمهرجان. عمناو المهرجان يتكلف كما نقولوا بعشرين اثنان، كلفوا باربعين، ونكثروا من العروض على خاطر هو المتنفس الوحيد في المنطقة على مستوى معتمدية كاملة، مش على مستوى منطقة سيدي محمد بن عمر، على مستوى الفنشة هي التظاهرة الوحيدة.
0: مهرجان الحنشة ما ثماش،
2: ما ثماش المهرجان الوحيد على مستوى معتمدية الحنشة. وبالمناسبة هذه راني نرحب بكل أهالي معتمدية الحنشة، من الغرابة، من الحنشة، من الجواودة، الخشارمة، سيدي عيتا، وإن شاء الله ما نسيت حتى حد. الناس الكل معززين مكرمين في المهرجان، وراهو مهرجان الناس كله أهالينا. احنا سيدي محمد بن عمر هي العقاربة، العقاربة أخويا مرحبا بالعقاربة الكل، سواء في سيدي عقارب، سواء في عقاربة طريق المهدية، عقاربة سليمان.
0: في سليمان في نابل،
2: في نابل ايه، عنا عرش كبير العقاربة، وإن شاء الله جايين يستناو في الموعد هذا.
0: شفت كيفاش يعني والله سبحان الله يعني تونس
2: تونس صغيرة سيدي
0: علي. أي. سيدي علي.
1: نعم سيدي.
0: من خلال 5 دورات واسمح لي نحرجك. اللي حلمت به فكرة حلمت بها طبقتها ولا ما زلت؟
1: والله بالنسبة لنا احنا دورنا تنشيط الحياة الثقافية في
0: البلاد. اي سميش حاجة هكا تحب تضيفها.
1: وتحسين ورفع من الذوق العام.
0: اي. اي.
1: مثلا عندي برشة فنانين خط أحمر.
0: اي.
1: أعطيتهم عروض مجانية مدعمة خط أحمر بالنسبة لنا.
0: بارك الله فيك. اي. سيادتك مربي سيدي علي؟
1: لا لا في نخدم في المجمع الكيميائي التونسي.
0: اي. اي. لكن تحمل فكرة وتحمل ربي يفضلكم الاثنين سيدي صالح.
1: بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك سيداري.
0: مش أي وقتاش تخرج من سيدي محمد بن عمر نهار الأحد؟
2: أنا أنا أنا والله.
0: مو باش الراجل عادي كيفاش يستقبلك وكذا؟
2: والله أنا نحاول.
0: إي.
2: نحاول باش نمشي بحذاها. قدرة الله أنا كيف قلت لك راني حضرت.
0: مش بعيد والله مش بعيد انا نتصور مش بعيد
1: لا لا مش بعيد مش بعيد مش بعيد
2: ما كانوا في جابت
1: صالح ومرحبا
2: كانوا في جابت ما يقلقنيش نمشي له اذا لي قلت لك اول مدير مهرجان تعرفت عليه
0: اه الحمد لله ربي يخليكم وكما قال علي شكرا كما قال علي الصغير قال هذا هو المكسب من الحياة الجمعيتية ان الناس تعرف بعضها شكرا لكم يفضلكم وبالنجاح ان شاء الله شكرا الى اللقاء توا فيصل المرزوق يحضر لكم كوكتيل محله منير اللطيفي حسين الزمزمي وخليفة الدريدي وعفف سالم

ليالي المهرجان ومهرجان كبير، مهرجان دولي، مهرجان القيروان، مهرجان المولد النبوي الشريف على مدار 10 أيام وأكثر، لأنه سبقت 10 أيام أيام ترويجية في أكثر من مدينة. اللهم صل على سيدنا محمد. من أقرب المهرجانات الروح التوانسة المسلم بشكل عام، مسلمين لقلوبهم فيها ذكر الرسول، وفيها القيروان في قلب تاعها التاريخي تعيش هكا يعني حوايج روحية هكا بالموسيقى اللي فيها وبالذكر وبالجلسات وبالسهرات، هكا نفحات روحية تجي جميلة بمقام الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي، يعني واحد من صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. راي حاجة نعرفش كيفاش تدخل الروح. يعني احنا ماشيين المقام تاع صحابي لشكون؟ لسيدنا رسول الله. يعني رأى رسول الله، صافح رسول الله، عاشر رسول الله، ربما ذهب في أكثر من مشوار وأكثر من غزوة مع رسول الله. حاجة راهو فوق الخيال، حاجة لازمك تحسها وتدخل القيروان تحسها بالسيف عليك. الأول أبو لباب الأنصاري في جابس، والثاني أبو زمعة البلوي بحكم جامع عقبة. الساحات، الأعلام، الأضواء، توا مع المهرجان في السنوات الأخيرة القيروان تعيش يعني تولي ليالي مضيئة بأساليب عصرية، تقنيات ضوئية حديثة. الله نصلي على النبي. تعرفوا ايش قال رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سيسليم بشير؟ يقول أنه بدأت المئات والمئات، مئات الألاف من الزوار على مدينة القيروان تجي باش تحضر فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. يقول أنه عدد الزوار باش يتجاوز 800,000، 800,000، وراهو في سنوات سابقة وصلنا أكثر من 1,150,000 زائر وأكثر، لأنه الإحصائيات وقتش تكون إلا بعد التظاهر، ولكن هو قرب 800,000 وما قالش مليون، ولكن قال في السنوات السابقة سجلنا 1,150,000. ثم بلدان نعرفوها ما توصلش المليون سكانها وأهلها وأهليها ما يوصلوش مليون، خلاف يعني مليون يزور القيروان وزيادة إلى جانب أهلها. الله نصلي عن بي. والناس الكل فرحانة، والناس الكل تسهر، والناس الكل تواكب الفعاليات، مسابقات للذكر الحكيم، مسابقات الفرق، مسابقات في أغاني دينية، مسامرات دينية، حاجة تطرب الروح، يعني حاجة تسعد القلوب والأرواح. الفعاليات انطلقت من 15 أوت بمدينة القيروان باش تتواصل حتى غاية 25 أوت. ثم جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وثم أيضا معها جمعيات أخرى معنية بتراث القيروان وبتاريخها، والكلهم مع بعضهم من أجل إنجاح هذه الأيام. اللهم صلي على النبي وشال ديما على الخير، ونتلقاو ديما نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف في القيروان وفي غير القيروان. صفاقس تحتفل بالمولد النبوي الشريف، أمس البلاغ خرج من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تحت إشراف السيد محمد الحجري ولي صفاقس بالجامع الكبير بالمدينة العتيقة. أي اختيار من قديم الزمان، الله لا يقطع لنا عادة هكا الجامع المزيان في البلاد العربية الباهية رغم اللي صار لها، ولكن الجامع الكبير يبقى عنده الصيت والاسم العالي. وقتاش مش يصير يوم الاثنين 24 أوت
مازالوا نهارين اخرين. الاحتفال باش يصير نهار الاثنين 24 اوت اثر صلاه العصر. اش فيه؟ برنامج الاحتفال على محاضرة دينية من وحي ذكرى المولد النبوي الشريف، ثم وصلات في الإنشاد والمديح النبوي. إن شاء الله ديما فرحانين بالذكرى السعيدة والمجيدة، الذكرى الغالية المشرقة المشرفة. الله نصلي على سيدنا محمد. برشا أنا نتخيل، مش نتخيل، متأكد يسمع فينا برشا باش يكونوا في القيروان، هذا أنا متأكد منه. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: ليالي المهرجان.
1: الله الله عليكم وحليكم.
2: وكما قلت لكم ما ثمش ما أحلى وما أجمل وما أسمح وما أقرب للروح وللقلب وللذاكرة وللوجدان وللعقل من مهرجان المولد النبوي الشريف. مش كنا نسمع في نزاد النبي برؤية أخرى لوتي بوشناق، نعرفوها بصوت جمال الشابي، بصوت أحمد جلمة، بأصوات أخرى، بصوت صليحة قبلهم بسنوات سنوات، بصوت نعمة، بصوت أكثر من يعني مطرب أو فنان تونسي. خذوا فكرة معلومة وإحنا في ليالي المهرجان نحثوا على مهرجان المولد النبوي الشريف اللي بدأ ويتواصل حتى نهار المولد. اللي لحن نزاد النبي

الهادي لعبيتي. هي موجودة كلمات زاد النبي وفرحنا به، هذا موجود، لكن اللي أضاف لها كلام آخر في من صالحة إلى يوم الناس، هذا النص المتداول هو للهادي العبيدي. ربما قبل صالحة كانوا الناس مثلا زاد النبي وفرحنا به مع ستر ولا اثنين أخرين، بيت ولا اثنين أخرين، لكن اللي زاد يعني أعاد الصياغة وكمل النص كامل هو الأديب والشاعر الصحفي الهادي العبيدي، اللي كان في جريدة الصباح قلم معروف. الهادي العبيدي كاتب اللي تعدى وفات لازم يرجع، وكاتب برشا أغاني مزيان، منهم ما ثمش ما أحلى من زاد النبي وفرحنا به. باش نرجع لحكاية المهرجانات، كيما مهرجانات يعني ترهن على أسماء كبرى تغني تجيبها ويغنيوا ويحقوا الانتشار ويحقوا النجاح، ثم مهرجانات تجيب شعراء لأنه ينسجم مع طبيعة أهل المنطقة، ساعتين كاملين وهو يقول الشعر قصايد، قصيدة وراء قصيدة، والناس تصفق له ويشد الاهتمام. علاش؟ لأنه الناس زادة ملت من ضوضاء، مش نقول ضوضاء الموسيقى، ولكن العالم والحركة اليومية والخدمة والعائلة والناس والوسائل الإعلام. كيف يهرب ليلة الشاعر يسمعوا كان بالكلام يعجبوا؟ هذه سهرة اختارها لكم فيصل مرزوقي، جمعت بين السحبي شعير اللي هو نجم من نجوم المهرجانات في تونس، شاعر أغانيه معروفة، عيني يا للا والعديد من الأغاني، في سهرة مزيانة جمعته بالشبعي مات، ولكن بلا موسيقى، وبعد باش تسمعوا بالقسم عبد اللطيف، سامحوني بالقسم بوغان.

رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة ايديها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر علي جميلها والليل غطى كتافها طايح وصل طرافها لعبت معاه الريح يبعد مسافات ويولي لها ورحيلها ودموعها.

0: بيرزن.
1: لا مجروح لا نحس الوجيعة، وفي طبع الظالم نبيعة، ونهوى الليل وما نسهر الليل، سهر الليل ما فيه النفيعة. وانتي جيتي بدموعك بكيتي، وانتي جيتي في دم اختفيتي، وانتي جيتي هدمتي وبنيتي، وانتي جيتي بدلت الطبيعة. لا مجروح لا نحس الوجيعة.

قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة، قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة، وبين الدموع وطول السهر.

ما تجيش عيشه ونسامحك في اللي مضى. نلقى يدي في الفضاء وما دام ترضين الشقى ما هيش عيشه وما تجيش عيشه وما هيش عيشه.

هز النوم وعندك حواجب سيف في المظلوم وغرقت في بحرك وما هي غريبة تغرق قوارب في البحر تعوم تغرق قوارب في البحر.

تغزل بلا مغزل والصوف وزنها بالثقيل وانشد علي واسأل الأيام والدهر الطويل ما نرجى الوديدة وماك تعرف عنيدة وإن كان عشرة جديدة شوف لك عابر سبيل تعزف بلا ريشة تعبت روس أصباعك إن كان الهوى تعيشة ما تزيد بيك أوجاعك غير جود من ذاتك كثرت متاهاتك وإن كان هذه حياتك فوتني تعمل جميل.

حلوة وتفاصيلها أجنبية، لكن تكلمت ردت علي، هزت شعرها وردت شعرها تقول خارجة تو من الخليجية وحلوة، وتقول ما هيش منا، شعرها على القطف طايح الدنة، تقول خارجة تو من قصر جنة والأملاك دارت عليها حمية، وردت نداوي في جنان حنا زعتر وياسمين والعطرشية والقدسر والراوي تهنى بمية غدير من الفستقية.

0: ليالي المهرجان.
1: والله الليلة تعب معي فيصل المرزوقي مخرج وتقن وصاحب فكرة لتنفيذ البرنامج. مشينا مهرجان جرمدة والليلة وليد التونسي، مشينا المهرجان العوابد والليلة سهرة المهفات أو مسرحية المهفات، مشينا المعتمدية المزونة وبرشا كلمونا بالتليفون، مهرجان الدولي للأغنية الشعبية للشعر الشعبي والأغنية الريفية بالأدق، مشينا المهرجان الصخيرة اللي بعد غدوة ينطلق، حتى هو جاونا زوز والثلاث تليفونات يسألوا عليه، بعد غدوة مهرجان الصخيرة في الدورة 41، مشينا زاد مهرجان سيدي محمد بن عمر اللي ينطلق نهارت وقتش نهارت الموت نهارت 25. عملنا يعني حاولنا نمشيو الأكثر، مشينا للقيروان تحدثنا على أحلى وأكبر وأسمح وأبهى وأكبر المهرجانات، مهرجان ذكرى مولد سيدنا رسول الله. يجي الوقت الطيب ونتلقى وجمع جاي ترجع لكم السرور الهدار واحنا مع بعضنا ان شاء الله. شكرا لكم، فضلكم علي المرزوقي كان معاكم ومعايا فيصل، ومعايا فيصل قال لي نرجعوا للذاكرة متاع المهرجانات. قلت له كيفاش؟ قال لي في المهرجانات مدة سنوات كانت تجي مجموعة من سوريا سلاطين الطرب وكان يمتعوا الناس ويتابعوهم الناس في أكثر منها صفاقس، منها مهرجان صفاقس. نسمعوا ونخليكم في أمان الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. من المنتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا خاصة يوم الأحد والاثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بعدد من الولايات بينها صفاقس، ويشمل منطقة العطاية بعمادة العطاية من معتمدية قرقنة، ومنطقة بليانة بعمادة بليانة من معتمدية العامرة، ويجري ابتداء من غرة نوفمبر 2026 بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بهذه المناطق. في العالم، دعت فلسطين أمس الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الصهيونية في المنطقة المسمى A1 شرقية القدس. كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار الوطني، ورجحت المصادر انعقاد الاجتماع الاثنين المقبل. أفادت الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات وتطورات الملاحة بمضيق هرمز. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اعتماد الولايات المتحدة الضغط الاقتصادي على إيران لا يعني أن خياراتها العسكرية محدودة وفق تعبيره. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.